0: راحة الأرواح في ذكر الكريم الفتاح. صلاح الكيلاني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إذا الشمس كورت

إذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات الليبية بأصوات شجية. أبو عبادة محمود الطبيب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. محمد البوعيجي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة رب

راحة الأرواح في ذكر الكريم الفتاح. محمد ميلاد.

فلم أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب

الآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل

0: قراؤنا لقرآننا. الإيمان تصدح بخير الكلام.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.

0: استمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. سمير أحمد البلعزي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح

لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب

يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا

وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر

جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل

0: من الذل وكبره تكبيرا.
1: كتاب الرحمن بأصوات تخشع لها الأرواح والأبدان. مصطفى الفرجاني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

راجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة.

ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى

0: خير الكلام ذكر العزيز المنان على أثير الإيمان.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
2: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 1000 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: بهما.
1: صحيح الأذكار
2: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
1: أذكار الصباح والمساء.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. محمد الخوجة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الإيمان حسن الاختيار آناء الليل وأطراف النهار. صلاح الكيلاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

فك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية. إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: صحيح الأذكار.

0: الأذكار.
1: صحيح الأذكار
2: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار،
1: أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. موسى الجرجعي.

0: الذكر الحكيم بأصوات ليبية. كمال صميدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: آي القرآن من قناة الإيمان.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. غيث إبراهيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: راحة الأرواح في ذكر الكريم الفتاح. الطاهر جلول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. طه الفهد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. وعد الله.

وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون

ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم

يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز

أولئكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ

ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد

ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة

كتاب الرحمن بأصوات ليبية تخشع لها الأرواح والأبدان. رمضان عبد الدايم

0: كتاب الرحمن بأصوات تخشع لها الأرواح والأبدان.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه الداء والدواء: فصل. ومنها أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لعن على معاص وغيرها أكبر منها، فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة. فلعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة، ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ولعن المحلل والمحلل له، ولعن السارق، ولعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة له إليه، ولعن من غير منار الأرض وهي أعلامها وحدودها، ولعن من لعن والديه، ولعن من اتخذ شيئا فيه الروح عرضا يرميه بالسهام، ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، ولعن من ذبح لغير الله، ولعن من أحدث حدثا أو آوى محدثا، ولعن المصورين، ولعن من عمل عمل قوم لوط، ولعن من سب أباه، ولعن من سب أمه، ولعن من كمها أعمى عن الطريق، ولعن من
3: كمها أعمى أي أضل أعمى عن الطريق،
2: ولعن من أتى بهيمة، ولعن من وسم دابة في وجهها، ولعن من ضار مسلما أو مكر به، ولعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ولعن من أفسد امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده، ولعن من أتى امرأة في دبرها وأخبر أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، ولعن من انتسب إلى غير أبيه وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، ولعن من سب الصحابة. وقد لعن الله في كتابه من أفسد في الأرض وقطع رحمه وآذاه وآذى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولعن من كتم ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى، ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة، ولعن من جعل سبيل الكافر أهدى من سبيل المؤمن المسلم، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل، ولعن الراشي والمرتشي والرائش وهو الواسطة في الرشوة، ولعن على أشياء أخرى غير هذه. قال: فلو لم يكن في ذلك إلا إرضاء فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله وملائكته لكان في ذلك ما يدعو إلى تركه.
3: هذا أيضا من الآثار التي تجلبها الذنوب والمعاصي، أنها تدخل فاعلها تحت اللعنة، تدخل فاعلها تحت اللعنة. وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أمثلة في معاصي توجب اللعنة، وقال رحمه الله: فإنه لعن على معاصي والتي غيرها أكبر منها. فإذا كانت هذه المعاصي وهي أصغر مما هو أكبر منها، فإن غيرها من باب أولى أن يكون كذلك، أن يكون كذلك. فإذا من عواقب الذنوب وأضرارها الوخيمة أنها تدخل فاعلها تحت اللعنة. وإذا تفكر العاقل في هذا الأمر أوجب له نصحا لنفسه بترك الذنوب والبعد عنها حتى لا يكون داخلا تحت من لعنهم الله أو لعنهم رسوله عليه الصلاة والسلام أو من تلعنهم الملائكة ملائكة الله. واللعن دليل على أن الأمر الذي لعن فاعله عليه ليس هينا ولا من صغائر الذنوب، فإن اللعن دليل على أن الذنب الذي فعل عظيم وليس بالهين، وهو من علامات الكبيرة أن يلعن المرء على فعلها، أن يلعن المرء على فعلها. الحاصل أن من الأضرار التي توجبها الذنوب والمعاصي أنها تدخل فاعلها تحت لعنة الله أو لعنة رسوله عليه الصلاة والسلام أو لعنة الملائكة. قال ابن القيم رحمه الله: فلو لم يكن في فعل ذلك أي الذنب أو المعصية إلا رضا فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله وملائكته لكان في ذلك ما يدعو إلى تركه. نعم.
2: قال رحمه الله: فصل. ومنها حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة، فإن الله سبحانه أمر نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين المتبعين لكتابه وسنة رسوله الذين لا سبيل لهم غيرها ولا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة، إذ لا يتصف بصفات المدعو له بها، والله المستعان.
3: هذا أيضا أثر من آثار الذنوب وعاقبة من عواقبه الوخيمة، أن المعاصي والذنوب توجب حرمان العبد من دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام ودعوة الملائكة. فإن الله سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أمره الله سبحانه وتعالى بذلك، وينال العبد نصيبه من استغفار النبي صلى الله عليه وسلم بحسب حظه من الإيمان والاتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. مثل هذا ما جاء في هذه الدعوات العظيمة للملائكة، قال الله سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله، أي من الملائكة، فهناك ملائكة حملة للعرش وهناك ملائكة حافون، وترى الملائكة حافين من حول العرش. فهؤلاء الملائكة الذين هم حملة العرش والملائكة الذين هم حافون من حول عرش الرحمن يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، يستغفرون للذين آمنوا. وذكر الله سبحانه وتعالى ألفاظ دعائهم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذه الدعوات من الملائكة، وهم جنس آخر غير جنس البشر. الملائكة خلقوا من نور، والبشر خلقوا من طين، ومع اختلاف الجنس انظر هذه الرابطة، مما يدلك أن رابطة الإيمان هي أوثق رابطة على الإطلاق، وهي أوثق من رابطة النسب. ولهذا الرابطة الدينية أوثق من الرابطة الطينية. الدين هو أوثق رابطة، أوثق رابطة وأعلى رابطة على الإطلاق. ولهذا انظر مع اختلاف الجنس، الملائكة خلقوا من نور والبشر خلقوا من طين، ثم يدعون هذه الدعوات، لكنها لمن؟ وهذا موطن الشاهد من السياق، للذين آمنوا وتابوا واتبعوا سبيل النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو شرع الله جل في علاه. ولهذا قال ابن القيم: فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين، هذا أخذه من قوله ويستغفرون للذين آمنوا، التائبين المتبعين لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا سبيل له غيرهما، هذا أخذه من قوله: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، اتبعوا سبيلك، لا سبيل إلى الله من غير الكتاب والسنة. سبيله الكتاب والسنة، كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة إذا لم يتصف بصفات المدعو له بها، والمدعو له بها هو المؤمن التائب المتبع لسبيل الله، كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الإيمان والتوبة واتباع سبيل الله جل في علا ينال به العبد هذا الدعاء، فإن المعصية والبعد عن التوبة يوجب ماذا؟ الحرمان، يوجب الحرمان من ذلك. نعم.
2: قال رحمه الله: فصل. ومن عقوبات المعاصي ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال لنا ذات غداة: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود إليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذا؟ قالا لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيعمل مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذاني؟ فقال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، قال: وأحسب أنه كان يقول، فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا.
3: ضوضوا أي صاحوا. نعم.
2: ضوضوا قال: قلت: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على نهر فحسبت أنه كان يقول.
3: نعم.
2: على نهر حسبت أنه كأنه كان يقول أحمر مثل الدم. وإذا في النهر سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة. وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا، فينطلق فيسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قلت لهما: ما هذان؟ قالا لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة، أو كأكره ما أن ترى إن رجلا مرأة، وإذا هو عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال: قلت لهما: ما هذا؟ قالا لي: انطلق انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع، وإذا بين ظهراني الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال: قلت لهما: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط أعظم منها ولا أحسن منها. قال لي: ارق فيها. فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. قال: فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا، فدخلناها فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن، وشطر منهم كأقبح ما أنت رائن. قال لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال: وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض. فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم. قال لي: هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال: فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي: هذا منزلك. قلت لهما: بارك الله فيكما. فذراني فأدخله. قالا: أما الآن فلا وأنت داخله. قال: قلت لهما: فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لي: أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشوها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة، وفي رواية البرقاني ولد على الفطرة. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطرا منهم حسنا وشطرا منهم قبيحا فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم.
3: هذا الحديث في ذكر هذه الرؤية العظيمة التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام مشتمل على العديد من عقوبات المعاصي، من عقوبات المعاصي والذنوب. ولهذا صدر الإمام ابن القيم رحمه الله إراده لهذا الحديث بقوله: ومن عقوبات المعاصي، ما رواه البخاري إلى آخره. فهذه من عقوبات المعاصي، رآها النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما الأول من هؤلاء المعذبين فهو الذي تثقل رأسه عن الصلاة المكتوبة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه، وخاصة يكون هذا الأمر في صلاة الفجر، في صلاة الفجر، ويتحول في زماننا هذا في شهر رمضان إلى صلاة الظهر، لأن كثير من الناس يسهر في ليالي رمضان حتى يتسحر ويصلي الفجر ثم ينام، فيتحول الثقل الذي كان عنده عن صلاة الفجر إلى ثقل عنده عن صلاة الظهر والعياذ بالله، فيثقل رأسه عن الصلاة المكتوبة، وهذا أمر خطير جدا، هذا أمر خطير جدا. ولهذا ينبغي على كل من يضع رأسه على الوسادة لينام أن ينتبه، قد تكون هذه الوسادة الوثيرة المريحة سبب لأن يثلغ رأسه يوم القيامة. نعم، قد تكون هذه الوسادة سبب لأن يثلغ رأسه يوم القيامة، يضرب بصخرة حتى ينثلق، ثم يلتئم ويضرب حتى ينثلق ويضرب حتى ينثلق، وهكذا. فالوسادة أمرها خطير جدا، ولهذا يجب على المرء وهو يتنعم بارتياح ونوم هانئ طيب على هذه الوسادة، يتلذذ بعد العناء والتعب بأن يضع رأسه على الوسادة ليدخل في نوم يريح بدنه ويجم نفسه ويقوم منه بنشاط، عليه أن ينتبه لهذا المعنى ويسأل ربه أن يعينه على النهوض للصلاة، وألا تكون هذه الوسادة سبب لعقوبة الله، سبب لعقوبة الله. وقد كان نبينا كما صح في الحديث إذا عرس بليل، يعني نام في وقت متأخر من الليل، أقام ساعده يعني وضع ساعده بهذه الطريقة، ووضع خده على كفه ونام. ولو تجرب هذه النومة وأنت في غاية التعب محتاج إلى الراحة الشديدة، تجد أنها نومة متعبة ولا يمكن أن تستغرق في النوم، لكن إذا عظمت الصلاة في قلبك رضيت بهذه النومة. لأن من يأتي في آخر الليل متعبا ويلقي رأسه على الوسادة وهو أصلا لا يفكر في مسألة الصلاة، وإنما يفكر فقط في راحة بدنه، ثم يصبح وتطلع الشمس وهو على فراشه خامد لا يقوم، هذه مصيبة عظيمة. ولهذا الوسادة خطيرة جدا. ولي خطبة جمعة بعنوان الوسادة وإضاعة الصلاة، لأن

قوله وينام عن الصلاة المكتوبة هذا مثال لرفضه للقرآن، قوله ينام عن الصلاة المكتوبة هذا مثال لرفضه للقرآن، لأن رفض القرآن ترك العمل به، رفض القرآن أو هجر القرآن ترك العمل بالقرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فإذا كان يحفظ حروفه ولا يقيم حدوده فهذا رفض القرآن، لأن القرآن أنزل ليعمل به، أنزل ليعمل به. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي يعملون به. تلاوة القرآن حق التلاوة هي العمل بالقرآن، فإذا لم يعمل به فهذا رفض للقرآن. وأعظم من ذلك، أعظم ما يكون من ذلك، أن ينام عن الصلاة المكتوبة، أن ينام عن الصلاة المكتوبة. وهذا النوم عن الصلاة المكتوبة قد يبتلى به بعض الحفاظ للقرآن، نعم قد يبتلى به بعض الحفاظ، يكون حافظ القرآن حفظا متقنا، لو قرأ لا يخطي في حرف من إتقانه لحفظه، لكن ينام عن الصلاة المكتوبة، هذا النوم عن الصلاة المكتوبة رفض القرآن. كم في القرآن من الآيات فيها الأمر بإقام الصلاة والمحافظة على الصلاة، وأن الصلاة لها وقت موقوت وزمان محدد، وتهديد للساهين عن الصلاة المؤخرين لها عن وقتها، فويل للمصلين فخلف من بعدهم خلف. كم في القرآن من الآيات في هذا المعنى؟ فإذا كان ينام عن الصلاة المكتوبة هذا من أشد ما يكون من الرفض للقرآن الكريم. فالحاصل أن هذا من العقوبات، هذا نوع من العقوبات، والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. لما كانت المعصية هنا ثقل رأس عن فريضة الله كانت عقوبته ثلق رأسه، لما كانت معصيته ثقل رأسه عن طاعة الله صارت العقوبة ثلق رأسه. نسأل الله جل وعلا أن يعين الجميع وأن يعيد الجميع، نسأل الله أن يعين الجميع وأن يعيد الجميع، وأن يصلح أبناءنا وأبناء المسلمين بمنه وكرمه. الثاني من هؤلاء المعذبين قال: الرجل الذي أتيته أو أتيت عليه يشرشر، يعني يقطع شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، يعني يقطع من جهة الفم ومن جهة المنخر ومن جهة العين، فهو الرجل يغدو في بيته أو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، تبلغ الآفاق. في الزمان الأول كيف تبلغ الكذبة الآفاق؟ هل تبلغ الكذبة الآفاق في يوم وليلة؟ في الزمان الأول هل تبلغ الكذبة الآفاق في يوم وليلة؟ تحتاج على الأقل شهر، شهرين، ثلاثة حتى تبلغ الآفاق، لأن وسائل الاتصال ليست كالزمان هذا. لكن الآن الكذبة تبلغ الآفاق في ثانية واحدة، الآن الكذبة تبلغ الآفاق في ثانية واحدة، مجرد ما يدخل كلمة في هذه الأجهزة ويضغط ضغطة واحدة، مجرد ما يضغط تبلغ الآفاق في ثانية واحدة، مش دقيقة، في ثانية واحدة تبلغ الكذبة الآفاق وتصل لأقصى الدنيا. وهذا ينبه المرء تنبيها عظيما أن يتقي الله عز وجل وأن يكون على حذر من هذه الأجهزة، كما أن هذه الأجهزة فيها فائدة من نواحي فهي شر وشؤم على كثير من الناس ومضرة عظيمة عليهم، لأن كثير من الناس يجلس ويكذب وينشر ويكتب أبو فلان ويفتري ويلصق تهما إلى آخره، ويقول لا أحد يعرفني أو يعلم بحالي، وما علم أن رب العالمين مطلع عليه وأن أعماله كلها محصات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أحصاه الله ونسوه. فهذه عقوبة لهؤلاء، هذه عقوبة، بل هذه من العقوبات التي لهؤلاء.

0: فكر كيف أنه يوم القيامة يشرشر صدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم يلتئم ويعاد ذلك. والثالث من هؤلاء المعاقبين الزناة، فإنهم يكونون عراة في مثل التنور، ويأتيهم اللهب والنار المصطلية من تحتهم يصيحون، وعقوبة لهم من جنس أعمالهم، لما تلذذوا تلك اللذة المحرمة أوجبت لهم هذه العقوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقى من حجر فإنه آكل الربا، آكل الربا هذه من عقوبته يوم القيامة، ليست هذه عقوبته فقط بل هذه من عقوبته يوم القيامة. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك يوقدها، يحشها أي يوقدها، فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن هذا الذي تقدم ذكر لبعض العقوبات التي تكون يوم القيامة. نعم.
1: قال رحمه الله: فصل. ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد، في المياه والهواء والزرع والثمار والمساكن. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال مجاهد: إذا ولي الظالم سعى بالظلم والفساد فيحبس الله بذلك القطر ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ثم قرأ: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم قال: أما والله ما هو بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر. وقال عكرمة: ظهر الفساد في البر والبحر، أما إني لا أقول لكم بحركم هذا، ولكن كل بحر على ماء. وقال قتادة: أما البحر كل قرية على ماء. وقال قتادة: أما البر فأهل العمود، وأما البحر فأهل القرى والريف. قلت: وقد سمى الله تعالى الماء العذب بحرا، فقال: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. وليس في العالم بحر حلو واقفا، وإنما هي الأنهار الجارية، والبحر المالح هو الساكن. فسمى القرى التي عليها المياه الجارية باسم تلك المياه. وقال ابن زيد: ظهر الفساد في البر والبحر. قال: الذنوب. قلت: أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر، وإن أراد أن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسها فيكون اللام في قوله ليذيقهم بعض الذي عملوا لام العاقبة والتعليل. وعلى الأول فالمراد بالفساد النقص والشر والآلام التي يحدثها الله في الأرض عند معاصي العباد، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث الله لهم عقوبة، كما قال بعض السلف: كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة. والظاهر والله أعلم أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتها، ويدل عليه قوله تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا. فهذا حالنا، وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا، فلو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة. ومن تأثير
0: نعم، هذا أيضا من عواقب الذنوب وآثار المعاصي أنها تحدث أنواع الفساد في الأرض، أنها تحدث أنواع الفساد في الأرض. ولهذا مر معنا أن الدواب والطير تلعن أهل المعاصي والذنوب لما يترتب على عصيان من الآثار السيئة، من قلة الأمطار وجفاف الأرض وزوال البركة منها، وهذه الآثار للذنوب تدل على عظم خطورة الذنوب وأنها يترتب عليها من المضار ما يكون به فساد البر والبحر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ونقل ابن القيم رحمه الله تعالى نقولات عن غير واحد من السلف في معنى البر والبحر، وأن البحر ليس المراد به البحر المالح فقط، بل كل قرية عليها ماء ولو ماء قليلا أو نهرا أو واديا أو منقعا للماء أو نحو ذلك، كلها يشملها هذا الفساد، كلها يشملها هذا الفساد الذي هو من شؤم المعاصي وعواقبها الوخيمة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يصلح أحوالنا أجمعين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه الداء والدواء، قال: ومن تأثير المعاصي في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل ويمحق بركتها. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديار ثمود فمنعهم من دخول ديارهم إلا وهم باكون، ومن شرب مياههم، ومن الاستقاء من آبارهم، حتى أمر أن يعلف العجين الذي عجن بمياههم للنواضح لتأثير شؤم المعصية في الماء، وكذلك تأثير شؤم الذنوب في نقص الثمار وما ترمى به من الآفات. وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده في ضمن حديث قال: وجد في خزائن بني أمية حنطة الحبة بقدر نواة التمر، وهي في صرة مكتوب عليها: هذا كان ينبت في زمن العدل. وكثير من هذه الآفات أحدثها الله سبحانه وتعالى بما أحدث العباد من الذنوب. وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يعهدون الثمار أكبر مما هي الآن، وكثير من هذه الآفات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونها، وإنما حدثت من قرب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا أثر آخر من آثار الذنوب وعواقبها ومضارها، أنها لها تأثير على الأرض التي وقعت عليها المعصية، معصية الله، فتؤثر على الأرض في مياهها وزروعها وأشجارها وثمارها والبركة أيضا تؤثر على ما كان فيها من بركة، لأن طاعة الله سبحانه وتعالى سبب للبركات، بركات الأرض وخيراتها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فإذا كانت الطاعة والتقوى مجلبة لبركات الأرض وخيراتها بكثرة المياه ونماء الزروع ووفور الماشية وحصول الخيرات المتنوعة، فإن المعصية على الضد من ذلك، فإن المعصية على الضد من ذلك، تؤثر في نضوب المياه وقلة الأمطار ويبس الأشجار وجفافها وتأثر الماشية إلى غير ذلك من أنواع الآثار التي هي من عواقب الذنوب، من عواقب الذنوب وشؤمها. وكلما عظم الذنب كان أثر الذنب أو المعصية على الأرض أشد وأكبر. ولهذا ضرب الإمام ابن القيم في هذا الباب مثلا رحمه الله تعالى بديار ثمود المعذبين الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى بالصيحة. فهذه الديار لما مر بها النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في غزوة تبوك في طريقه صلوات الله وسلامه عليه، وعجن بعض الصحابة عجينهم ليطبخ من مياهها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطى للنواضح يعني الإبل، ونهى عن أكله ونهى عن شرب الماء في ذلك الموطن، وأمر أن يمروا مرورا سريعا لأن الأرض أصابتها أو أصابها شؤم المعصية، فحلت العقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى فيها. فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يسرعوا وأن يمروا متباكين يعني متأثرين من هذا الأمر، لا يمروا مرور الانبساط ونحو ذلك، كل ذلك لما تحدثه المعصية في الأرض من تأثير، تأثير في الثمار، تأثير في الزروع، تأثير في البركة، بركة الأرض وخيراتها، إلى غير ذلك من أنواع التأثيرات. نعم.
1: قال رحمه الله: وأما تأثير الذنوب في الصور والخلق فقد روى الترمذي في جامعه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. فإذا أراد الله أن يطهر الأرض من الظلمة والفجرة والخونة يخرج عبدا من عباده من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم، فيملأ الأرض قسطا كما ملئت جورا، ويقتل المسيح اليهود والنصارى، ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله، وتخرج الأرض بركتها وتعود كما كانت.
0: نعم، هذا موطن الشاهد من هذا التقرير، أن الطاعة والصلاح في الأرض، استقامة العباد على طاعة الله سبحانه وتعالى سبب للبركات، سبب لبركات الأرض وخيراتها. فإذا جاء في آخر الزمان الذي هو وقت نزول عيسى عليه السلام وخروج المهدي، وقد تواتر به الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فتملأ الأرض بالقسط بعد أن كانت ملئت بالجور، والجور ترتب عليه فساد في الأرض في زروعها، في مياهها، في ثمارها، في ماشيتها. ففي ذلك الزمان تملأ الأرض عدلا فتخرج الأرض بركاتها، تخرج الأرض بركاتها. وهذا يستفاد منه أن بركة الأرض تبع للطاعة في الأرض، تبع للطاعة في الأرض، طاعة الله سبحانه وتعالى في الأرض. وذهاب البركة من الأرض تبع للمعصية، تبع للمعصية، معصية الله سبحانه وتعالى في الأرض. ففي ذلك الزمان إذا ملئت الأرض عدلا تخرج الأرض بركاتها وتعود كما كانت، حتى إن العصابة من الناس، نعم،
1: حتى إن العصابة من الناس ليأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها، ويكون العنقود من العنب وقر بعير، وإن اللقحة الواحدة لتكفي الفئام من الناس.
0: هذا ثبت في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أخبر أن ذلك يحصل في ذلك الزمان بعد نزول عيسى وخروج المهدي، عندما تمتلئ الأرض عدلا يحصل هذا الأمر، وهو عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأخبر أن العصابة من الناس يأكلون الرمانة، العدد الكبير من الناس تكفيهم رمانة واحدة، رمانة واحدة. قال ويستظلون بقحفها، يجلسون في ظل قشرة الرمانة من كبرها، هذا كله من البركة التي ينزلها الله سبحانه وتعالى في الأرض لما كان في الأرض من طاعة وعدل واستقامة على طاعة الله. ويكون العنقود الواحد من العنب وقر بعير، يعني حمل بعير، عنقود واحد يكفي عددا كبيرا من الناس. وإن اللقحة الواحدة لتكفي الفئام، يعني يكفي حليبها الفئام من الناس، يعني العدد الكثير من الناس. نعم.
1: وهذا لأن الأرض لما طهرت من المعاصي ظهرت فيها آثار البركة من الله التي محقتها الذنوب والكفر.
0: نعم، الذنوب والكفر تمحق بركة الأرض، وهذا هو المقصود، الذنوب والمعاصي تمحق بركة الأرض. إذا كنا نتحدث عن الأرض عموما، لماذا أيضا لا ننظر حتى نستفيد أكثر، لماذا لا ننظر إلى، ينظر كل واحد منا إلى بيته في خاصة نفسه؟ لا بد أن ننتبه لهذا. البيت إذا شغل بطاعة الله كان هذا بركة في البيت، كان هذا بركة، مجلبة للبركة في البيت. وإذا كان البيت بيت معصية لله سبحانه وتعالى فهذا مجلبة للشؤم على البيت، شرورا وأضرارا وآفات وغير ذلك، وتمحق بركة البيت. فالبركة تبع للطاعة ومحقها تبع للمعصية، البركة تبع للطاعة ومحقها تبع للمعصية. إذا كانت المعصية محقت البركة، وإذا كانت الطاعة حلت البركة. نعم.
1: قال ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثارها سارية في الأرض تطلب ما يشاكلها من الذنوب التي هي آثار تلك الجرائم التي عذبت بها الأمم.
0: نعم، يشهد لذلك قول الله وما هي من الظالمين، وما هي من الظالمين ببعيد. نعم.
1: قال فهذه الآثار التي في الأرض من آثار تلك العقوبات، كما أن هذه المعاصي من آثار تلك الجرائم، فتناسبت حكمة الله وحكمه الكوني أولا وآخرا، وكان العظيم من العقوبة للعظيم من الجناية، والأخف للأخف، وهكذا يحكم سبحانه بين خلقه في دار البرزخ ودار الجزاء.
0: وهذا أيضا تنبيه في هذا الباب، أن العقوبة محقا للبركة وما يترتب على المعصية من شؤم هو بحسب حجم المعصية، والمعاصي تتفاوت ليست على درجة واحدة، فكلما عظمت الذنوب وكثرت كان ذلك أشد في محق البركة وحلول العقوبة. نعم.
1: قال رحمه الله: وتأمل مقارنة الشيطان ومحله وداره، فإنه لما قارن العبد واستولى عليه نزعت البركة من عمره وعمله وقوله ورزقه، ولما أثرت طاعته في الأرض ما أثرت نزعت البركة من كل محل ظهرت فيه طاعته، وكذلك مسكنه لما كان الجحيم لم يكن هناك شيء من الروح والرحمة والبركة.
0: نعم، يعني الشيطان هو من وراء هذه المعاصي والذنوب يؤز العباد إليها أزة، وكلما كان الناس أكثر طاعة لهذا الشيطان كان ذلك سببا لمحق البركة عنهم وسببا لحلول العقوبة، فكلما كان العبد قريبا من الشيطان مطيعا له متبعا لما يدعو إليه كان ذلك شؤما في حياة العبد ومحقا للبركة في عمره في رزقه في حياته، وكلما كان أبعد كلما كان ذلك أسلم، كلما كان ذلك أسلم له. نعم.
1: قال رحمه الله: فصل.
0: نعم، لعلنا نرجع إلى الدرس الماضي في الحديث الذي مر معنا، حديث سمرة بن جندب الذي في صحيح البخاري عقد له المصنف رحمه الله تعالى فصلا خاصا وساق فيه الحديث، قال: ومن عقوبات المعاصي ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب، وذكر في هذا الحديث الطويل أنواع من العقوبات، منها عقوبة هي ثلغ لرأس الرجل ثم يلتئم ثم يثلغ ثم يلتئم ثم يثلغ وهكذا، والأخرى يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، والثالثة الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور، والرابعة الرجل الذي قال أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا. في صحيح البخاري في بعض البخاري روى الحديث في أكثر من موضع، ربما في ثلاث مواضع، في بعض المواضع التي خرج فيها الإمام البخاري رحمه الله زيادة مهمة ومفيدة في فهم معنى هذا الحديث، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد هذه العقوبات: فيصنع به إلى يوم القيامة، يصنع به يعني تصنع به هذه العقوبة إلى يوم القيامة، فهذا يفيد ماذا؟ أن هذه العقوبة أين؟ نعم، في القبر، أن هذه العقوبة في القبر، أن هذه العقوبات التي ذكرت في هذا الحديث في القبر، لأن قال فيصنع به يعني هذه العقوبة إلى يوم القيامة، الثلغ للرأس والشرشرة للشدق والتنور الذي في مثل التنور هذه في القبر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيصنع به إلى يوم القيامة. والإمام القيم رحمه الله في كتابه الروح أشار للحديث وقال: وهذا في البرزخ، يعني هذه العقوبات في البرزخ الذي هو القبر. وبالأمس لما أشرت إلى الحديث كنت أذكر أن هذا يوم القيامة، لكن الصواب أنه في البرزخ، الصواب أنه في البرزخ، وهذه الرواية توضح ذلك، توضح ذلك أنه في البرزخ وأن هذه العقوبات في البرزخ. أعود لما تحدثت عنه في الحديث نفسه: ذاك الذي يثلغ رأسه، الذي يثلغ رأسه ثم يلتئم. سبب ذلك أنه يقرأ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، أي يثقل رأسه عن الصلاة المكتوبة، من أجل أن يقرب المعنى الذي في الحديث للذهن أكثر حتى يستيقظ القلب وينتبه. وإذا أردنا أن ننبه شخصا مبتلى بذلك لعل الله سبحانه وتعالى يخلصه من ذلك. وهذه العقوبات ذكرها زاجر لمن أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا من التمادي فيما هو عليه. فأقول لو قيل تقديرا في الذهن، لو قيل تقديرا للذهن لشخص يثقل رأسه عن الصلاة المكتوبة، لو قيل له إن نمت غدا عن الصلاة المكتوبة سيلقى على رأسك صخرة حتى ينتلغ رأسك، هل يثقل رأسه؟ أبدا. وما يدريه لعله يكون غدا من عداد الأموات دخل القبر وبدأ في مسألة تلغ الرأس، انتبهوا، لعله من الغد يكون في عداد الأموات، ما يضمن أنه غدا من الأحياء وأنه يقوم ويصلي، ما يضمن، قد يكون في عداد الأموات ويدرج في قبره وتبدأ هذه العملية، عملية تلغ الرأس التي إلى يوم القيامة كما قال فيصنع به إلى يوم القيامة، فيصنع به إلى يوم القيامة. فهذه المعاني لما يوضحها المرء في نفسه ويتأمل فيها ويدرك أن هذه عقوبات أخبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يخاطر بنفسه بل يعمل على خلاص نفسه ونجاتها من ذلك. نسأل الله عز وجل لنا أجمعين العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، لنا ولأهلينا وذرياتنا والمسلمين أجمعين. نعم.
1: قال رحمه الله: فصل. ومن عقوبات الذنوب أنها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن، فالغيرة حرارته وناره التي تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة، كما يخرج الكير خبث الذهب والفضة والحديد. وأشرف الناس وأجدهم وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة، والله سبحانه أشد غيرة منه، كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. وفي الصحيح أيضا أنه قال في خطبة الكسوف: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وفي الصحيح أيضا عنه أنه قال: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. فجمع في هذا الحديث،
0: في هذا الفصل ذكر رحمه الله تعالى أن من عقوبات المعاصي أنها تذهب الغيرة. الغيرة هذه مركوزة في الفطر، جعلها الله سبحانه وتعالى في فطر العباد، والدين يمتنها ويقويها ويمكن لها في النفس، والمعصية تذهبها، معصية الله سبحانه وتعالى تذهب الغيرة. وغيرة المرء على شرفه وحريمه وأهله هذه من سمات الخير وأمراته وعلامات علو النفس وشرفها، مثل ما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس. فهذه الغيرة هي جزء من ديانة المرء، وصلاح واستقامة قلبه على طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا انخرطت نفسه في المعاصي معاصي الله سبحانه وتعالى كانت تلك المعاصي سببا لذهاب الغيرة عنه ولهذا يعني قد يصل الإنسان والعياذ بالله بسبب المعاصي أن يرى أهله على مسلك قبيح مشين فلا يتحرك شيء في قلبه لأن الغيرة التي في قلبه طافية، ليس عنده غيرة، أطفأ هذه الغيرة المعاصي التي انخرط فيها. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: ومن عقوبات الذنوب أنها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن. فالغيرة شأنها عظيم جدا، ونفعها كبير. وقد قال عليه الصلاة والسلام وهو أغير الخلق عليه الصلاة والسلام وأشد الخلق غيرة، قال: أتعجبون من غيرة سعد، يعني من شدة غيرته؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. وقال في خطبة الكسوف: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. لأن خطبة الكسوف، والكسوف إنما حصل في حياته عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، فخطب خطبة حذر فيها من الكبائر لأن الله يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالكسوف آية من آيات الله يخوف بها عباده، فحدوث هذه الآية مقام من مقامات التخويف والتذكير والإنذار، وخاصة من المعاصي الكبار. ولهذا في خطبة الكسوف حذر عليه الصلاة والسلام من أربع ذنوب هي أكبر الذنوب وأعظمها. حذر من الشرك بإخباره أنه رأى عمرو بن لحي الذي جلب الشرك يجر قصبه أي أمعاءه في النار، وحذر من السرقة بذكر الرجل الذي معه المحجن الذي كان يسرق الحاج، وحذر من القتل بذكر قصة المرأة التي رآها في النار تعذب في هرة. كل ذلك كان في صلاة أو في خطبة الكسوف. وحذر من الزنا بقوله: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. وطريقة التحذير التي كانت في صلاة الكسوف كانت مختلفة عن طريقتها وصيغتها في خطبه الأخرى ومواعظه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحذر من هذه المعاصي بذكر ما رآه من المعذبين في النار لأهل تلك المعاصي. والرؤية للنار عندما كان يصلي بالناس رأى الجنة ورأى النار، رأى الجنة ونعيمها ورأى النار ورأى بعض المعذبين فيها، رأى المرأة التي تعذب في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ورأى الذي كان يسرق الحاج، ورأى عمرو بن لحي الذي جلب الشرك إلى جزيرة العرب، رأى ذلك كله عليه الصلاة والسلام بعينه وأخبر أصحابه صلى الله عليه وسلم بما رأى. وهذا كله، هذا الإخبار كله في مقام التحذير من هذه المعاصي والموبقات المهلكات. الحاصل أنه في تلك الخطبة أخبر عليه الصلاة والسلام عن غيرة الله، وأنه لا أحد أغير من الله سبحانه وتعالى من أن يزني عبده أو تزني أمته، وكفى بهذا رادعا عن هذه المعصية القبيحة. نعم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يصلح أحوالنا أجمعين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه الداء والدواء، قال رحمه الله: وفي الصحيح أيضا عنه أنه قال: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح وبغضها، وبين محبة العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمة والإحسان، وأنه سبحانه مع شدة غيرته يحب أن يعتذر إليه عبده ويقبل عذر من اعتذر إليه، وإنه لا يؤاخذ عبده بارتكاب ما يغار من ارتكابه حتى يعذر إليه
0: حتى يعذر إليهم.
1: ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه إعذارا وإنذارا. وهذا غاية المجد والإحسان ونهاية الكمال، فإن كثيرا ممن تشتد غيرته من المخلوقين تحمله شدة الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة من غير إعذار منه ومن غير قبول لعذر من اعتذر إليه، بل يكون له في نفس الأمر عذر ولا تدعه شدة الغيرة أن يقبل عذره. وكثير ممن يقبل
0: يكون له عذر ولا تدع شدة الغيرة أن يقبل العذر، لأنه لا يتأمل. نعم.
1: وكثير ممن يقبل المعاذير يحمله على قبولها قلة الغيرة حتى يتوسع في طرق المعاذير.
0: بعض الناس على خط النقيض من هذا، يقبل أي عذر لضعف الغيرة التي عنده، والآخر شدة الغيرة تحمله على عدم قبول أي عذر ولو كان العذر صحيحا، والآخر ضعف الغيرة عنده تجعله أدنى عذر يسمعه ولو كان من أوهى ما يكون يقبله، فهذان على خطي نقيض، والحق قوام بين ذلك. نعم.
1: ويرى عذرا ما ليس بعذر حتى يعتذر كثير منهم بالقدر، وكل منهما غير ممدوح على الإطلاق.
0: كل منهما، يعني الأول الذي من شدة غيرته لا يقبل عذر أصلا، والآخر الذي لضعف غيرته يقبل أي عذر كان ولو كان من أوهى ما يكون، كل منهما غير ممدوح على الإطلاق، والممدوح هو الذي مع شدة الغيرة يقبل العذر الصحيح، يقبل العذر الصحيح، لأن بعض الناس مع شدة الغيرة لا يقبل عذر أصلا حتى وإن كان صحيحا، لأنه لا يتأمل هل ثمة عذر أو لا، لا يتأمل في ذلك. وهذا الحديث العظيم الذي ذكر فيه غيرة الله جل وعلا، وأنه لا أحد أغير منه، وأنه من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ذكر فيه أنه لا أحد أحب إليه العذر من الله، مع هذه الشدة في الغيرة وأن لا أحد أشد غيرة منه سبحانه وتعالى، فهو أيضا لا أحد أحب إليه من العذر منه سبحانه وتعالى، لا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. نعم.
1: قال رحمه الله: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الغيرة ما يحبها الله ومنها ما يبغضها الله، فالتي يبغضها الله الغيرة في غير ريبة. وذكر الحديث: وإنما الممدوح اقتران الغيرة بالعذر، فيغار في محل الغيرة ويعذر في محل العذر، ومن كان هكذا فهو الممدوح حقا.
0: نعم. وهما اللذان جمع بينهما في الحديث، جمع بينهما في الحديث: لا أشد غيرة من الله، لا أحد أغير من الله، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. فالممدوح اقتران الغيرة بالعذر، اقتران الغيرة بالعذر، فيغار في محل الغيرة ويعذر في موضع العذر. نعم.
1: قال: ولما جمع الله سبحانه صفات الكمال كلها كان أحق بالمدح من كل أحد، ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغي له، بل هو كما مدح نفسه وأثنى على نفسه. فالغيور قد وافق ربه سبحانه في صفة من صفاته، ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامها، وأدخلته على ربه، وأدنته منه، وقربته من رحمته، وصيرته محبوبا إليه. فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي، وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف، حيي يحب أهل الحياء، جميل يحب أهل الجمال، وتر يحب الوتر.
0: نعم. يقول أن رحمة الله عليه أن العبد إذا وافق ربه سبحانه في صفة من صفاته، إذا وافق ربه في صفة من صفاته، المعنى يعني مثلا اتصف بالكرم، اتصف بالغيرة، اتصف بالرحمة، اتصف بالإحسان، اتصف بالبذل والإنفاق والإحسان، إذا وافق ربه في صفة من صفاته كان أقرب لله ونيل رحمته سبحانه وتعالى. وعندما يقال وافق في صفة من صفاته، أي على القاعدة المتقررة في هذا الباب أن الصفة المضافة إلى العبد تكون بحسب ما يليق بالعبد، والصفة المضافة إلى الرب تكون بحسب ما يليق بالرب، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ولهذا القاعدة المتكررة عند أهل العلم أن ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى الله من كمال لا يلزم الصفة نفسها عندما تضاف إلى العبد، وكذلك العكس، ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى العبد من نقص لا يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى الله، لأن الإضافة تقتضي التخصيص، بمعنى أن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى يخصه ويليق بجلاله وكماله، وما يضاف إلى العبد يخصه ويليق بضعفه ونقصه. فإذا قيل وافق الصفة يقصد بالموافقة أنها في العبد باعتبار ما يليق بالعبد، وفي الرب باعتبار ما يليق بالرب سبحانه وتعالى من كمال، وأنه ليس كمثله شيء. نعم.
1: قال رحمه الله: ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات وتمنعه من الاتصاف بها لكفى بها عقوبة، فإن الخطرة تنقلب وسوسة، والوسوسة تصير إرادة، والإرادة تقوى فتصير عزيمة، ثم تصير فعلا، ثم تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة راسخة، وحينئذ يتعذر الخروج منها كما يتعذر عليه الخروج من صفاته القائمة به.
0: هذا تنبيه مهم جدا، يعني لا يستهين المرء بالبدايات، لا يستهين المرء بالبدايات، لأن البدايات توصل إلى النهايات. فالخطرة التي ترد على القلب ينبغي على العبد أن لا يسترسل معها، والمراد بالخطرة التي تشتمل على باب من أبواب الإثم، باب من أبواب المعصية، لا يسترسل معها، بل يحاول أن يطردها من نفسه ولا يقيها، لأن الخطرة إن بقيت تحولت إلى وسوسة تتكرر على النفس، والوسوسة تتحول إلى إرادة، فإذا تحولت إلى إرادة تتحول الإرادة إلى عزيمة، فإذا أصبحت عزيمة تصير فعلا، والأفعال المحرمة هذه بداياتها، خطرة ثم وسوسة ثم إرادة ثم عزيمة ثم فعل. إذا لا يستهين المرء بالبدايات، لا يستهين بها، يطردها عن نفسه، لأنه إن أبقاها في نفسه تحولت تحولات إلى أن تصبح فعلا، ثم لا يبقى الأمر عند هذا الحد، إذا صارت فعلا قد تتحول مع تكرار الفعل إلى صفة لازمة وهيئة ثابتة في الإنسان والعياذ بالله، وحينئذ يتعذر الخروج منها. نعم.
1: قال: والمقصود أنه كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس، وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره، وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك. وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح، بل يحسن الفواحش والظلم لغيره.
0: نعم، هذا يعني هذا هو يعني كما سبق مراحل وخطوات في الشر يخطوها المرء، بدايتها خطرة ثم وسوسة ثم إرادة ثم عزيمة ثم فعل، ثم يصبح صفة لازمة، ثم يتحول إذا كان صفة لازمة إلى المجاهرة بالمعصية والافتخار بها والدعوة إليها والحث عليها وترغيب الناس فيها، وإذا رآها تفعل يستمتع ويرى هذا من المتعة، كل هذا لأن هذه الذنوب عندما جاءت البدايات إلى أن تمكنت فصارت ذنبا ومعصية تطفئ هذه الغيرة من القلب، فيتحول المرء والعياذ بالله إلى هذا التحول المهلك.
1: قال: وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح، بل يحسن الفواحش والظلم لغيره ويزينه له ويدعوه إليه ويحثه عليه ويسعى له في تحصيله. ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله، والجنة حرام عليه، وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه له. فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة، وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة، ومن لا غيرة له لا دين له. فالغيرة تحمي القلب فتحمي له الجوارح فتدفع السوء والفواحش، وعدم الغيرة تميت القلب فتموت له الجوارح فلا يبقى عنده دفع البتة. ومثل الغيرة في القلب مثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه، فإذا ذهبت القوة وجد الداء المحل قابلا ولم يجد دافعا فتمكن فكان الهلاك، ومثلها مثل صياص الجاموس التي تدفع بها عن نفسه وولده.
0: صياص الجاموس أي القرون تدفع بها عن نفسها وولدها، أو يدفع بها عن نفسه وولده،
1: فإذا كسرت طمع فيه عدوه.
0: نعم، يعني قول ابن القيم رحمه الله في ذكر هذين المثلين للغيرة، يعني وجود الغيرة في العبد، فيقول: مثل الغيرة في القلب مثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه، وهي تسمى في زماننا هذا المناعة، تسمى المناعة. هذه المناعة قوة جعلها الله سبحانه وتعالى في البدن تدفع المرض وتقاوم المرض، تدفعه قبل أن يقع وتدفعه بعد وقوعه بأن تطرده من البدن. فهذه المناعة قوة جعلها الله سبحانه وتعالى في بدن العبد، فإذا ذهبت هذه المناعة وجد الداء المحل، وجد الداء المحل قابلا. فالغيرة إذا طفأت وجد الداء، داء ماذا؟ المعصية، وجد المحل قابلا لأن المكان منطفئ فيه الغيرة، ولهذا انطفاء الغيرة مجلبة لأدواء الذنوب، مجلبة لأدواء الذنوب والمعاصي، ليس على العاصي نفسه بل حتى على حريمه وأهله، لا يغار عليهم ولا يؤثر فيه أن يرى الخبث يوجد في أهله أو في بيته. فالشاهد أن الغيرة شأنها عظيم جدا وهي أصل الدين كما قرر رحمه الله، ومن لا غيرة له لا دين له. فالغيرة تحمي القلب فتحمي له الجوارح فتدفع السوء والفواحش، وعدم الغيرة تميت القلب. نعم.
1: قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء خير كله. وقال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفيه تفسيران، أحدهما أنه على التهديد والوعيد، والمعنى من لم يستحي فإنه يصنع ما شاء من القبائح، إذ الحامل على تركها الحياء، فإذا لم يكن هناك حياء يردعه عن القبائح فإنه يواقعها، وهذا تفسير أبي عبيد. والثاني أن الفعل إذا لم تستحي منه من الله فافعله، وإنما الذي ينبغي تركه هو ما يستحى منه من الله، وهذا تفسير الإمام أحمد في رواية أبي هانئ. فعلى الأول يكون تهديدا كقوله: اعملوا ما شئتم، وعلى الثاني يكون إذنا وإباحة.
0: نعم. هنا يبين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن من عقوبات الذنوب ذهاب الحياء، والحياء كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام خير كله، وخلق يقوم في قلب العبد يحمله على فعل الجميل وترك القبيح، يحمله على فعل الجميل وترك القبيح. والحياء لا يأتي إلا بخير، وجود الحياء في العبد لا يأتي إلا بخير للعبد، فالحياء خير كله. وإذا نزع الحياء عن العبد كان ذلك مجلبة للشرور، مجلبة للشرور. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قيل في المعنى إذا لم تستحي، هذا جاء على وجه التهديد والوعيد، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني من لا حياء له يفعل من الذنوب ما شاء ولا يبالي، لأن ما عنده حياء، منزوع الحياء. وهذا في مقام التهديد، مثل قول الله سبحانه وتعالى: اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، هذا تهديد لمن يلحد في آيات الله سبحانه وتعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم. هذا تهديد لهم، ليس أمرا لهم بأن يفعلوا ما شاء، وإنما تهديد لهم، يعني الله مطلع عليكم، بصير بكم، لا تخفى عليه منكم خافية. فقوله هنا يعني من لا حياء له، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستعي فاصنع ما شئت،

0: أمر لا يستحي منه، فافعل ما شئت من الأمور ما دام أنه ليس من الأمر الذي يستحي منه، أي من الله سبحانه وتعالى، يعني ليس فيه معصية لله، افعل ما شئت من الأمور المباحة التي أباحها الله سبحانه وتعالى. فإن قيل
1: فهل من سبيل إلى حمله على المعنيين؟ قلت لا، ولا على قول من يحمل المشترك على جميع معانيه، لما بين الإباحة والتهديد من المنافاة، ولكن اعتبار أحد المعنيين يوجب اعتبار الآخر. والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد، حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل، والحامل له على ذلك
0: الحديث لا يحمل على المعنيين، لأن أحدهما تهديد منع والآخر إباحة، فلا يحمل على المعنيين، لكن اعتبار أحد المعنيين يوجب اعتبار الآخر. إذا اعتبرنا أن قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت تهديد لمن يفعل ما شاء من المعاصي والذنوب ووعيد له، فإن هذا المعنى في اعتبار لمعنى آخر، وإن لم يكن الحديث دليلا عليه، الحديث لا يدل على المعنيين معا، لكن في اعتبار لمعنى آخر. إذا كان الأمر لا يستحي منه لا يضر الإنسان أن يفعله، لا يشمله هذا التهديد. هذا مراده بقوله ولكن اعتبار أحد المعنيين يوجب اعتبار الآخر. نعم، والمقصود
1: قال والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد، حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه.
0: نعم، لأنه انسلخ من الحياء، فالذنوب تضعف الحياء من العبد، حتى ربما انسلخ من الحياء كلية.
1: بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء، وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبق في صلاحه مطمع.
0: هذا الذي يذكر ابن القيم رحمه الله ربما منزوع الحياء في الزمن الأول، إذا لقي اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة يحدثهم بأعماله القبيحة، لكن في زماننا تحول الأمر تحول آخر، عند منزوع الحياء والعياذ بالله تحول تحول آخر، ليس مجرد حديث عن نفسه يتحدث مع اثنين أو ثلاثة أو أربعة كما كان في الزمان الأول، الآن تحول تحولا آخر، يصور نفسه على حالات قبيحة شنيعة ويرسلها عبر الأجهزة، يراها من يراها في صورة شنيعة من نزع الحياء لم تكن موجودة في أي زمان سابق، في صورة من نزع الحياء وشناعة انتزاع الحياء لم تكن موجودة في أي زمان سابق. قديما كان منزوع الحياء يقابل من يقابل من بعض الناس ويقول فعلت كذا وفعلت كذا ويصف لهم ما فعل، أما الآن يصور فعله القبيح الشنيع ويضعه في الجهاز ويراه من يراه من العالمين. هذه الصورة من انتزاع الحياء هي أشنع ما وجد في التاريخ من انتزاع الحياء والعياذ بالله. نعم.
1: قال وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حيا وقال فديت من لا يفلح.
0: نعم، إبليس يفرح بهؤلاء لأنهم تحولوا إلى جنود له، كانوا قبل يعني يدعوهم إلى خطواته فخطوا ما يدعوهم إليه، إلى أن أصبح إبليس إذا رآهم استبشر وحيا وفرح بهم لأنهم أصبحوا من جنوده. نعم.
1: قال والحياء مشتق من الحياة، والغيث يسمى حياء بالقصر لأن به حياة الأرض والنبات والدواب، وكذلك سميت بالحياء.

0: حياة الدنيا والآخرة، فمن لا حياء فيه ميت في الدنيا شقي في الآخرة. وبين الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين، وكل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثا. ومن استحيا من الله عند معصيته استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه، ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي من عقوبته.
1: نعم، وهذا الجانب من الحياء هو أعظمه وأجله، وهو الحياء من الله رب العالمين سبحانه وتعالى، الحياء من الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياء، فالاستحياء من الله هو أعظم الحياء. وإذا وجد في العبد كان من أعظم ما يكون حجزا له عن كل ما يسخط الله، لأنه كلما حملته أو دعته نفسه إلى معصية لله سبحانه وتعالى منعه حياؤه من الله، يذكر رؤية الله له واطلاعه عليه وعلمه بحاله، فيستحي من الله سبحانه وتعالى. ولهذا من توفيق الله للعبد الذي أكرمه الله بامتلاء قلبه بالحياء من الله سبحانه وتعالى أن لا يكون الله عنده أهون الناظرين إليه، فشدة حيائه منه جل وعلا تجعل الله عنده أعظم الناظرين إليه، فكلما حدثته نفسه بذنب أو معصية استحيا من الله أن يفعله، متذكرا أن ربه سبحانه وتعالى يراه ومطلع عليه، وأنه جل وعلا لا تخفى عليه من العباد خافية. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه الداء والدواء، قال: فصل. ومن عقوبات الذنوب أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله، وتضعف وقاره في قلب العبد، ولا بد شاء أم أبى. ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه، وربما اغتر المغتر وقال: إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمعي في عفوه، لا ضعف عظمته في قلبي. وهذا من مغالطة النفس، فإن عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته، وتعظيم حرماته يحول بينه وبين الذنوب، والمتجرئون على معاصيه ما قدروا الله حق قدره، وكيف يقدره حق قدره أو يعظمه حق أو يعظمه أو يكبره ويرجو وقاره ويجله من يهون عليه أمره ونهيه. هذا من أمحل المحال وأبين الباطل، وكفى بالعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلاله وتعظيم حرماته ويهون عليه حقه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا أثر آخر من آثار الذنوب وعواقبها الوخيمة، أنها تضعف في قلب المرء تعظيم الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن القلب كلما عمر بتعظيم الله عز وجل كان ذلك أدعى لاستقامته على طاعة الله، بل إن استقامة المرء على طاعة الله عز وجل بحسب ما قام في قلبه من التعظيم لله جل وعلا، فإذا اختل هذا التعظيم لله اختل العمل. ولهذا ينبغي على العبد المؤمن أن ينظر إلى الأمور الجالبة إلى قلبه تعظيم ربه سبحانه وتعالى، فيعتني بها ليعمر قلبه بالتعظيم لله عز وجل، وأن ينظر أيضا في الأسباب المضعفة لتعظيم الرب سبحانه وتعالى في القلب فيجتنبها ويحذر منها. ومن أشد ما يكون في ذلك الذنب بعد الذنب والمعصية بعد المعصية، فإن النفس إذا انهمكت في الذنوب ضعف فيها، بل ربما ذهب ما في القلب من تعظيم لله جل وعلا. قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. اقرأ ما بعدها، هذه كلها من الجوالب للتعظيم لله سبحانه وتعالى، التفكر في آياته العظيمة الدالة على عظمته وفي أسمائه العظيمة الدالة على عظمته سبحانه وتعالى. لكن العبد إذا انغمس في الذنوب ذهب عن قلبه ذلك، ذهب عن قلبه هذا التعظيم. قد قال الله عز وجل: وما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه سبحانه وتعالى حق تعظيمه. فمن أنفع ما يكون للقلوب أن تكون معظمة لله، ومن أضر ما يكون على القلوب أن يذهب عنها هذا التعظيم لله سبحانه وتعالى. والذنوب ذات خطورة عظيمة على قلب العبد في إضعاف هذا التعظيم لله سبحانه. والمطلوب من العبد الناصح لنفسه أن يحافظ على هذا التعظيم لله في قلبه، وأن يعمل على زيادته لا على إنقاصه وإضعافه. نعم.
0: قال: ومن بعض عقوبة هذا أن يرفع الله عز وجل مهابته من قلوب الخلق ويهون عليهم ويستخفون به، كما هان عليه أمره واستخف به. فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس وعلى قدر خوفه من الله يخافه الخلق، وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظم الناس حرماته. وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع ألا ينتهك الناس حرماته؟ أم كيف يهون عليه حق الله ولا يهونه الله على الناس؟ أم كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق؟ وقد أشار سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب، وأنه أركس أربابها بما كسبوا وغطى على قلوبهم فطبع عليها بذنون، وأنه نسيهم كما نسوه، وأهانهم كما أهانوا دينه، وضيعهم كما ضيعوا أمره. ولهذا قال تعالى في آية سجود المخلوقات له: ومن يهن الله فما له من مكرم. فلما هان عليهم السجود له واستخفوا به ولم يفعلوه أهانهم الله، فلم يكن لهم مكرم بعد أن أهانهم الله. ومن ذا يكرم من أهانه الله أو يهين من أكرمه الله؟
1: هذه أيضا من عقوبات الذنوب، من العقوبات التي تجرها الذنوب على العاصي، أن يرفع الله جل وعلا المهابة، مهابة الناس منه، لأن الإيمان الصحيح القويم يكسو المؤمن هيبة ومكانة في القلوب ومحبة، مثل ما تقدم معنا في الحديث إن الله إذا أحب عبده نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يجعل له القبول في الأرض. وهذا المعنى مقرر في القرآن الكريم، قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة ومحبة، يجعل، هذا تفضل ومن من الله، وهو بيد الله سبحانه وتعالى، لأن قلوب العباد بيده، يجعلها محبة لما شاء ومبغضة لما شاء، الأمر أمر والخلق خلقه سبحانه وتعالى. ولهذا من العقوبات التي يبوء بها العاصي هوانه عند الله سبحانه وتعالى، ولما استهان بطاعة الله جل وعلا وامتثال أمره واجتناب نهيه عوقب عقوبة من جنس عمله، فأذهب الله هيبته ومكانته التي كانت في قلوب الناس. فهذه من العقوبات المعجلة، العقوبات المعجلة في هذه الحياة الدنيا، وهي ماضية على قاعدة الشريعة في باب الجزاء، وأنه من جنس العمل. فإذا كان استهانة وهوان أمر الشرع عند المرء يهينه الله، إذا كان نسيانا يجازيه الله سبحانه وتعالى: نسوا الله فنسيهم، إذا كان تضيعا يضيع أمره ويكون أمره فرطا لأنه ضيع أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا الهوان إذا حصل للعبد لا يجد من يكرمه إذا أهانه الله: ومن يهن الله فما له من مكرم. وهذه الآية أو هذه الإهانة ذكرها الله سبحانه وتعالى في سياق سجود الكائنات كلها لله سبحانه وتعالى، لا يخرج عن هذا السجود إلا الشداد من الناس الذين انحرفوا عن صراط الله المستقيم: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فهؤلاء الذين خرجوا عن ما عليه الكون كله، الكون كله يسجد لله، الكون كله يسجد، السماء تسجد، الأرض تسجد، الشمس تسجد، القمر يسجد، الأشجار تسجد، الجبال تسجد، كثير من الناس الذين هم عباد الله الصالحون يسجدون لله، لا يخرج عن هذا السجود، سجود الكائنات لله سبحانه وتعالى، إلا من انحرف عن صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم، فيلقى عقوبة على هذا الانحراف والخروج عن صراط الله المستقيم أن يهينه الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. نعم.
0: قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركه وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه، وهذا أهلك الهلاك الذي لا يرجى منه نجاه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فأمر بتقواه.
1: نعم. قال: ومن عقوباتها أي الذنوب أنها تستدعي نسيان الله لعبده، تستدعي نسيان الله لعبده وتركه، أي وترك الله لعبده. وهذا العطف من عطف التفسير، لأن المراد بالنسيان هنا الترك، أما النسيان الذي هو ذهاب العلم، ذهاب العلم وضعف المعرفة أو عدم ذكر الشيء، هذا الله منزه عنه سبحانه وتعالى، هذا نقص منزه عنه جل وعلا، وما كان ربك نسيا. ولهذا لا تنافي بين قوله وما كان ربك نسيا وقوله نسوا الله فنسيهم، لأن النسيان المنفي غير المثبت، المنفي هذا نقص لا يليق بالله سبحانه وتعالى، وما كان ربك نسيا. أما النسيان في قوله نسوا الله يعني تركوا طاعة الله وضيعوها، فتركهم وضيعهم سبحانه وتعالى عقوبة لهم من جنس عملهم، مثل قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، عقوبة لهم من جنس عملهم. وهذا له نظائر كثيرة جدا أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى بعضها. نعم.
0: قال: فأمر بتقواه، ونهى أن يتشبه عباده المؤمنون بمن نسيه بترك تقواه، وأخبر أنه عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسه، أي أنساه مصالحها وما ينجيها من عذابه وما يوجب له الحياة الأبدية وكمال لذتها وسرورها ونعيمها
1: وسرورها ونعيمها،
0: فأنساه الله ذلك كله جزاء لما نسيه من عظمته وخوفه والقيام بأمره. فترى العاصي مهملا لمصالح نفسه مضيعا لها، قد أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا، قد انفرطت عليه مصالح دنياه وآخرته، وقد فرط في سعادته الأبدية واستبدل بها أدنى ما يكون من لذة، إنما هي سحابة صيف أو خيال طيف، كما قيل أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع.
1: نعم. لما أمرهم سبحانه وتعالى بتقواه، لما أمرهم بتقواه امتثالا لأمره سبحانه وانتهاء عن نهيه، لأن تقوى الله أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من سخط الله وعقوبته وقاية تقيه، وذلك إنما يكون بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. فلما قابلوا هذا الأمر منه سبحانه وتعالى لهم بتقوى بالترك وعدم الفعل، عاقبهم الله سبحانه وتعالى بعقوبة هي من جنس عملهم. نسوا الله فأنساهم أنفسهم هذه عقوبة هي من جنس عملهم. نسوا الله أي نسوا تعظيمه ونسوا تقواه ونسوا امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فعاقبهم بأن أنساهم أنفسهم، فيصبح المرء ماضيا في هذه الحياة وهو بعيد كل البعد عن مصالح نفسه، لأن أموره بتضييعه لأمر الله كلها أصبحت فرطا، وكان أمره فرطا أي ضائعة، ولا تجتمع أمور العبد إلا بلزوم طاعة الله. ولهذا في الدعاء الماثور في صحيح مسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو ماذا؟ عصمة أمري. ما يكون للأمر عصمة وسلامة والتئام إلا بطاعة الله ولزوم دينه، فإذا ضيع دين الله كان أمره فرطا. نعم.
0: قال: وأعظم العقوبة
1: ثم تلك اللذة التي شغلت تلك اللذة التي شغلته عن تحقيق تقوى الله هي لذة زائفة فانية ليست باقية، وهذا من أعظم الحرمان، أن يؤثر لذة تذهب في لحظة يسيرة على لذة باقية في الدار الآخرة، فهذا من أعظم الحرمان، أن يؤثر لذة فانية تبقى عواقبها الوخيمة على الملتذ في دنياه وأخراه، وأيضا يضيع اللذة العظيمة التي عدها الله في الدار الآخرة لأوليائه المقربين وعباده المؤمنين.
0: قال: وأعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه وإهماله لها وإضاعة حظها ونصيبها من الله وبيعها ذلك بالغبن والهوان وأبخس الثمن. قال: فضيع من لا غنى له عنه ولا عوض له منه، واستبدل به من عنه كل الغنى ومنه كل العوض. من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض.
1: نعم، هذا أعظم الخسران أن يستبدل الذي أدنى بالذي هو خير، فيحرم نفسه أشد الحرمان، بل الأدنى الذي استبدله بالذي هو خير هو في الحقيقة ضياع لحياته وهلاك لها وإيقاع لها في المضرة العظيمة التي تلحقها في دنياه وأخرى. وأما اللذة التي فتن بها فهي لذة فانية منقضية، كما قال القائل: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. نعم.
0: قال: فالله،
1: هذا البيت عظيم جدا، يعني جدير بأن يتأمل قول الشاعر: من كل شيء إذا ضيعته عوض، من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. كل شيء إذا ضيعته له عوض، لكن الدين لا عوض له، تقوى الله لا عوض لها، طاعة الله لا عوض لها. لكل شيء ذهب عن الإنسان أو لم يحصله الإنسان عوض، في تقوى الله خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف، في تقوى الله خلف من كل شيء وليس من تقوى الله خلف. إذا ذهبت التقوى ما يعوضها أي شيء، ولو أعطي المرء الدنيا كلها بكل زخرفها، إن ضاعت التقوى من العبد وحرم التقوى لو أعطي الدنيا بحذافيرها لا تعوضه ما فقده من تقوى الله سبحانه وتعالى، لكن إن وجد عنده تقوى الله عز وجل ففيها عوض عن كل شيء، عوض عن كل شيء، عن جميع المألوفات أو المحبوبات أو المبتغيات. فالتقوى فيها عوض وفيها خلف عن كل شيء. أما إذا ضاعت تقوى الله سبحانه وتعالى فإنه ليس لها عوض وليس لها خلف. نعم.
0: قال رحمه الله: فالله سبحانه وتعالى يعوض عن كل ما سواه ولا يعوض منه شيء.
1: نعم، وهذا أيضا كلام عظيم بمعنى ما سبق. الله سبحانه وتعالى يعوض كل ما سواه، كل ما سواه. ولهذا الذي يترك شيئا من مبتغياته الدنيوية لأجل الله، أي لما في ذلك الأمر من مخالفة أو حتى شبهة، فيتركه لأجل الله يعوضه الله. ولهذا جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. العوض بيده سبحانه وتعالى، والفضل بيده جل وعلا. لكن الذي يضيع دين الله، الذي يضيع دين الله سبحانه وتعالى، هذا الضياع لدين الله ليس منه عوض ولا يعوضه شيء. ولو حصل الدنيا لا تعوضه ما ضيعه من تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم.
0: قال: ويغني عن كل شيء ولا يغني عنه شيء.
1: نعم، يغني سبحانه وتعالى عن كل شيء ولا يغني عنه شيء، لأن العبد لا غنى له عن الله طرفة عين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد.
0: ويجير من كل شيء ولا يجير منه شيء، ويمنع من كل شيء ولا يمنع منه شيء، فكيف يستغني العبد عن طاعة من هذا شأنه طرفة عين؟ وكيف ينسى ذكره ويضيع أمره حتى ينسيه نفسه فيخسرها ويظلمها أعظم الظلم؟ فما ظلم العبد ربه ولكن ظلم نفسه، وما ظلمه ربه ولكن هو الذي ظلم نفسه.
1: نعم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما ظلم ربه ولكن ظلم نفسه، وجنى على نفسه وأضر بها وأحل بها الخزي والعار، وأحلها محل العقوبات والعواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
3: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها، وما نقتطفه من ثمارها اليانعة، وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
2: أضواء على فتاوى العقيدة.
4: من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
5: أنطوى على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
3: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. يواصل الشيخ رحمه الله كلامه عن الإيمان فيقول: فيقال اسم الإيمان تارة يذكر مفردا عن غير مقرون باسم الإسلام ولا باسم العمل الصالح ولا غيرهما، وتارة يذكر مقرونا إما بالإسلام كقوله في حديث جبريل: ما الإسلام وما الإيمان، وكقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وكقوله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وكذلك ذكر الإيمان مع العمل الصالح، وذلك في مواضع من القرآن كقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وإما مقرونا بالذين أوتوا العلم كقوله تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، وقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وحيث ذكر الذين آمنوا فقد دخل فيهم الذين أوتوا العلم، فإنهم خيارهم. قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وقال: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ويذكر أيضا لفظ المؤمنين مقرونا بالذين هادوا والنصارى والصابئين، ثم يقول: من آمن منهم بالله واليوم الآخر، ثم يقول: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالمؤمنون في ابتداء الخطاب غير الثلاثة، والإيمان الآخر عمهم، كما عمهم في قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فالمقصود هنا العموم والخصوص بالنسبة إلى ما في الباطن والظاهر من الإيمان. وأما العموم بالنسبة إلى الملل فتلك مسألة أخرى. فلما ذكر الإيمان مع الإسلام جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة، هو الأعمال الظاهرة الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، وجعل الإيمان ما في القلب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهكذا في الحديث الذي رواه أحمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. وإذا ذكر اسم الإيمان مجردا دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة، كقوله في حديث الشعب: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وكذلك سائر الأحاديث يجعل فيها أعمال البر من الإيمان. ثم إن نفي الإيمان عند عدمها دل على أنها واجبة. وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ولم ينف إيمانه دل على أنها مستحبة. فإن الله ورسوله لا ينفي اسم مسمى أمر أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته، كقوله: لا صلاة إلا بأم القرآن، وقوله: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، ونحو ذلك. فأما إذا كان مستحبا في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب، فإن هذا لو جاز لجاز أن ينفى عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج، لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه، وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا أبو بكر ولا عمر. فلو كان من لم يأتي بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه لجاز أن ينفى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين، وهذا لا يقوله عاقل. فمن قال إن المنفي هو الكمال، فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فهو صدق، فقد صدق. وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله ولا يجوز أن يقع، فإن من فعل الواجب كما وجب عليه ولم ينتقص من واجبه شيئا لم يجوز أن يقال ما فعله لا حقيقة ولا مجازا. فإذا قال للمسيء في صلاته ارجع فصل فإنك لم تصلي، وقال لمن صلى خلف الصف وقد أمره بالإعادة لا صلاة لفذ خلف الصف كان لترك واجب. فذلك قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، يبين أن الجهاد واجب وترك الارتياب واجب، والجهاد وإن كان فرضا على الكفاية فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء، فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه والعزم على فعله إذا تعين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق، رواه مسلم. فأخبر أنه من لم يهم به كان على شعبة نفاق. وأيضا فالجهاد جنس تحته أنواع متعددة، ولا بد أن يجب على المؤمن نوع من أنواعه. وكذلك قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذا كله واجب، فإن التوكل على الله واجب من أعظم الواجبات، كما أن الإخلاص لله واجب، كما أن الإخلاص لله واجب وحب الله ورسوله واجب. قد أمر الله بالتوكل عليه في غير آية أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة، ونهى عن التوكل على غير الله، قال تعالى فاعبده وتوكل عليه، قال تعالى الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قال تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وأما قوله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فيقال من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الإيمان الثابتة فيه، بحيث إذا كان الإنسان مؤمنا لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له، وإذا لم يوجد دل على أن الإيمان الواجب لم يحصل في القلب، وهذا كقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فأخبر أنك لا تجد مؤمنا يواد المحادين لله ورسوله، فإن نفس الإيمان ينافي مودتهم كما ينفي أحد الضدين الآخر. وبهذا نكتفي في هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
5: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
4: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
3: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
4: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
5: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد، هذه مواصلة لاقتباس الأضواء من فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية. قال رحمه الله في بيان نوع شرك المشركين الأولين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحل دماءهم وأموالهم. ليتضح من هذا البيان أن من فعل مثل فعلهم فحكمه حكمهم وإن كان ينتسب إلى الإسلام. قال رحمه الله: والمشركون من قريش وغيرهم الذين أخبر القرآن بشركهم واستحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وسبى حريمهم وأوجب لهم النار، كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. وقال: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل: من رب السماوات السبع رب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل: من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. وكان المشركون الذين جعلوا معه آلهة أخرى مقرين بأن آلهتهم مخلوقة، ولكنهم كانوا يتخذونهم شفعاء ويتقربون بعبادتهم إليه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فقال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. بين سبحانه بالمثل الذي ضربه لهم أنه لا ينبغي أن يجعل مملوكه شريكة، فقال تعالى: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي يخاف أحدكم مملوكه كما يخاف بعضكم بعضا. فإذا كان أحدكم لا يرضى أن يكون مملوكه شريكة، فكيف ترضون ذلك لله؟ وهذا كما كانوا يقولون لله بنات، قال تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. قد قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ثم بين الشيخ رحمه الله أصناف المشركين الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك، فقال: أصلهم صنفان، قوم نوح وقوم إبراهيم. فقوم نوح أصل شركهم العكوف على قبور الصالحين، ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم. وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر، وكل من هؤلاء يعبدون الجن، فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على أشياء، وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة وإن كانوا في الحقيقة يعبدون الجن، فإن الجن هم الذين يعينونهم ويرضون بشركهم، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والملائكة لا تعينهم على الشرك لا في الحياة ولا في الممات، ولا يرضون بذلك، ولكن الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم في صور الآدميين فيرونهم بأعينهم، ويقول أحدهم: أنا إبراهيم، أنا المسيح، أنا محمد، أنا الخضر، أنا أبو بكر، أنا عمر، أنا عثمان، أنا علي، أنا الشيخ فلان. وقد يقول بعضهم عن بعض: هذا هو النبي فلان، أو هذا هو الخضر، ويكون أولئك كلهم جنا يشهد بعضهم لبعض. والجن كالإنس، فمنهم الكافر ومنهم الفاسق ومنهم العاصي، وفيهم العابد الجاهل، فمنهم من يحب شيخا فيتزيى في صورته ويقول أنا فلان، ويكون ذلك في برية ومكان قفر، فيطعم ذلك الشخص طعاما ويسقيه شرابا أو يدله على الطريق أو يخبره ببعض الأمور الواقعة الغائبة، فيظن ذلك الرجل أن نفس الشيخ الميت أو الحي فعل ذلك، وقد يقول: هذا سر الشيخ، وهذا ملك جاء على صورته، وإنما يكون ذلك جنيا، فإن الملائكة لا تعين على الشرك والإفك والإثم والعدوان. إلى أن قال رحمه الله: والمشركون من هؤلاء قد يقولون: إنا نستشفع بهم، أي نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا، فإذا أتينا قبر أحدهم طلبنا منه أن يشفع لنا، فإذا صورنا تمثاله والتماثيل إما مجسدة وإما تماثيل مصورة كما يصورها النصارى في كنائسهم، قالوا: فمقصودنا بهذه التماثيل تذكر أصحابها وتذكر سيرهم، ونحن نخاطب هذه التماثيل ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا لنا إلى الله. قد يخاطبون الميت عند قبره: سلي ربك، أو يخاطبون الحي وهو غائب كما يخاطبونه وهو حاضر. إلى أن قال رحمه الله: فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم، وخطاب تماثيلهم هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. وأقول: وهذا هو المتمثل اليوم حول الأضرحة والمزارات الشركية التي ظل بسببها خلق كثير من هذه الأمة بغيبة من العلماء المصلحين والدعاة الصادقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
4: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
5: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
4: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
3: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل بما نقتبسه من مضامينها، وما نقتطفه من ثمارها اليانعة، وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
4: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
5: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أرسله رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضوع طلب الشفاعة والاستغفار من الأموات، قال: ومنهم من يتأول قوله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، ويقولون: إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة، يعني في حال حياته. ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين، فإن أحدا منهم لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يشفع له، ولا سأله شيئا، ولا ذكر ذلك عن أحد من أئمة المسلمين، ولم يذكره أحد منهم في كتبهم، وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخر الفقهاء، وحكوا حكاية مكذوبة عن مالك رحمه الله. أقول: وهذه القصة حاصلها أن أبا جعفر قال للإمام مالك رحمه الله: يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبره؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله، كما قال تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا حاصل القصة. وقد رد الشيخ رحمه الله على ذلك بأنها منقطعة وفي سندها رجل كذاب، وفيه من لا تعرف حاله، والحكاية أيضا لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه، مع أن قوله: وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة، إنما يدل على توسل آدم وذريته يوم القيامة، وهذا هو التوسل بشفاعته يوم القيامة، وهذا حق كما جاءت به الأحاديث الصحيحة حين يأتي الناس يوم القيامة آدم ليشفع لهم، فيردهم آدم إلى نوح، ثم يردهم نوح إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، ويردهم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كما قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر. ثم بين الشيخ أن هذه القصة مناقضة لمذهب مالك وغيره من الأئمة من وجوه: أحدها أن المسلم عندهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة ويدعو في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يستقبل القبر، وأما دعاء الرسول وطلب الحوائج منه وطلب شفاعته عند قبره أو بعد موته فهذا لم يفعله أحد من السلف، ومعلوم أنه لو كان قصد الدعاء مشروعا لفعله الصحابة والتابعون، فدل ذلك على أن ما في هذه الحكاية المنقطعة من قوله استقبله واستشفع به كذب على مالك، مخالف لأقواله وأقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم التي يفعلها مالك وأصحابه ونقلها سائر العلماء. قال الشيخ رحمه الله: فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وفي مغيبهم وسؤالهم والاستغاثة بهم والاستشفاع بهم في هذه الحال ونصب تماثيلهم بمعنى طلب الشفاعة منهم هو من الدين الذي لم يشرعه الله ولا ابتعث به رسولا ولا أنزل به كتابا، وليس هو واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين.

0: ولا واجب ولا مستحب باتفاق المسلمين، ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة هو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو مبتدع ضال، وبدعته بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين. فإن الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب، وكثير من الناس يذكرون في هذه الأشياء منافع ومصالح ويحتجون عليها بحجج من جهة الرأي أو الذوق أو من جهة التقليد والمنامات ونحو ذلك، إلى أن قال رحمه الله: قد علم أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرع للناس أن يدعو الملائكة وأن يدعو الأنبياء والصالحين ولا يستشفعوا بهم لا بعد مماتهم ولا في مغيبهم، فلا يقول أحد: يا ملائكة الله اشفعوا لي عند الله، سلوا الله لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يهدينا. وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين: يا نبي الله، يا رسول الله، ادعو الله لي، سل الله لي، استغفر الله لي، سل الله أن يغفر لي أو يهديني أو ينصرني أو يعافيني. ولا يقول: أشكو إليك ذنوبي أو نقص رزقي أو تسلط العدو علي، أو أشكو إليك فلانا الذي ظلمني. ولا يقول: أنا نزيلك، أنا ضيفك، أنا جارك، أو أنت تجير من يستجير، أو أنت خير معاذ يعاذ به. ولا يكتب أحد ورقة يعلقها عند القبور، ولا يكتب أحد محضرا أنه استجار بفلان ويذهب بالمحضر إلى من يعمل بذلك المحضر، ونحو ذلك مما يفعله أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين، كما يفعله النصارى في كنائسهم، وكما يفعله المبتدعون من المسلمين عند قبور الأولياء والصالحين أو في مغيبهم. فهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعه لأمته، وكذلك الأنبياء قبله لم يشرعوا شيئا من ذلك، ولا فعل هذا أحد من أصحاب نبيهم والتابعين لهم بإحسان، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا ذكر أحد من الأئمة لا في مناسك الحج ولا غيرها أنه يستحب لأحد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أن يشفع له أو يدعو له أو يدعو لأمته أو يشكو إليه ما نزل بأمته من مصائب الدنيا والدين. فهذا كله من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. قلت: وإن كان في وقتنا هذا من ينظم القصائد يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم ويستنجده على الأعداء كما يفعلون ذلك في محافلهم في المناسبات البدعية، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
2: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من

0: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
1: أنطوى على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يمن على من يشاء بهداه، الصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، نمضي في اقتباس الأضواء الهادية من فتاوى حبر الأمة وإمام الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة وأجزل له الأجر والمثوبة. يواصل رحمه الله الحديث في الرد على الذين يستغيثون بالرسول صلى الله عليه وسلم وبغيره من الأموات، فيقول رحمه الله: كان أصحابه يبتلون بأنواع من البلاء بعد موته، فتارة بالجدب، وتارة بنقص الرزق، وتارة بالخوف وقوة العدو، وتارة بالذنوب والمعاصي، ولم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا إلى قبر الخليل عليه الصلاة والسلام، ولا إلى قبر أحد من الأنبياء فيقول: نشكو إليك جدب الزمان أو قوة العدو أو كثرة الذنوب، ولا يقول: سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر لهم. بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين، فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أئمة المسلمين، وكل عبادة ليست واجبة ولا مستحبة بدليل من الشرع فهي بدعة باتفاق المسلمين. ومن قال في بعض البدع إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي أنها مستحبة، فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين إنها من الحسنات التي يتقرب بها إلى الله. ومن تقرب إلى الله بما ليس من الحسنات المأمور بها أمر إيجاب أو أمر استحباب فهو ضال متبع للشيطان، وسبيله من سبيل الشيطان، كما قال عبد الله بن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا أصل جامع يجب على كل من آمن بالله ورسوله أن يتبعه ولا يخالف السنة المعلومة وسبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان باتباع من خالف السنة والإجماع القديم، ولا سيما وليس معه في بدعته إمام من أئمة المسلمين ولا مجتهد يعتمد على قوله في الدين ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجماع والنزاع، فلا ينخرم الإجماع بمخالفته ولا يتوقف الإجماع على موافقته. ولو قدر أنه نازع في ذلك عالم مجتهد لكان مخصوما بالسنة المتواترة وباتفاق الأئمة قبله، فكيف إذا كان المنازع ليس من المجتهدين ولا معه دليل شرعي، وإنما اتبع من تكلم في الدين بلا علم ويجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم ذلك، وحرم ما يفضي إليه، كما حرم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكنه كره أن يتخذ مسجدا. واتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك، والمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين، فحرم صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبور الأنبياء مساجد بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد، وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده، لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله فنهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لئلا يتخذ ذريعة إلى الشرك بالله. والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه، كما نهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لما في ذلك من المفسدة الراجحة، وهي التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك، وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع في غيرها من الأوقات. يقصد رحمه الله بالأوقات الثلاثة ما بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس، وعند قيام الشمس في كبد السماء حتى تزول، وما بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. قال رحمه الله: فإذا كان نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك لئلا يفضي ذلك إلى السجود للشمس ودعائها وسؤالها كما يفعله أهل دعوة الشمس والقمر والكواكب الذين يدعونها ويسألونها، كان معلوما أن دعوة الشمس والسجود لها هو محرم في نفسه أعظم تحريما من الصلاة التي نهي عنها لئلا يفضي إلى دعاء الكواكب. كذلك لما نهي عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد فنهي عن قصدها للصلاة عندها لئلا يفضي ذلك إلى دعائهم والسجود لهم، كان دعاؤهم والسجود لهم أعظم تحريما من اتخاذ قبورهم مساجد. ولذلك كانت زيارة قبور المسلمين على وجهين: زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت كما يقصد بالصلاة على جنازته الدعاء له، فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه. قال الله تعالى في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فنهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون. فلما نهي عن هذا وهذا لأجل هذه العلة وهي الكفر، دل ذلك على انتفاء هذه العلة، ودل تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على قبره، إذ لو كان هذا غير مشروع في حق أحد لم يخصوا بالنهي ولم يعلل ذلك بكفرهم. ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على موتى المسلمين وشرع لأمته ذلك، وكان إذا دفن الرجل من أمته يقوم على قبره ويقول: سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وغيره. وكان صلى الله عليه وسلم يزور قبور أهل البقيع والشهداء بأحد، ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور ماذا يقولون من السلام على الأموات والدعاء لهم. هذه هي الزيارة الشرعية. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله لبيان الزيارة الشركية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
1: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
2: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
0: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
1: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الفضل والإحسان، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نواصل الاقتباس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه حول زيارة القبور. قال رحمه الله: تجوز زيارة قبور الكفار كما ثبت في صحيح مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة. فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت تشرع ولو كان المقبور كافرا، بخلاف الزيارة التي بقصد الدعاء للميت فتلك لا تشرع إلا في حق المؤمنين. وأما الزيارة البدعية فهي التي يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج، أو يطلب منه الدعاء والشفاعة، أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء. فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعلها الصحابة، لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند غيره، وهي من جنس الشرك وأسباب الشرك. ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم والدعاء عندهم، مثل أن يتخذ قبورهم مساجد، لكان ذلك محرما منهيا عنه، ولكان صاحبه متعرضا لغضب الله ولعنته، كما قال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقالت صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فإذا كان هذا محرما وهو سبب لسخط الرب ولعنته، فكيف بمن يقصد دعاء الميت والدعاء عنده وبه، واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات ونيل الطلبات وقضاء الحاجات؟ وهذا كان أول أسباب الشرك في قوم نوح وعبادة الأوثان في الناس. قال ابن عباس: كان بين آدم عليه السلام ونوح عليه السلام 10 قرون كلهم على الإسلام، ثم ظهر الشرك بسبب تعظيم قبور صالحيهم. قد استفاض عن ابن عباس وغيره في صحيح البخاري وفي كتب التفسير وقصص الأنبياء في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، أن هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم. قال ابن عباس: ثم صارت هذه الأوثان في قبائل العرب، إلى أن قال رحمه الله: ولا ريب أن الأوثان يحصل عندها من الشياطين وخطابهم وتصرفهم ما هو من أسباب ضلال بني آدم، وجعل القبور أوثانا هو أول الشرك. ولهذا يحصل عند القبور لبعض الناس من خطاب يسمعه وشخص يراه أو تصرف عجيب ما يظن أنه من الميت، وقد يكون من الجن والشياطين، مثل أن يرى أن القبر قد انشق وخرج منه الميت وكلمه وعانقه، وهذا يرى عند قبور الأنبياء وغيرهم، وإنما هو شيطان، فإن الشيطان يتصور بصور الإنس ويدعي أحدهم أنه النبي فلان أو الشيخ فلان ويكون كاذبا في ذلك، والجاهل يظن أن الذي خرج من القبر وعانقه أو كلمه هو المقبور أو النبي أو الصالح أو غيرهما، والمؤمن يعلم أنه شيطان، ويتبين ذلك بأمور: أحدها أن يقرأ آية الكرسي بصدق، فإذا قرأها تغيب ذلك الشخص أو ساخ في الأرض واحتجب، ولو كان رجلا صالحا أو ملكا أو جنيا مؤمنا لم تضره آية الكرسي، وإنما تضر الشياطين، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة لما قال له الجني: اقرأ آية الكرسي إذا أويت إلى فراشك فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. ومنها أن يستعيذ بالله من الشياطين، ومنها أن يستعيذ بالعوذ الشرعية، فإن الشياطين كانت تعرض للأنبياء في حياتهم وتريد أن تؤذيهم وتفسد عبادتهم، كما جاءت الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعلة من النار تريد أن تحرقه، فأتاه جبريل بالعوذة المعروفة التي تضمنها الحديث المروي عن أبي التياح أنه سأل رجل عبد الرحمن ابن حبيش، وكان شيخا كبيرا قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين؟ قال: تحدرت عليه من الشعاب والأودية، وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرعب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل. قال: ما أقول. قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يخرج من الأرض، ومن شر ما ينزل فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله عز وجل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أحاديث من هذا الباب، ثم قال: فإذا كانت الشياطين تأتي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لتؤذيهم وتفسد عبادتهم، فيدفعهم الله تعالى بما يؤيد به الأنبياء من الدعاء والذكر والعبادة ومن الجهاد باليد، فكيف بمن هو دون الأنبياء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قمع الشياطين، شياطين الإنس والجن، بما أيده الله تعالى به من أنواع العلوم والأعمال، ومن أعظمها الجهاد والصلاة، فمن كان متبعا للأنبياء نصره الله سبحانه بما نصر به الأنبياء، وأما من ابتدع دينا لم يشرعه الله فترك ما أمر الله به من عبادة الله وحده لا شريك له، واتباع نبيه فيما شرعه لأمته، وابتدع الغلو في الأنبياء والصالحين والشرك بهم، فإن هذا تتلاعب به الشياطين، كما قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
1: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
2: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
0: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
1: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يفقه من أراد به خيرا في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نواصل اقتباس الأضواء من فتاوى الحبر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وما زلنا معه في كلامه على زيارة القبور وما طرأ عليها من تغيير شنيع عن الوجه المشروع على أيدي المخرفين والمنحرفين الذين يزعمون أن الموتى يكلمونهم ويخرجون من قبورهم لاستقبال زائريهم. والحقيقة أن الشياطين تتمثل لهم في صور الموتى وتخاطبهم ليضلوهم عن سبيل الله. قال رحمه الله تعالى في بيان ذلك: وهذا كما أن كثيرا من العباد يرى الكعبة تطوف به ويرى عرشا عظيما وعليه صور عظيمة ويرى أشخاصا تصعد وتنزل فيظنها الملائكة ويظن أن تلك الصورة هي الله تعالى وتقدس، ويكون ذلك شيطانا. وقد جرت هذه القصة لغير واحد من الناس، فمنهم من عصمه الله وعرف أنه شيطان كالشيخ عبد القادر في حكايته المشهورة، حيث قال: كنت مرة في العبادة فرأيت عرشا عظيما عليه نور، فقال لي: يا عبد القادر، أنا ربك وقد حللت لك ما حرمت على غيرك. قال: فقلت له: أنت الله الذي لا إله إلا هو، اخسأ يا عدو الله. قال: فتمزق ذلك النور وصار ظلمة. وقال: يا عبد القادر، نجوت مني بفقهك وعلمك، لقد فتنت بهذه القصة 70 رجلا. فقيل له: كيف علمت أنه الشيطان؟ قال: بقوله لي: حللت لك ما حرمت على غيرك، وقد علمت أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخ ولا تبدل. ولأنه قال: أنا ربك، ولم يقدر أن يقول أنا الله، ولم يقدر أن يقول أنا الله الذي لا إله إلا أنا. قال الشيخ: ومن هؤلاء من اعتقد أن المرئي هو الله، وصار هو وأصحابه يعتقدون أنهم يرون الله تعالى في اليقظة، ومستندهم ما شاهدوه، وهم صادقون فيما يخبرون به، ولكن لم يعلموا أن ذلك هو الشيطان. وهذا قد وقع كثيرا لطوائف من جهال العباد، يظن أحدهم أنه يرى الله تعالى بعينه في الدنيا، لأن كثيرا منهم رأى ما ظن أنه الله وإنما هو شيطان، وكثير منهم رأى من ظن أنه نبي أو رجل صالح أو الخضر وكان شيطانا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. فهذا في رؤية المنام، لأن الرؤية في المنام تكون حقا وتكون من الشيطان، فمنعه الله أن يتمثل به في المنام. وأما في اليقظة فلا يراه أحد بعينه في الدنيا. وأقول ما ذكره الشيخ رحمه الله من أن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام تكون حقا مقيد بمن يعرف صورة الرسول صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، أما من لا يعرفها حقيقة فقد يكذب عليه الشيطان ويدعي أنه الرسول فيصدقه الرائي لأنه لا يعرف صورة الرسول الحقيقية عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ رحمه الله: ومنهم من يظن أن من يتمثل له من الشيطان أنه ملك من الملائكة، والملك يتميز عن الجني بأمور كثيرة، والجن فيهم الكفار والفساق والجهال، وفيهم المؤمنون المتبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم، فكثير ممن لا يعرف أن هؤلاء جن وشياطين يعتقدهم ملائكة، والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق والعصيان، فتارة يخبرونه ببعض الأمور الغائبة ليكاشف بها، وتارة يؤذون من يريد أذاه بقتل أو تمريض أو نحو ذلك، وتارة يجلبون له من يريده من الإنس، وتارة يسرقون له ما يسرقونه من أموال الناس من نقد وطعام وثياب وغير ذلك، فيعتقد أنه من كرامات الأولياء وإنما يكون مسروقا، وتارة يحملونه في الهواء فيذهبون به إلى مكان بعيد، فمنهم من يذهبون به إلى مكة عشية عرفة ويعودون به فيعتقد هذا كرامة مع أنه لم يحج حج المسلمين، لا أحرم ولا لبى ولا طاف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. ومعلوم أن هذا من أعظم الضلال، وعند المشركين عباد الأوثان ومن ضاهاهم من النصارى ومبتدعة هذه الأمة في ذلك من الحكايات ما يطول وصفه. فإنه ما من أحد يعتاد دعاء الميت والاستغاثة به نبيا كان أو غير نبي إلا وقد بلغه من ذلك ما كان من أسباب ضلاله، كما أن الذين يدعونهم في مغيبهم ويستغيثون بهم فيرون من يكون في صورتهم ويظنون أنه في صورتهم، أو يظنون أنه في صورتهم ويقول أنا فلان ويكلمهم ويقضي بعض حوائجهم، فإنهم يظنون أن الميت المستغاث به هو الذي كلمهم وقضى مطلوبهم، وإنما هو من الجن والشياطين. ومنهم من يقول هو ملك من الملائكة، والملائكة لا تعين المشركين، وإنما هم شياطين أضلوهم عن سبيل الله. وفي مواضع الشرك من الوقائع والحكايات التي يعرفها من هنالك من وقعت له ما يطول وصفه، وأهل الجاهلية فيها نوعان: نوع يكذب بذلك كله، ونوع يعتقد ذلك كرامات الأولياء. ثم ذكر الشيخ رحمه الله انخداع بعض الجهال بمن تحصل على أيديهم هذه التمثيليات الشيطانية، فخضعوا لمن يحصل له ذلك وانقادوا له واعتقدوا أنه من أولياء الله، مع كونهم يعلمون أنه لا يؤدي فرائض الله حتى ولا الصلوات الخمس، ولا يتجنب محارم الله لا الفواحش ولا الظلم، بل يكون من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى التي وصف الله بها أولياءه في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فيرون من هو من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى له من المكاشفات والتصرفات الخارقات ما يعتقدون أنه من كرامات أولياء الله المتقين. فمنهم من يرتد عن الإسلام وينقلب على عقبيه ويعتقد في من لا يصلي بل ولا يؤمن بالرسل أنه من أعظم الأولياء والمتقين، وسبب ذلك أنهم استدلوا على الولاية بما لا يدل عليها، لأن دليل الولاية الإيمان والتقوى، وهؤلاء من أبعد الناس عنهما، نعوذ بالله من الخذلان والضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أضواء على فتاوى العقيدة. من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
1: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
2: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
0: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
1: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء، يهدون بهديهم ويحيون سنتهم ويردون على المبتدعة بدعتهم. صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجهم وسلك طريقهم. أما بعد، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فروقا بين أولياء الله وأولياء الشيطان، يتميز بها كل من الفريقين على ضوء قوله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فهذه الآيات تبين أولياء الشيطان. أما أولياء الرحمن، قد قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال الشيخ رحمه الله في صفة أولياء الشيطان: وهؤلاء لا بد أن يكون فيهم كذب وفيهم مخالفة للشرع، ففيهم من الإثم والإفك بحسب ما فارقوا أمر الله ونهيه الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. وتلك الأحوال الشيطانية نتيجة ضلالهم وشركهم وبدعتهم وجهلهم وكفرهم، وهي دلالة وعلامة على ذلك. والجاهل الضال يظن أنها نتيجة إيمانهم وولايتهم لله، وأنها علامة ودلالة على إيمانهم وولايتهم لله سبحانه، وذلك أنه لم يكن عنده فرقا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ولم يعلم أن هذه الأحوال التي جعلها دليلا على الولاية تكون للكفار من المشركين وأهل الكتاب أعظم مما تكون للمنتسبين إلى الإسلام. والدليل مستلزم للمدلول مختص به، لا يوجد بدون مدلوله. فإذا وجدت للكفار والمشركين وأهل الكتاب لم تكن مستلزمة للإيمان فضلا عن الولاية، ولا كانت مختصة بذلك. وأولياء الله هم المؤمنون المتقون، وكراماتهم ثمرة إيمانهم وتقواهم، لا ثمرة الشرك والبدعة والفسق. ثم بين رحمه الله الفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان فيما يستعملون به تلك الخوارق، فقال: وأكابر الأولياء إنما يستعملون هذه الكرامات بحجة للدين أو لحاجة للمسلمين، والمقتصدون قد يستعملونها في المباحات. وأما من استعان بها في المعاصي فهو ظالم لنفسه، متعد حد ربه، وإن كان سببها الإيمان والتقوى. فمن جاهد العدو فغنم غنيمة فأنفقها في طاعة الشيطان، فهذا المال وإنا له بسبب عمل صالح، فإذا أنفقه في طاعة الشيطان كان وبالا عليه، فكيف إذا كان سبب الخوارق الكفر والفسوق والعصيان؟ ويتدعو إلى كفر آخر وفسوق وعصيان. ولهذا كان أئمة هؤلاء معترفين بأن أكثرهم يموتون على غير الإسلام. ثم ذكر رحمه الله أن من أعظم ضلال المشركين ما يرونه أو يسمعونه عند الأوثان كإخبار عن غائب أو أمر يتضمن قضاء حاجة ونحو ذلك، فإذا شاهد أحدهم القبر انشق وخرج منه شيخ بهي عانقه أو كلمه ظن أن ذلك هو النبي المقبور أو الشيخ المقبور، والقبر لم ينشق، وإنما الشيطان مثل له ذلك كما يمثل لأحدهم أن الحائط انشق وخرج منه صورة إنسان، ويكون ذلك الشيطان تمثل له في صورة إنسان وأراه أنه خرج من الحائط. وهذا ونحوه مما يبين أن الذين يدعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وغير قبورهم هم من المشركين الذين يدعون غير الله، كالذين يدعون الكواكب والذين اتخذوا من الملائكة والنبيين أربابا من دون الله. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ومثل هذا كثير في القرآن ينهى أن يدعى غير الله لا من الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم، فإن هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك بخلاف ما يطلب من أحدهم في حياته من الدعاء والشفاعة فإنه لا يفضي إلى الشرك، فإن أحدا من الأنبياء لم يعبد في حياته بحضرته فإنه ينهى من يفعل ذلك بخلاف دعائهم بعد موتهم، فإن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم، وكذلك دعاؤهم في مغيبهم فإن ذلك ذريعة إلى الشرك، فإن الغائب والميت لا ينهى عن الشرك. قال رحمه الله: وإنما ظهرت هذه الأحوال الشيطانية التي أسبابها الكفر والفسوق والعصيان بحسب ظهور أسبابها، فحيث قوي الإيمان والتوحيد ونور الفرقان والإيمان وظهرت آثار النبوة والرسالة ضعفت هذه الأحوال الشيطانية، وحيث ظهر الكفر والفسوق والعصيان قويت هذه الأحوال الشيطانية، وتكون الأحوال الشيطانية في المشركين الذين لم يدخلوا في الإسلام أكثر. يصعد أحدهم في الهواء ويحدث بأمور غائبة، وأما الداخلون في الإسلام إذا لم يحققوا التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوا الشيوخ الغائبين واستغاثوا بهم فلهم من الأحوال الشيطانية نصيب بحسب ما فيهم مما يرضي الشيطان. وقال رحمه الله أيضا: وهؤلاء الذين يستغيثون بالأموات والأنبياء والصالحين والشيوخ وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية أحدهم أن يجري له بعض الأمور أو يحكى له بعض الأمور فيظن أن ذلك كرامة وخرق عادة بسبب هذا العمل. من هؤلاء من يأتي إلى قبر الشيخ الذي يشرك به ويستغيث به فينزل عليه من الهواء طعام أو نفقة أو سلاح أو غير ذلك مما يطلبه فيظن ذلك كرامة لشيخه، وإنما ذلك كله من الشيطان. وهذا من أعظم الأسباب التي عبدت بها الأوثان. أقول: وهذا هو الذي أوقع عباد القبور اليوم في الشرك الأكبر بسبب إغواء شياطين الإنس والجن لهم بمثل هذه الدعايات الشيطانية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
0: أضواء على فتاوى العقيدة. من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
1: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
0: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
2: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
0: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
1: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد، نواصل اقتباس الأضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وما زلنا في موضوع سؤال الخلق. قال رحمه الله: وأما سؤال المخلوق أن يقضي حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به، بخلاف سؤال أهل العلم، فإن الله أمر بسؤال أهل العلم كما في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وهذا لأن العلم يجب بذله، فمن سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، وهو يزكو على التعليم ولا ينقص بالتعليم كما تنقص الأموال بالبذل، ولهذا يشبه المصباح. وكذلك من له عند غيره حق كالأمانات مثل الوديعة والمضاربة لصاحبها أن يسألها ممن هي عنده، وكذلك مال الفيء وغيره من الأموال المشتركة التي يتولى قسمتها ولي الأمر للرجل أن يطلب حقه منه كما يطلب حقه من الوقف والميراث والوصية. ومن هذا الباب سؤال النفقة لمن تجب عليه، وسؤال المسافر الضيافة لمن تجب عليه، كما استطعم موسى والخضر أهل القرية. وكذلك الغريم له أن يطلب دينه ممن هو عليه، وكل من المتعاقدين له أن يسأل الآخر أداء حقه إليه، فالبائع يسأل الثمن والمشتري يسأل المبيع. ومن هذا الباب قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ومن السؤال ما لا يكون مأمورا به، والمسؤول مأمور بإجابة السائل. قال تعالى: وأما السائل فلا تنهر. قال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ومنه الحديث: إن أحدكم ليسألني المسألة فيخرج بها يتأبطها نارا. فقد يكون السؤال منهيا عنه نهي تحريم أو تنزيه، وإن كان المسؤول مأمورا بإجابة سؤاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من كماله أن يعطي السائل، وهذا في حقه من فضائله ومناقبه، وهو واجب أو مستحب، وإن كان نفس سؤال السائل منهيا عنه. إلى أن ذكر الشيخ رحمه الله أن من آداب المعطي والمنفق ألا يمن بعطائه، ولا يطلب من المعطي جزاء على ذلك من الخلق. قال: ومن الجزاء أن يطلب الدعاء. قال تعالى: عمن أثنى عليهم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والدعاء جزاء كما في الحديث من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. وكانت عائشة إذا أرسلت إلى قوم بصدقة تقول للرسول اسمع ما يدعون به لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا لنا ويبقى أجرنا على الله. وقال بعض السلف إذا قال لك السائل بارك الله فيك فقل وفيك بارك الله، فمن عمل خيرا مع المخلوقين سواء كان المخلوق نبيا أو رجلا صالحا أو ملكا من الملوك أو غنيا من الأغنياء فهذا العامل للخير مأمور بأن يفعل ذلك خالصا لوجه الله، يبتغي به وجه الله، لا يطلب به من المخلوق جزاء ولا دعاء ولا غيره، لا من نبي ولا رجل صالح، فإن الله أمر العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين، وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، فلا يقبل من أحد دينا غيره. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودين الإسلام مبني على أصلين، أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نعبده بما شرعه من الدين وهو ما أمرت به الرسل أمر إيجاب أو أمر استحباب، فيعبد في كل زمان بما أمر به في ذلك الزمان. فلما كانت شريعة التوراة محكمة صار العاملون بها مسلمين، وكذلك شريعة الإنجيل، وكذلك في أول الإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس كانت صلاته إليه من الإسلام، ولما أمر بالتوجه إلى الكعبة كانت الصلاة إليها من الإسلام، والعدول عنها إلى الصخرة خروجا عن دين الإسلام. فكل من لم يعبد الله بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم بما شرعه الله له من واجب ومستحب فليس بمسلم، ولا بد في جميع الواجبات والمستحبات أن تكون خالصة لله رب العالمين. إلى أن قال رحمه الله فكل ما يفعله المسلم من القرب الواجبة والمستحبة كالإيمان بالله ورسوله والعبادات البدنية والمالية ومحبة الله ورسوله والإحسان إلى عباد الله بالنفع والمال هو مأمور بأن يفعله خالصا لله رب العالمين، لا يطلب من مخلوق عليه جزاء لا دعاء ولا غير دعاء، فإن سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد: مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي نوع من الشرك، ومفسدة إيذاء المسؤول وهي نوع من ظلم الخلق، ومفسدة الذل لغير الله وهو ظلم للنفس. ثم ذكر الشيخ رحمه الله طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من عمر أن يدعو له لما أراد العمرة، وأجاب عنه بأن طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أن يدعو له كطلبه أن يصلي عليه ويسلم عليه وأن يسأل الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة، فمقصوده نفع المطلوب منه والإحسان إليه، وهو صلى الله عليه وسلم ينتفع بتعليمهم الخير وأمرهم به، ومن قال لغيره من الناس ادعوا لي أو لنا وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء وينتفع هو أيضا بأمره، فهو مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من السؤال المرجوح. وأما إن لم يكن قصده إلا طلب حاجة لم يقصد نفع المطلوب منه فهذا ليس من المقتدين بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل هذا من السؤال المرجوح الذي تركه إلى الرغبة إلى الله وسؤاله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله، وهذا كله في سؤال الأحياء. وأما سؤال الأموات فليس بمشروع، ولم يفعل هذا أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا استحب ذلك أحد من سلف الأمة، لأن ذلك مفسدة راجحة وليس فيه مصلحة راجحة. والله أعلم، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أضواء على فتاوى العقيدة.
0: من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
1: انطوى على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.

في ركعة وترا فيكمل ختمة القرآن. ولي الخلافة صهر أحمد بعده، أعني علي العالم الرباني زوج البتول.

0: يهدي من هو كاذب كفار،
1: أي أن الكفار لم ينكروا أنهم يعبدون آلهتهم، ولكنهم يعلنون أنهم يعلمون أنها لا تخلق ولا ترزق، وإنما يرون أن لها منزلة عند الله فيتقربون إليها لتقربهم إلى الله. والله جل وعلا لا أحد يقرب له، ولهذا يقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يقول المفسرون: لم يقل فقل لهم إني قريب، بل وجه الخطاب الجواب لهم بقوله فإني قريب، حتى يعلم كل إنسان كل عبد أنه لا واسطة بينه وبين الله في العبادة والطلب، ما عليه إلا أن يسأل ربه دون أن يجعل وسيطا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. نعم.
0: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
1: هذا المعنى مثل معنى إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى. والشفاعة التي شغلت الناس شغلا واسعا وأعطيت ما لا يدخل تحت نص شرعي ظل بها خلق كثير، وصار الشرك الأكبر يلبس ثوب الشفاعة. والله جل وعلا بين أنه لا أحد يشفع عنده إلا إذا رضي فعل المشفوع له. يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ويقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والذين لا يرضى عنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم لا أحد يتجرأ أن يشفع عند الله إلا إذا أذن الله. الشأن في الشفعة في الدنيا أن الشفيع يشفع لمكانته عند المشفوع له، المشفوع عنده، والمشفوع عنده يستجيب لأنه محتاج أن يرضى عنه الشافع، وقد يكون محتاج لأن يساعده الشافع على أمور يعينه عليها. أما المولى جل وعلا فإنه الغني القوي المتين، إنما يأذن للشافع أن يشفع إكراما للشافع بشرط أن يكون المشفوع له مرضي القول والعمل. ثم إن الشافع لا يجرؤ أن يشفع إلا بعد الإذن، فإن أكرم البشر عند الله جل وعلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الشفاعة العظمى التي ينتفع بها أهل المحشر أجمعون، لا يبدأ بالشفاعة، فقصة الشفاعة الكبرى معروفة، أن الناس إذا اشتد بهم الكرب وعظم الخطب وضاقت عليهم الأحوال من كل جهة وصاروا في كرب لا يستطيعون تحمله، لجأوا إلى أبي البشر وإلى نوح وإلى الخليل وإلى موسى وعيسى، ويتدافع هؤلاء الشفاعة، وكل يعتذر بعذر ويذكر مسوغ الاعتذار، إلا عيسى لا يذكر شيئا ولكن يقول: ما لست لها.

0: حتى يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يبدأ بالشفاعة وإنما يسجد لربه سجد العبد المتذلل ويفتح عليه، فلا يبدأ بالشفاعة حتى يقال يا محمد ارفع رأسك فقل يسمع واشفع تشفع إلى آخر الحديث الطويل. فالله سبحانه وتعالى لا أحد يشفع عنده إلا إذا أذن، بخلاف البشر. يمكن أن الشفاعة عند بعض الخلق تؤثر خوفا من الشافع، أما فيما بين العباد وبين الله فلا شفاعة إلا لمن رضي الله عنه. نعم.
1: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
0: الشفاعة هي انضمام رغبة إلى رغبة، فبدل أن كانت الرغبة فردا صارت مشفوعة بالشافع. لكن الشفاعة المنفية هي التي لا يكون المشفوع له مرضي القول والعمل، ولا يكرم الشافع بأن يتقدم بالشفاعة. وقول الله جل وعلا في هذه الآية: لا بيع، فبدأ بأقوى أحوال الاقتدار وهو البيع. الإنسان إذا ملك البيع والشراء ملك ما يتصرف به. تأتي الخلة وهي المحبة، والحبيب البالغ في محبته غايتها ينضم إلى من يحب لتحقيق المطلب أو دفع المرهب. والشفاعة جاءت ثالثة، هذه الشفاعة التي جاءت عقب هذه الأشياء هي الشفاعة المنفية.
1: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
0: هذه الشفاعة المرضية التي يأذن الله جل وعلا بها إكراما للشافع، فإن الله يكرم محمدا صلى الله عليه وسلم على رؤوس الخلائق بأن يستجيب له في تفريج كرب يوم الموقف، وإن لم يكن رضي عمل أولئك أجمعين، لأن فيهم من رضي عمله ومن فيهم من لم يرضى عمله. ثم الشفاعة في العفو، في الإخراج من النار. يأذن الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم لأن يشفع لمن شاء الله أن يأذن له بالشفاعة لهم من أهل التوحيد، لأن أهل الشرك الأكبر لا يأذن الله لمحمد ولا لغيرهم يشفع لهم، ولا تنفعهم شفاعة شافع. هذه أو هاتان قاعدتان من هذه القواعد الأربع.
1: والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
0: محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله جل وعلا على حين فترة من الرسل، كانت الأنبياء في بني إسرائيل كلما هلك نبي بعث الله نبيا يعلم الناس، وكانت الأمور في نطاق ضيق، والله جل وعلا أراد أن يختم الرسالات برسالة عامة شاملة، ويرسل رسولا للناس كافة. فحصلت الفترة وحرف ما عند الناس من الكتب وبدل، وعبثوا لأنهم استحفظوا ولم يتكفل الله جل وعلا بحفظ ما أنزل، فبدلوا. فاختار الله جل وعلا للرسالة الشاملة موطنا لم يتلوث بالحضارات، ولم تذبه الفلسفات ومخترعات الكلام، وإنما اختار موضعا له صفاؤه، وعند أفضل بقعة على وجه الأرض، ومن خيار لغتهم هي اللائقة باستقبال الوحي الشامل الذي أنزل للجن والإنس معا، فأرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت للعرب ديانات كلها وثنية، وقل أن يوجد أحد باقيا على الحنيفية السمح. ديانة العرب في الجاهلية قبل أن تصيب السوائب وتنشر الأصنام ويدعى الناس لعبادتها كانت على ملة الخليل إبراهيم، فلما فسدت الأحوال والعقائد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه العقيدة الصافية التي لا تعقيد فيها ولا آثار ولا أغلال، وإنما تنسجم مع الفطرة وتتجاوب مع مشاعر الجبلة التي جبل الله جل وعلا خلقه. فكان هذا الدين، كان العرب في الجاهلية لهم عبادات مختلفة، منهم من يصنع صنما ثم يعبده كما جاء في قصة الرجل الذي لا تذكر أهو من الأوس أم من الخزرج، كان له صنم، فكان أقاربه دخلوا في الإسلام وبقي، فصاروا يحترون عليه فأخذوه ورموه في مزبلة فأخذه وغسله وطيبه ونصبه في موضعه، فجاءوا مرة أخرى وربطوه في ثعلب فبال الثعلب عليه، فلما نظر إليه وتذكر وتفكر ثم قال البيت المشهور: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. ثم رماه وأسلم وشهد أن لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم بعث مكة وما حولها، في الكعبة أصنام كثيرة يمكن 360 صنم، ولكن الصنم الأكبر لقريش هبل، وهو الذي لما كان في غزوة أحد وحصل ما حصل من الهزيمة نادى أبو سفيان: أعلو هبل. فقال النبي: ألا تجيبونه؟ قالوا: بماذا؟ قالوا قولوا الله أعلم وأجل. ثم لما قال لنا العزة ولا عزة لكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وكان بعضهم ربما صنع إلهه بنفسه كما يروى أن عمر رضي الله عنه كانت له عبادة غير عبادة قريش زائدة، كانت أحوالهم أحوالا عجيبة فيما يختارون، ولكن لا غرابة إذا انطمست البصيرة انسدت المسالك كما هي الحال الآن في كثير من الديانات الشرقية التي لا أساس لها. فالعرب في الجاهلية كانوا يعبدون الشمس والقمر والجن وغير ذلك، فجاء الله جل وعلا بهذا الدين الحنيف. كان العرب من أهون الناس الأمم على الأمم المجاورة لهم، لا يحسب لهم كبير حساب، وتحتقرهم الفرس والروم، إلا أن الله جل وعلا هيأ مقدمات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل يوم ذي قار الذي بين بني شيبان والفرس، وكان أعظم دولة تحيط ب أو تدنو من جزيرة العرب دولة فارس ودولة الروم. العرب لأنهم لا عبادة لهم تجمعهم، والعرب كما يقول علماء فلسفة التاريخ كما يقول ابن خلدون لا تجمعهم إلا عقيدة ينضوون تحتها ويقومون لأجلها. فلما كانوا في الجاهلية عقيدتهم العصبية للقبيلة كانت القبائل متناحرة، ولما جاء الله بهذه الملة الحنيفية وأشربت قلوبهم بها وخالطت بشاشة الإيمان قلوبهم، كما يقول هرقل لما سأل أبا سفيان هل ارتد أحد من أتباع محمد سخطة لدينه، قال لا. فلما أراد أن يرد عليه أي هرقل وجاء إلى هذه المسألة قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب إلى آخر. هذه العبادات الفاسدة للشمس والقمر والأحجار والنجوم، ويربطون كثيرا من أفعال الله جل وعلا بالنجوم كما في قصة صبيحة يوم الحديبية عندما أصبحوا على إثر مطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب.
1: ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
0: فالسجود للقمر وللشمس، وقد قص الله جل وعلا أيضا سجود أهل مأرب قوم بلقيس للشمس في قصة سليمان لما تفقد الطير، فقال الطير إني وجدت امرأة تملكهم إلى آخر. كانوا يسجدون للشمس، والله أعلم أن عبادات الشمس انتقلت إلى العرب من جيرانهم الفرس في الجاهلية قبل الإسلام، لأن الناس يتأثرون بجيرانهم عادة إذا لم يكن معهم ما يعصمهم، كما أن عبادة الكواكب كانت أيضا مشتهرة في شمال العراق قبل الإسلام بزمن طويل، ومعلوم أن العرب كانوا يختلطون بالأمم، ينقلون منهم وينقلون إليهم، فمما نقلوا من الأمم عبادة الأوثان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من سير السوائب وجلب عبادة الأصنام عمرو بن لحي الخزاعي، لما رأى في الشام عبادات آلهة متنوعة سعى إلى ذلك ليبثه في العرب، ولأنهم لم تكن لديهم علوم، والعرب أمة أمية لا كتاب معهم حتى يحفظون ما ورثوه عن إسماعيل عليه السلام، وإنما أشياء يعتمدون على حفظها بدون كتاب، فهم أميون، وسماهم الله جل وعلا الأميين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء موضع الشهر قال نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر وهكذا وهكذا وهكذا، مرة أشار بأصابع يديه العشرة 3 مرات، ومرة أشار بأصابع يديه العشرة، وفي الثالثة ضم أصبعا ليكون 29. لا شك أن الأمية زال جلها وإن بقيت آثارها، فالأدلة من القرآن الكريم لا تسجد للشمس ولا للقمر، هم ما نهوا عن ذلك إلا لأنهم كانوا يسجدون لها. بقيت بقايا متوارثة في الجزيرة عند بعض البوادي في خطاب القمر، كان في بعض القبائل، وهذا شيء غير بعيد، إذا كسف القمر خسف القمر ينادون نداء، يريدون القمر يخرج مما هو فيه، وربما طلبوا منه بعض المطالب، هي في أشبه ما تكون بالعبث لكنها بقايا من الأمور السابقة، كما بقي في عهد الصحابة كأفلح وأبيه وأمثال ذلك، لكنها لم تكن مقصودة. نعم.
1: ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا،
0: ما نهاهم الله عن ذلك إلا أنهم يعبدونهم بالنسبة للملائكة لما بقي عندهم من بعض المعارف، فقد بقي عند العرب من متوارث، مثلا مما بقي لما مدح النابغة الذبياني النعمان ملك العراق، لما أراد أن لا يشبه بأحد قال ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه ولا أحاشي من الأقوام من أحد إلا سليمان، إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفند وحيس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفحة والعمدي. هذه أمور باقية عند العرب من جوارهم لولدانهم. ومن العبادات حتى ولو لم يسجدوا لهم أن يتبعوهم فيما يأمرونهم به، فالأنبياء لا يأمرون إلا بالحق ولا ينهون إلا عن الباطل. ولذلك النصارى قالوا عيسى ابن الله وعيسى إله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير ابن الله، إلا أن اليهود أسلم من النصارى في تعدد الآلهة، لكنهم أسوأ عباد الله وأشد عباد الله خبثا. فنهي الله جل وعلا عن عبادة الملائكة والأنبياء دليل على حصول ذلك عند من بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما اتخاذ الأحبار والرهبان فهو بالتحليل والتحريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم. نعم.
1: ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب.
0: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، فهو بعث لبني إسرائيل والعجم وسائر الناس. العرب في جزيرتهم ما كانوا يعبدون عيسى عليه السلام إلا ما كان من النصارى كنصارى نجران، فإنهم كانوا على النصرانية، وفيه نصارى بني تغلب ويقال إنه لم يأخذوا من النصرانية إلا حل ما يريدونه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للبشر كافة، فهؤلاء الذين يعبدون المسيح عليه السلام ذكر الله جل وعلا ما قاله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فكان جوابه أنه لم يقل إلا ما أمره الله به، وأن الله يعلم ما في نفسه فضلا عن ما قد يقوله، وهو لا يعلم ما في نفس الله. نعم.
1: ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه.
0: النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من كانوا قبلنا يعبدون الصالحين، وجاء ذكر ودا يغوث ويعوق ونسرا وودا وسواعا، أن هؤلاء أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح. لما ماتوا صور أولئك الصور لهم ليتذكروهم، ثم صاروا يعبدونهم، والعرب انتشرت فيهم هذه الأسماء. فمن العرب من يسمى عبد يغوث في الجاهلية، كأحد الشيوخ القبائل اليمنية الذي أسر في حرب يوم خزاز، الذي يقول للائميه: ألا تلوماني كفى اللوم ما بي. وقتل أسرته تيم اللات وهو يقول: أمعشر تيم قد ملكتم فأسجحوا فإن أخاكم لم يكن من بوائع، أي المقتول ليس مثلي بالكفاءة. فكانوا يسمون عبد يغوث كما يسمون في قرب مكة عبد العزة وعبد اللات وعبد منات للأشجار والأحجار والجن.
1: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى.
0: قيل هذه الأشياء الثلاثة مناة، قيل أنها مأخوذة من المنان، واللات من الإله، والعزة من العزيز، ومناة صخرة كانت تعبد جهة قديد. ويزعمون اللات أن اللات رجل كان يلت للناس السويق ثم عظموه لإحسانه فصار يعبد الموضع الذي كان فيه. وأما العزة فشجرة في قرب مكة ليست قريبة جدا، وهي التي جاء أن خالد رضي الله عنه قتل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليقطع الشجرة. كانوا يحثون إلى هذه الشجرة يتعبدون ويتقربون. ثم في العصر الأخير الذي بعث فيه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ما هو بعث وإنما قام بدعوته، كان الناس في وسط الجزيرة يتقربون إلى بعض الأشجار، وتلتجئ النساء إلى بعض فحول النخل تطلب منه تحقيق الحمل وغير ذلك. وقيل والله أعلم إن دقيق غنو النخلة أنه يفيد في مساعدة الرجال على الإخصاب والإنجاب، والله أعلم.
1: وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث.
0: هذه الشجرة التي للجاهلية في حنين يعلقون بها أسلحتهم للبركة وليتحقق لهم النصر في حربهم. يقول أبو واقد رضي الله عنه: لما مررنا بها ورأينا هذه الشجرة وما يصنع حولها وهم حديث عهد بالجاهلية، أي ليسوا بعيدين عما كانوا عليه من عبادة الأصنام والتبرك بالأشجار، وهذه الشجرة تسمى ذات أنواط، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بنو إسرائيل لما اجتازوا البحر بعد أن أمر الله موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه فانفلق البحر وصار 12 طريقا، وصار الماء كل فرق منه كالطود العظيم كالجبل العالي، لما نجوا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه الآخرة. فلما قالوها قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، قال: إنها السنن. والحديث الآخر لتتبعن سنن من كان قبلكم فيما بعد ذلك، حذو الخذة بالخذة حتى لو دخلوا جحر الرب لدخلتموه، أي أن ما حصل في الأمم السابقة من ضلالات سيحصل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد حصل شيء كثير من ذلك، وقد يأتي شيء لم نسمع به ولا نره. ونسأل الله هداية لعباده جميع المسلمين جميعا.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة.
0: رحمة الله على هذا الشيخ. في الأزمنة الأخيرة بعض المبتدعة حتى هذا الوقت إذا شب حريق أو حدث حادث عظيم رفعوا أصواتهم يدعون من يعتقدون أنه يكشف الضر، يدعون غير الله. العرب الجاهلية إذا مسهم الضر ضل من يدعون، أي ضاع، تركوه والتجأوا إلى الله. فإذا نجوا عادوا إلى آلهتهم، والذين نعى عليهم الشيخ رحمة الله عليه كانوا إذا حلت بهم المكاره ونزلت بهم الخطوب يفزعون إلى من يعظمون من جن أو غيرهم. فقال هذه المقالة أن المشركين السابقين كانوا يلتجئون إلى الله عند الشدائد، وأما هؤلاء فإنهم عند الشدائد يفزعون إلى من لا يدفع ضرا ولا يجلب مسرة. وجعل الله في هذه الدعوة البركة العظيمة المباركة. نعم.
1: والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
0: يعني أن العرب في الجاهلية ومن على شاكلتهم إذا ركبوا في البحر في الفلك السفينة وجاءت العواصف وعلموا أن آلهتهم لا قدرة لها على تسكين موج ولا إخراج الفلك من موقعه التجأوا إلى القادر على كل شيء الذي يسكن الريح وينجي من شاء أن ينجيه. عندما تأتي هذه الكروب يفزعون إلى الله، فإذا نجاهم من كربهم عادوا. طبيعة ابن آدم، الله يقول عمن يطلبون العودة: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أي لو ردوا من قبورهم وموتهم إلى الدنيا. هؤلاء الذين يطلبون الرجعة ليعملوا صالحا لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أي أن طبيعة ابن آدم الظلم، كما قال جل وعلا: حمله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يهيئ لنا جميعا من أمرنا رشدا، وأن يمنحنا الرغبة في الوصول إلى مرضاته، والتوفيق للإحسان إلى أنفسنا وإلى إخوان المسلمين، وأن يوفقنا للدعاء لأمتنا، لأنفسنا وأمتنا وإخواننا، بأن يهدي الله جل وعلا ضالنا، ويعلم جاهلنا، وينصر مظلومنا، ويقهر عدونا، ويحفظ لبلادنا أمنها، وينشر الأمن على بقية بلاد الإسلام في ظل تحكيم شريعة الله وعبادته سبحانه وتعالى، والاستعداد لملاقاة الأيام المقبلة وما فيها، فهو القادر على كل شيء.
1: أحسن الله إليكم ونفع الله تعالى بعلمكم. هذا سائل يقول: هل من السنة الأذان والإقامة في أذن المولود؟
0: نعم، من السنة أن يؤذن بإذن في إذن المولود في الأذن اليمنى حال الولادة، ويقام في الأذن الأخرى في الأذن الشمال في الحال، ليكون أول ما سمعه ذكر الله حتى يكون قد خالط سمعه أول خروجه من الضيق إلى السعة ذكر الله. نعم.
1: وهذا سائل يقول: في أحد المساجد في الجزائر تقام صلاة الفجر قبل نصف ساعة، فماذا علينا؟ هل نترك الجماعة أو نصلي معهم ثم نصلي في بيوتنا؟
0: لا أدري هل معنى هذا تقام صلاة الفجر قبل طلوع الفجر، وأن هذا محقق، إنني أستبعد هذا. صحيح أن المالكية يصلون الفجر في الغالب في أول الوقت خلاف الأحناف، فإن الأحناف لا يصلون إلا عند الإسفار، لكن لا أعتقد أن المالكية يصلون الفجر قبل طلوع الفجر. لا شك أن طلوع الفجر شرط في جواز أداء صلاة الفجر.
1: وهذا سائل يقول: ما الكتب التي توصون طالب العلم المبتدئ بقراءتها بما تسمى قراءة حرة؟
0: أنصح أن يقرأ الإنسان كما أشرت إلى شيء من ذلك بالسيرة وجهاد النبي صلى الله عليه وسلم وجهاد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن يقرأ الإنسان في سير الصالحين وسير أهل العلم كيف صبروا وكيف ثبتوا وكيف بذلوا أوقاتهم وراحتهم لنشر هذا العلم، لأن تعليم الناس الخير من أفضل الأعمال. ومن الكتب التي ينبغي أن تقرأ تاريخ الإسلام، ولكن ليس بتوسع، يتجنب قراءة ما طال من الكلام، هذا بالنسبة للقراءة الحرة. وأما القراءة التي يريد القارئ أن ينتفع عمليا بما يقرأ، فأنصح بقراءة كتاب بلوغ المرام وشرحه سبل السلام للصنعاني، وأنصح بقراءة كتاب العمدة لموفق الدين بن قدامة وشرحه العدة على العمدة، ولا سيما الطبعة التي خرجت الأحاديث فيها، فإن للعدة طبعات، لكن أنفعها لطالب العلم الطبعة التي طبعت من يمكن 10 سنوات خرجت الأحاديث التي فيها. وليس كل طالب علم يتيسر له أن يبحث عن الحديث ومدى صحته ومن رواه، وهذه الطبعة اعتنى المعلق عليها فصارت طبعة مفيدة جدا. وإذا حب أن يتوسع فليقرأ في كتاب المنتقى لمجد الدين ابن تيمية، جد شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو وموفق الدين ابن قدامة، يعتبران من أبرز علماء القرن السابع. فالمنتقى منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار للشوكاني مفيد جدا. وإذا أحب الإنسان أن يتوسع فليقرأ في كتاب المغني مثلا، والكتب المعتنية إذا تحصل على قدر كبير من الفهم والإدراك فليقرأ في الكتب التي تعتني بنقل خلاف العلماء، ثم لا يأخذ بأي قول يحب أن يأخذ به. ينبغي أن ينظر بالقول الذي يحب أن يأخذ به، ينظر مدى قربه من مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الدين ليس بالرغبات والهوى، وإنما ينبغي أن يكون منقاتا لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: هذا سائل يقول: هل دعوة المظلوم مستجابة حتى للكافر؟
0: نعم، الظلم ظلمات، لا يحل أن يقع الظلم من المسلم، لا على مسلم ولا على كافر. فظلم الكافر ارتكاب أمر محرم، والله جل وعلا قال في حديث أبي ذر حديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فالظلم سوء، الإنسان قد يصعب عليه أن ينفك عن الظلم إلا إذا منعه مانع، إما أن يمنعه خوف الله جل وعلا أو يمنعه خوف المخلوق، كما يقول المتنبي: والظلم من شيم النفوس، أي من عاداتها، والظلم من شيم النفوس فإن تجد ضعيفة فلعلة الأولى. المؤمن العلة التي تمنعه من الظلم مخافة الله، وغيره قد تكون غير ذلك. نعم.
1: وهذا سائل يقول: ما حكم التأمين التجاري؟
0: التأمين التجاري محرم لا شك في تحريمه. نعم.
1: وهذا سائل يقول: ما رأيكم في من ألف كتابا أسماه نقض كتاب كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب، وما الواجب علينا نحو هؤلاء؟
0: كتاب كشف الشبهات أجل من أن ينقده شخص لا اعتبار له، فكتاب كشف الشبهات من كتب العقيدة الهامة رحمة الله على مؤلفه، ولكن إذا فسد الزمان تطاولت الحربة ورفع كل خامل صوته. نعم.
1: وهذا سائل يقول: هل ينقض الوضوء من لمس فرجه من وراء الثياب أم لا بد من اللمس مباشرة؟
0: انتقاض الوضوء إنما هو بإفضاء اليد إلى الذكر الفرج بدون حائل، أما مسح الذكر من وراء الثوب فلا يؤثر. نعم.
1: وهذا سائل يقول: يزورون القبور بالشموع والبخور معتقدين بقضاء حاجاتهم، ما حكم فعل ذلك؟
0: كيف؟
1: يقول: يزورون القبور بالشموع والبخور معتقدين بقضاء حاجاتهم، إذا فعلوا ذلك ما حكم فعله؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يتخذون على القبور السرج، والشموع هي السرج سراج، الشمع سراج، وتبخير القبور إن كان لمجرد تطيب المقبرة فهذه بدعة سيئة، وإن كانت لطلب الحاجات فشرك أكبر. نعم.
1: وهذا سائل يقول: كيف كان يعبد العرب الشمس والقمر والجن في الجاهلية قبل الإسلام؟
0: يسجدون لها، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وقال إنها تطلع بين قرني شيطان، فإذا سجدوا للشمس أو للقمر يطلبون حاجات جاء الشيطان وحاول أن يقضي لهم ما يمكن أن يقضيه حتى يظنوا أن الشمس حققت لهم ما أرادوا. نعم.
1: تقول السائلة: كثير من النساء عندما يصلين في المسجد بعباءاتهن فعندما يكشفون الوجه تظهر الرقبة فتمسك العباءة بيدها وقد تنقلت، فما حكم صلاتهم؟
0: الصلاة صحيحة، لكن ينبغي لكل إنسان أن يتهيأ ليتلافى ما يخشى حصوله أثناء الصلاة. ينبغي أن تكون الخمار متمكنا من وراء الرقبة وماسكا في ما بين الكتفين حتى عند أي حركة لا يظهر تظهر بشرة المرأة. المرأة في صلاتها لا حرج أن يظهر الوجه إذا لم يكن ثمة رجال، وينبغي أن يستر أن تستر المرأة كفيها وقدميها في الصلاة. اختلف العلماء هل إذا ظهر كفان أو القدمان تصح الصلاة أو لا. الصحيح أنها لا تبطل، لكن على المرأة أن تحتاط في ستر قدميها وكفيها أثناء الصلاة بحيث لا يرى منها من بشرتها سوى وجه. فمن باب أولى أن تكون متهيئة لاستمرار ستر أسفل الرقبة وما يدنو منها من الكتفين. نعم.
1: تقول: نلاحظ على الرسائل التي كتبها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه كان يكتفي بالبسملة ولا يذكر الحمد، فهل يكفي ذلك؟
0: نعم يكفي. الحديث على ما فيه أي كلام لم يبدأ فيه بسم الله وفي رواية الحمد لله، فإذا بدأ بسم الله ففيها كفاية، ولو لم يذكر بسم الله وقال الحمد لله أيضا لكفت، إلا أن التسمية أبلغ، لأنه لما يقول بسم الله كانه يقول أستعين بسم الله على قضاء ما أردت أن أعمله. نعم.
1: تسأل تقول: ما رأي فضيلتكم في ما يقوم به بعض الدعاة اليوم التي من شأنها أن تثير الشباب المتحمس لدينه، وذلك بالإكثار من ذكر مآسي المسلمين والاضطهاد الذي يتعرضون له أو الذي يتعرض له بعض المسلمين، مع إغفال جوانب مهمة منها أن هؤلاء المسلمين قد يكونون مسلمين بالاسم أو لديهم بدع مكفرة ويحتاجون إلى دعوة إلى الله، وأيضا في ذكرهم في جانب الخوف من الله عز وجل يذكرون بعض من كان يعنف الأمراء ويناصحهم علانية، مما يشعر بأن هذا هو الطريق الصحيح في معاملة الولاة، مع أن هؤلاء الدعاة يغفلون جوانب مهمة مما تحتاجه العامة.
0: أولا، لم تنزل المآسي ولم تحل النكبات والنقم إلا بسبب انحرافات المسلمين، فالمسلمون كثير من المتنسكين في كثير من البلاد الإسلامية. المتنسك قد لا تكون عنده العقيدة الصافية، إما لا يتبرأ من كثير من الشركيات، حتى إن بعض من يكتب في تفسير القرآن يخلط التفسير بأشياء شركية. ذكر المآسي ينبغي أن يعرف أيضا ما هي أسبابها. الله يدافع عن الذين آمنوا، لو استقام الناس على الحنيفية السمحة استقامة حقا ما تسلط عليهم متسلط، ولكن نسوا الله فنسيهم. الداعية ينبغي أن يولي العقيدة، أي صحة العبادة، أكبر همه، لأن أعظم ما ينبغي أن يعتنى به إخلاص العبادة لله جل وعلا وإتقانها وصدق المتابعة في أدائها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن تؤدى كما كان يؤديها. وأما الحديث في سياسة وما الذي حصل على بلد كذا أو بلد كذا، لا شك يؤلمنا هذا ويؤلم كل مسلم، لكن إذا فكر في العواقب مثلا وجد لا أحد يستنكر الاستغاثة بغير الله إلا ما ندر، بل يجد أن الناس ينذرون للقبور ويذبحون لها. وفي الشدائد كما قال شيخ الإسلام يشركون في أيام الشدائد، ولو فزع الناس بصدق إلى الله جل وعلا بالتجاء له وتحقيق التوحيد في عبادتهم لوجدوا من الله نصرا مبينا. وأما الانتقاد للولاة، أولا الإنسان ينبغي أن يكون متعقلا، من كان يريد الإصلاح فليحاول أن يصل إلى من يريد منه أن يكون سببا في الصلاح، فإذا لم يقدر لا يأتي إلى مسجد من المساجد ثم يقول هؤلاء فعلوا وهؤلاء فعلوا. هؤلاء الذين يخاطبهم هذا الإنسان لا يقدرون على تغيير شيء. وإذا كان الأمر نصحا فإن نصح المنصوح ينبغي أن يكون في حال سر، فجاء في الأثر من نصح أخاه سرا فقد زانه، ومن نصحه علانية فقد شانه، أي أنه فضحه بما وصف فيه من عيوب ويريد أن يتخلى عنها. ومخاطبة الولاة ومكاتبتهم ينبغي أن تكون على قدر كبير من الأدب والتذكير والحث على مراقبة الله دون تعنيف، فإن الرفق واللين يأتي بهما من الخير ما لا يأتي بأي عنف. والقرآن أكمل داع للأدب، الله جل وعلا لما أمر موسى وهارون أن يذهب إلى فرعون قال فقولا له قولا لينا، ما قال وبخاه وقولا وقولا. ولما خاطبه موسى عليه السلام، ما موسى يعلم أن الله حافظه، إن الله قال إنني معكما أسمع وأرى لا تخافا، فإذا تأمين الله لهما لم لا يخاف أن يقتلا. ولذلك فرعون ما قال لا أقتلنك، السحر قتلهما. وموسى ما قال لا أقتلنك، قال إن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به. أما السحرة لأنه يعلم أنهم غير محفوظين بما حفظ فيه موسى عليه السلام، خرجت عن المقصود يبدو لي بدون قصد. إنما هذه السائلة قد أحسنت في عرض هذا السؤال، ينبغي للإنسان أيضا في نصحه وإرشاده أن يكون لطيفا وأن لا يكون عنيفا، أن يكون رفيقا في خطابه لمن ينصحه من أهل العلم أو من الولاة أو من الأثرياء أو من أهل بيته، فإنه بالرفق والإحسان واللطف يصل إلى كثير مما يريد بخلاف ما سوى ذلك. نعم.
1: وهذا سائل عبر شبكة المعلومات يقول هل للمسافر مدة معينة يقصر فيها لأنه ربما يطول به سفره؟
0: المسافر إذا كان غير مستقر متنقلا
3: إذا كان متنقلا من بلد إلى بلد ولا يطول مكثه في أي بلد،

0: أكثر من 4 أيام، فإن جمهور أهل العلم يرون أن من أجمع نية البقاء في البلد أكثر من 4 أيام عليه أن يتم الصلاة.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: الأصول الستة أصول عظيمة جمعها المؤلف وبينها، ذكرها الله في كتابه وغفل عنها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى. الأصول الستة مع الدرس الأول.
3: الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بينها الله تعالى في كتابه بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا خلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف أو الجامع في هذه الأصول: من أعجب العجاب ومن أكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه بيانا واضحا للعوام، أي بالأسلوب الذي يفهمه العوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا كله، بعد هذا البيان الشافي الذي يفهمه حتى العوام، غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. هذه الأصول الست غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، وذلك بعدم دراستهم للكتاب والسنة، وأنهم لم يرفعوا رؤوسهم ليتعلموا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، واشتغلوا بعلوم أخرى قد تكون نافعة وقد تكون ضارة الاشتغال بها، ولكن أهمل هذا الأصل العظيم ومعرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. الأصل الأول من هذه الأصول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك. لا يشك أحد أن كل مسلم يدعي الإخلاص لله، إخلاص الدين لله، ولكن المهم التطبيق العملي، معرفة الدين، معرفة العبادة، معرفة أنواع العبادة، ومعرفة الشرك وأنواع الشرك،

0: المعرفة التفصيلية هي التي تنقص كثيرا من العقلاء والأذكياء، وإن كانوا عقلاء وإن كانوا أذكياء يفهمون أمورا كثيرة في دينهم، لكن تنقصهم هذه المعلومات التفصيلية في هذا الباب. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى، القرآن كله في التوحيد من أوله إلى آخره، إما هو يدعو إلى إفراد الله تعالى بالعبادة، وإما يبين جزاء من وحدوا الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة كيف يكرمهم الله في الدنيا إن شاء، وقد يمتحنهم إن شاء، وما أعد لهم في الآخرة، وجزاء وعقوبة من أعرض عن التوحيد كيف عاقبهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة عذاب شديد، إلى غير ذلك. القرآن كله في هذا الشأن. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى، يقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. أمروا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولم يؤمروا بالدين الذي لا إخلاص فيه. يقول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهكذا القرآن بأساليب مختلفة عالج مشكلة الشرك والدعوة إلى الإخلاص. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من أغنى الشركاء، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذه النصوص التي جاءت في هذا المعنى أهملت عند كثير من المتعلمين والمثقفين، لذلك قد يقعون في الشرك من حيث لا يشعرون، إما في الشرك في شعائر العبادة كما هو واقع كثير من أتباع المتصوفة، أو الشرك في الطاعة والاتباع كما هو شأن كثير من القانونيين. ثم يقول الشيخ المؤلف أو الجامع: ثم صار على أكثر الأمة ما صار. الذي صار هو إعراض عن تعلم هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام كما أشرنا. أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، ومن رأوه يخلص العبادة لله تعالى اتهم بالتقصير، اتهم في تنقيص الصالحين، أنه ينقص الصالحين ويقصر في حقوقهم، جعلوا للصالحين حقوقا عظيمة أعظم من حق الله تعالى. حق الله تعالى على عباده كما يعلم الجميع أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وما هي حقوق الصالحين التي يتهم من أخلص العبادة لله سبحانه وتعالى بأنه ضيعها وأنه قصر في حقوق الصالحين؟ ما هي هذه الحقوق؟ إن جاء ذكرها في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى شغلت بال كثير من الناس الاهتمام بحقوق الصالحين وتعظيم الصالحين ومحبة الصالحين والغلو في الصالحين. حقيق وصحيح أن الصالحين من عباد الله الصالحين الواجب علينا محبتهم في الله، لكن فليسبق ذلك محبة الله وألا يحبوا مع الله. ليس من حقوق الصالحين أن يحب الرجل الصالح مع الله حتى يجعل شريكا لله، بل من حقه علينا أن نحبه في الله. التفريق بين الأمرين هو الذي قصر فيه كثير من الأذكياء كما قال الجامع لهذه الأصول، حتى لم يفرقوا بين الحب في الله والحب مع الله. الذي يجري الآن في المجتمعات الإسلامية في الغالب الكثير لدى أضرحة من سموهم بالصالحين الحب مع الله لا الحب في الله. الحب مع الله من أعظم أنواع الشرك الأكبر، من أحب غير الله مع الله وعظمه كما يعظم الموحدون رب العالمين وتذلل له كما يتذلل الموحد لله سبحانه وتعالى وبالغ في تعظيمه إلى درجة اعتقاد أنه يعلم ما في الصدور وأنه ينفع ويضر، هذا هو الشرك الأكبر الذي تورط فيه عوام المسلمين لدى كثير من أضرحة السالحين أو غير السالحين، وشجعهم على ذلك كثير من المنتسبين إلى العلم، وزينوا لهم أن ما يفعلونه عند قبور السالحين من الطواف بها والذبح لها والنذر لها كل ذلك من محبة السالحين أو من التوسل بالسالحين وليست من العبادة في شيء. هذا هو الواقع، لأن جامع هذه الأصول يدرس أحوال المسلمين وواقع المسلمين اليوم وخصوصا في خارج هذا البلد. أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص السالحين، من أخلص لله سبحانه وتعالى وحارب عبادة غير الله والتذلل لغير الله وابتعد عن الطواف بالأضرحة والذبح لها أن ذلك تنقص للسالحين وتكسير في حقوقهم. وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة السالحين واتباع السالحين، أو في صورة محبة السالحين وأتباع السالحين، ولعل الاتباع أفضل. أظهر لهم الشرك بالله كما وصفنا، أن يطوف بأضرحة السالحين وأن يستغيث بهم ويستعين بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويعتقد فيهم أنهم يتصرفون كما تصرح بذلك كتب المتصوفة بأن أولياء الله تعالى مشغولون بالخدمة في حياتهم، المراد بالخدمة العبادة، فإذا ماتوا تفرغوا ليتصرفوا في هذا الكون لأتباعهم في خدمة أتباعهم في نفعهم ودفع الضر عنهم. شرك بواح، هذا ما تدعو إليه كثير من كتب المتصوفة. فهكذا أظهر الشيطان وانقلبت الحقائق لدى كثير من عوام المسلمين. هذا هو الأصل الأول. أما الأصل الثاني، أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق في الدين، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا سبحانه وتعالى أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق في الدين. أمر الله سبحانه وتعالى أمرا صريحا ونهى نهيا صريحا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا، عبارة صريحة يفهم معناها كل من يفهم اللغة العربية، ليس هنا مفرد غريب يسأل عنه الإنسان اللهم إلا إذا كان لفظة واعتصموا بحبل الله معنى حبل الله. واعتصموا بحبل الله بدين الله بكتاب الله بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء به رسول الله، هذا الاختلاف اختلاف تنوعي، المعنى واحد. واعتصموا بما جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم فسر هذا الاعتصام بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا أيها المؤمنون ولا تفرقوا. الجملة الثانية تفسير للجملة الأولى: لا تفرقوا في الدين، لا تكونوا فرقا وأحزابا وجماعات. وهل هنا أمر أصرح من هذا الأمر؟ وهل هنا نهي أصرح من هذا النهي من التفرق؟ ومع ذلك كثر المغالطون الذين يغالطون هذه الأوامر الصريحة بإيجاد جماعات متفرقة والانتماءات المختلفة. فإذا ذكرت هذه الآية غالطوها مغالطة، قالوا كلنا في الدين، الجماعات كلها في الدين. فإذا كانت الجماعات كلها في الدين فلماذا الاختلاف؟ وهذه المغالطة الصريحة ضرت كثيرا من شبابنا، حيث زعم الزاعمون إن الجماعات الكثيرة التي في الساحة تتعاون في الدين، تتعاون في سبيل الله. وهل الله سبحانه وتعالى قال تفرقوا أو اعتصموا ولا تفرقوا؟ إن لم تكن الجماعات الموجودة في الساحة مضادة لهذه الآية الصريحة، كيف تفهم الآية؟ هذا ما يريد المؤلف في الجامع عندما يقول أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، العوام الذين سلموا بفطرهم من التشويش ومن التهييج، يعيشون بعيدا من الانتماءات والجماعات، يفهمون فهما واضحا لا لبس فيه. ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا من اليهود والنصارى الذين افترقوا إلى فرق، ونهى وبين النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الأمة تحذو حذو اليهود والنصارى في التفرق، وستتفرق ولا بد ولا محالة، لأن ذلك سبق في علم الله، وإن لم يكن مأمورا به ولكن شر قد علمه الله وكتب عنده، إذ لا يقع في هذا الكون من خير وشر إلا بعلم الله تعالى السابق وفي كتابه السابق وبمشيئته العامة. كل ذلك داخل في باب القضاء والقدر، وليس كل ما وقع محبوبا عند الله، بل إذا كنا نفرق بين الإرادة الشرعية الدينية وبين الإرادة الكونية، هذا وقع بإرادة الله الكونية لا بإرادة الشرعية. أي إن الله سبحانه وتعالى أمر الناس جميعا بالإيمان، وهل آمن الجميع؟ لا. أمر الناس جميعا بالصلاة، وهل الجميع صلوا؟ لا. إذن الأمر الديني والإرادة الدينية الشرعية قد يتحقق مضمونها وقد لا يتحقق. أما ما أراده الله كونا ولا بد من وقوعه، شرا كان أو خيرا، كفرا أو إيمانا، معصية أو طاعة، ما أراده الله كونا وقدرا لا بد من وقوعه، ولا يدل وقوعه بأنه محبوب عند الله. الكفر الذي وقع بإرادة الله الكونية ليس محبوبا عند الله، فلله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر، وينهى عن الفحشاء والمنكر، وكل ذلك واقع بإرادة الكونية غير الإرادة الشرعية الدينية، أي ليس بمأمور به ولا محبوب عند الله، ولكنه يقع كل ذلك بإرادة الله الكونية ولا محالة، قال ما أراد الله. لذلك لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة لا بد من وقوع ذلك، ولا يدل وقوع ذلك أن ذلك أمر محبوب عند الله، هذا الذي أريد أن أصل إليه. وإن كان واقعا بإرادة الكونية ولكن ليس بمحبوب، بل منهي عنه. إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن وقوع ذلك ولا بد من وقوعه ليصدق قوله عليه الصلاة والسلام، ثم أخبر يدل ذلك على أن هذا التفرق ليس بمحبوب عند الله، على أن كلها في النار إلا فرقة واحدة، الفرقة الناجية فرقة واحدة، وهي التي كانت فتمسكت وصبرت على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهي الجماعة. هنا جماعة وجماعات. الجماعة هي التي كانت على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، جماعة المسلمين، سواء كان لها إمام أو لم يكن لها إمام. إن وجدت جماعة ولها إمام فعلى كل مسلم أن ينضم إلى هذه الجماعة ويعيش تحت طاعة هذا الإمام، إمام الجماعة. وإن وجدت جماعة في مكان ما ليس لها إمام، عليه أن يعيش مع هذه الجماعة. وإن لم توجد جماعة المسلمين المتمسكة بدين الله الفاهمة لشرع الله فليعش ولو كان وحيدا، فهو الأمة وهو الجماعة. أما تفسير هذه الجماعات بالجماعة والتلبيس على الناس هذا غلط، هذا أمر لا يليق بطالب العلم. وأن الجماعات غير الجماعة، نحن مأمورون أن نكون جماعة دائما، جماعة واحدة، ولا يجوز أن نكون جماعات. فإذا وجدت جماعة، جماعة المسلمين ولهم إمام، حرم إيجاد جماعات أخرى، لأن الجماعات الأخرى وهي الجماعات السياسية تنافس الإمام القائم الموجود. والإسلام شدد في هذا الأمر غاية التشديد، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. الجماعات السياسية عندما توجد وتنشأ إنما تعني إيجاد من يبايع، إيجاد من ينافس الحكم القائم. ومنافسة الحكم القائم على أي كان الحاكم القائم، عادلا أو فاجرا، على ما جمع الله المسلمين على يده، يحرم منافسة هذا الحكم. وإيجاد من ينافس هذا الحكم، وأن الجماعات الكثيرة الموجودة في الساحة الآن من هذا القبيل. وإن ادعت أنها جماعات للدعوة إلى الإسلام، ولكن الواقع يشهد بكل عاقل أنها جماعات سياسية وليست جماعة الدعوة. ولو كانت جماعة الدعوة ما يحصل الاختلاف، الدين واضح والمنهج واضح، ولماذا تعمل الجماعات متنافسة وتعمل عملها في الغالب الكثير سرا؟ لماذا؟ إذا معنى ذلك هناك منافسة سياسية وعقاد سياسية تلبس على الشباب أمر دينهم حتى لا يفهموا الحق من الباطل. يقول جامع هذه الأصول: ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. لا تكونوا كأولئك الذين تفرقوا من بعد ما جاءهم البينات. الأمور واضحة عندنا، الدين لا لبس فيه ولا غموض فيه، في أصوله وفروعه وفي عقيدته وشريعته. لذلك ما نعيشه اليوم من هذا التفرق الخطير كل ذلك يصطدم مع هذه النصوص، وهذا ما يستغرب منه هذا الذي جمع هذه الأصول. قال: وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، والأمر واضح. ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولى الله أمركم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح مؤيد للآية السابقة: الكتاب والسنة اجتمعا على الأمر بالاعتصام والاتحاد والنهي عن التفرق. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم وهو الفقه في الدين. أن الافتراق في أصول الدين وقع أول ما وقع بعد انقراض القرون المفضلة، وتوسع هذا التفرق في عهد العباسيين كما يعلم الجميع. وسبب تفرق المسلمين إلى هذه الفرق نشأة علم الكلام ووجود التصوف في أول الأمر. ذكر شيخ الإسلام أن التصوف أول ما وجد أو نشأ أو ظهر صار في البصرة على أيدي عباد تقشفوا وزهدوا في الدين وانقطعوا لعبادة الله تعالى. ولكن لما كان هذا التقشف والزهد على جهل زين لهم الشيطان بعض الأعمال. أول ما بدأوا بلبس الصوف وقاطعوا القطن والكتان وظهروا واشتهروا بلبس الصوف، ولذلك قيل لهم الصوفية نسبة إلى الصوف. وإن زعم من زعم منهم أن نسبة الصوفية نسبة إلى الصفة وأنهم من أهل الصفة في هذا المسجد، هذا غلط حتى من الناحية اللغوية. النسبة إلى الصفة صفي وليس صوفي. كذلك دعوى بأن التصوف نسبة إلى الصفاء غلط معنا ولغة، لأن النسبة إلى الصفاء صفائي، هنا النسبة صوفي نسبة إلى الصوف، وليس هناك صفاء بل هناك ما يخالف الصفاء. نشأة هذه الفرقة التصوف ثم دخل فيهم الزنادقة وكثرة الابتداع إلى أن انتهى أمرهم إلى وجود وحدة الوجود، جماعة ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وابن عجيبة. هؤلاء الأبناء غير البررة هم الذين أفسدوا على كثير من المسلمين دينهم وعبادتهم. الأمر الثاني تفرقهم في أصول الدين أي في باب العقيدة على يد علماء الكلام. لما نشطت المعتزلة في عهد المأمون العباسي وما تبع ذلك من نشاط الأشاعرة، هذا الذي سبب للمسلمين التفرق في أصول الدين حتى جهل منهج السلف بعد محنة الإمام أحمد، إلى أن ظهر الإمام ابن تيمية وصدع بالحق وانتصل لمنهج السلف، وأظهر الله على يده من جديد هذا المنهج الذي ندرسه اليوم. إذن من أهل العباسيين إلى يومنا هذا والناس في الغالب الكثير متفرقون في أصول الدين في باب العبادة، لأن دخلت وثنية التصوف في عبادة الله تعالى. عبد غير الله مع الله ودعي غير الله مع الله كما تقدم. وفي باب الأسماء والصفات فعل نفي الصفات والتوحيد من أصول المعتزلة. الأصل الأول التوحيد، ما هو التوحيد؟ نفي الصفات. سمي نفي الصفات توحيدا، وسمي الخروج على السلطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهكذا تفرق المسلمون بسبب هذه الفرق من أهل العباسيين إلى يومنا هذا. ولكن الله لم يترك المسلمين أن يضلوا جميعا. كلما تحتاج الأمة إلى التجديد يقيد الله من يجدد لهذه الأمة دينها. ولما اشتدت الفتنة في عهد المأمون العباسي والمعتصم بالله والواثق بالله قيد الله لهذه الأمة إمام أهل السنة والجماعة وقامع البدع أحمد بن حنبل، صبر واحتسب وأوذي وضرب حتى أبقى الله بصبره وتحمله على هذه العقيدة. ولكن السلفيين كما يقول المقريزي تفرقوا في أنحاء الدنيا بعد محنة الإمام أحمد حتى جهل هذا المنهج. وأخيرا قيد الله البطل المظلوم أحمد بن تيمية فجدد الله به هذا الدين الذي نعيش أثر تجديده. ومما يلاحظ أن تجديد الإمام أحمد لم يقيد الله له من يؤازره حتى يظهر أثره في ذلك الوقت، لأن السلطة نفسها هي التي تعاديه. إذن جرى سنة الله تعالى بأن الحق لا يظهر ولا يؤيد ولا ينتصر إلا على يد رجلين فيه، الداعية الشجاع السريع الذي يبدأ بالحق، والمؤازر الشجاع القوي الذي يتبنى تلك الدعوة. جرت سنة الله تعالى لا يظهر الحق ولا ينتشر ولا يثبت بين الناس إلا على يد رجلين سنين. إذا راجعنا التاريخ نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بدأ يدعو إلى الله يعرض نفسه على القبائل فيقول: من يحميني حتى أبلغ رسالة ربي؟ فقيد الله له من يؤازره. ومن العجيب خير من آزره وأيده حتى بلغ رسالة ربه رجل لم يؤمن برسالته، ولكنه عرف أن رسالته حق، ولكن منعه ما منعه من الأسباب التي ذكرها هو أبو طالب، هو المؤازر الأول لدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن لم يؤمن. نجد الإمام أحمد كما قلنا لم يقيد الله له من يؤازر دعوة، لذلك لم يستفد من تجديده الفائدة الملموسة في ذلك الوقت. يا ابن تيمية فأوذي، وهل قيد الله له من يؤازره؟ لا، المجتمع يحبه والسلاطين يحترمونه لشجاعته وعلمه. كان عداؤه علماء السوء، علماء السوء هم الذين لهم الشعبية والسلطة تجاملهم، وكلما يطلب علماء السوء أن يرحلوه وينفوه إلى القاهرة إلى الإسكندرية أو أن يسجنوه فعلت السلطة ذلك. إذن لم يستفد من تجديده أيضا ومن مؤلفاته الكثيرة التي أنها خيال من الخيالات في كثرتها، لم يستفد منها في وقته، ولكن لما أراد الله أن يجدد هذا الدين في القرن الثاني عشر مرة ثانية قيد الله لهذا المجدد الأخير من يؤازره. وهذه المؤازرة التي جعلتنا نستفيد اليوم من تجديد الإمام أحمد وتجديد الإمام أحمد بن تيمية، إذ كتبهم وإنتاجاتهم ومؤلفاتهم كانت مهجورة، بل أكثرها كانت هاجرت إلى خارج بلاد المسلمين، ولكن من أثر هذا التجديد المبارك الذي نعيش أثره سمعت تلك الكتب فطبعت ووزعت بين الناس وفي المكاتب حتى عرف الناس حقيقة الدين الإسلامي الذي جهله كثير من المثقفين. الذي يشهد لهذا طالما تعرضنا لهذه القصة بعض الأزهريين الذين بعد أن تخصصوا في علم الكلام والمنطق والفلسفة أراد أن يرد على شيخ الإسلام ابن تيمية فجمع له كتبه ليرد عليه، فإذا به بعد 3 أشهر من دراسة هذه الكتب يعلن أنه لم يعلم حقيقة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد دراسته لهذه الكتب، فيتوب إلى الله ويكتب رسالة في الثناء على ابن تيمية قائلا: ابن تيمية السلفي، سأل الدكتوراه بعد أن جمع هذه الكتب يرد عليه. أريد أن أقول إن عدم دراسة المنهج السلفي الذي جدد بحمد الله تعالى هذا التجديد الواسع، والذي جعل كثيرا من الناس لا يزالون يجهلون حقيقة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك يتفرقون في أصول الدين وفي فروعه. فسار العلم والعالم والفقيه من ينكر حقيقة ما جاء به النبي عليه السلام. ناقشت فتاة دكتورا كبيرا ومشهورا، لو ذكرنا اسمه عرفه كثير من الحاضرين من المتعلمين. وقعت على هذا الخبر في إذاعة عربية بغير قصد. تناقش فتاة الدكتورة في الحلف بغير الله وتذكر الأدلة والأحاديث، ويقول الدكتور: لا نرى ذلك، لا نرى بأن الحلف بغير الله شرك. فتكرر الفتاة المناقشة وتذكر الأدلة، فيقول: بعض المتشددين يرون بأن الحلف بغير الله شرك، فنحن لا نرى ذلك. هكذا بنون العظمة، لا نرى ذلك، ولم يذكر دليلا لرأيه. هو دكتور، إذا كان يصل إلى هذه الدرجة كثير من المتعلمين والدكاترة لا يزالون يعتقدون بأن من يقول بأن الحلف بغير الله شرك، وأن الاستغاثة شرك، وأن الذبح والنذر شرك، أن هؤلاء من المتشددين، كيف يتفقه شبابنا في دين الله؟ هذا ما يتعجب منه هذا الذي جمع هذه الأصول. فيقول رحمه الله: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه كما شرحنا هو العلم وهو الفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع، فصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. وإن كان هذه العبارة يا نوع من الشدة نوعا ما، ولكن الواقع لا يدعو إلى الاجتماع وعدم التفرق ووحدة المسلمين إلا إنسان ناقص عندهم في فهمه. وأما الإنسان المتطور والإنسان العصري العاقل الفاهم لا يدعو إلى هذه الدعوة، لأن دعوة المسلمين اليوم بالاجتماع وعدم التفرق وعدم إيجاد جماعات وعدم إيجاد قوانين مرنة أن يبقى المسلمون في دينهم وعقيدتهم وأحكامهم على منهج واحد، من يدعو إلى هذا ينتقص الآن لدى كثير من المثقفين، وللأسف لدى كثير من المتأثرين بالثقافة الغربية الذين يرون أن العدالة كل العدالة في الديمقراطية الغربية، وأن المسلمين تأخروا جدا ما لم يطبقوا هذه الديمقراطية. فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: الأصول الستة. الأصول الستة. الأصول الستة. ستة أصول عظيمة جمعها المؤلف وبينها، ذكرها الله في كتابه، وغفل عنها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى. الأصول الستة.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
3: الأدب المفرد.
4: الأدب المفرد للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
5: وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: الأدب المفرد.
3: الأدب المفرد من أجل الكتب التي ألفت في بيان الأخلاق النبوية الشريفة وخصال السلف الكريمة.
4: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالحرم النبوي الشريف.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب كن لليتيم كالأب الرحيم. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن أبزى رضي الله عنه قال: قال داود: كن لليتيم كالأب الرحيم، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، ما أقبح الفقر بعد الغنى وأكثر من ذلك، أو أقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، فإلا تفعل يورث بينك وبينه عداوة. وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك، وإن نسيت لم يذكرك.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كل اليتيم كالأب الرحيم. يأتي هذا الباب في تتمة أبواب عن كفالة اليتيم ورعايته والإحسان إليه، وبيان ما في ذلك من الفضل العظيم والثواب الجزيل من الله تبارك وتعالى، وبيان صفة كفالة اليتيم وما يجب نحوه من تأديب ورعاية وتربية. وفي هذه الترجمة: باب كن لليتيم كالأب الرحيم، فيه بيان الواجب على من كفل يتيما، وأن الواجب عليه أن يكون في رعايته له وتأديبه له، يعامله معاملة أبنائه الذين يعاملهم بالرحمة والشفقة والعطف، حتى لو اضطر إلى تأديبهم بشيء من الضرب فإنه يضرب ضربا برحمة وعطف وشفقة للجوئه إلى ذلك واضطراره إليه. قال: كن لليتيم كالأب الرحيم. ومن شأن الأب الرحيم بأبنائه أنه رفيق بهم، عطوف عليهم، معامل لهم بالحسنى، وإذا اضطر إلى تأديب أحد منهم فإنه يؤدبه وهو يستصحب رحمة في قلبه له. ومن كفل يتيما فإن الذي عليه أن يصنع باليتيم كما يصنع بولده. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، قال: اصنع باليتيم ما تحب أن يصنع بولدك من بعدك. اصنع باليتيم ما تحب أن يصنع بولدك من بعدك. لو أردت أن تعرف ما هي المعاملة الحسنى لليتيم الذي تكفله، فإن المعاملة الحسنى له هي التي ترتضيها لولدك من بعدك، وما تحبه لولدك أحبه لهذا اليتيم الذي قمت بكفالته. قال: كن لليتيم كالأب الرحيم. فهذه تعطي قاعدة في هذا الباب وأصل في كفالة الأيتام وتربية الأيتام، أن يعاملوا معاملة الأبناء، أن يعاملهم معاملة الأبناء ويعدهم من مثل أبنائه، والذي يرتضيه لأبنائه من المعاملة يعاملهم به. هذا معنى هذه الترجمة. أورد فيها عن عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه قال: قال داود عليه السلام، وذكر كلاما هو من الحكم العظيمة الجليلة عن داود عليه السلام، وهي حكم عظيمة القدر جليلة الشأن ذات معان عظيمة وآداب كبيرة. قال: كن لليتيم كالأب الرحيم. كن لليتيم
7: أي في تأديبك له وتربيتك له وإصلاحك له، كن له في معاملتك له كالأب الرحيم، كالأب الرحيم لأبنائه. وقال كالأب الرحيم ولم يقل كالأب فقط، لأنه قد يكون في الآباء من هو غليظ حتى مع أبنائه وليس فيه رحمة حتى لأبنائه، أو رحمته لهم ضعيفة. قال كن لليتيم كالأب الرحيم، أي كالأب الرحيم بأبنائه، فعامل اليتيم بهذه المعاملة. وهذا موضع الشاهد هنا للترجمة، أن يعامل اليتيم معاملة الأبناء سواء بسواء. قال واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، يعني إن زرعت خيرا حصدت ثوابا وأجرا، وإن زرعت شرا وسوءا حصدت عقابا ووزرا. فكما تزرع تحصد، والدنيا مزرعة، واليوم الآخر يوم الحصاد، اليوم الآخر يوم الحصاد، حصاد الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والإنسان هو الذي يزرع الأعمال في هذه الحياة التي هي مزرعة وحصاد ثمارها وجني وآثارها يكون في الدار الآخرة يوم القيامة، يوم الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. قال واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، وهذا فيه تنبيه إلى أهمية الإحسان في الزرع، الإحسان في الزرع ورعايته. والمراد بالزرع الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية. وقد جاء في القرآن تشبيه الإيمان بالنخلة وتشبيه الكفر بالشجرة الخبيثة في قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. وهذا مثل للإيمان، فالمؤمن بإيمانه وأعماله وطاعاته يزرع، وجناية الثمار أو جني الثمار وحصد الآثار من هذه الزروع يكون يوم القيامة، يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. ولهذا نبه هنا، قال واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، فإن زرعت خيرا حصدت أجرا، وإن زرعت شرا حصدت وزرا. ويقال يقول الله سبحانه وتعالى للناس يوم القيامة يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. وفي الحديث قال كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فهذا فيه تنبيه عظيم إلى أهمية العناية بالعمل الصالح وأنواع الطاعات وصنوف الإحسان والبر والقربات ما دام العبد في ميدان العمل. قال ما أقبح الفقر بعد الغنى، وأكثر من ذلك أو أقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. قوله ما أقبح الفقر بعد الغنى هذا أمر متقرر يدركه الناس ويعرفونه، يعرفون أن تحول الإنسان من غنى ويسار إلى فقر وحاجة وعوز أمر مستقبح، ويعده الناس أمرا قبيحا. وقد ذكر ذلك توطئة لما بعده، أي إذا كنا نعلم ومن المتقرر لدينا قبح الفقر بعد الغنى، وأنه أمر يعلم قبحه، فهناك ما هو أقبح منه، هناك ما هو أقبح منه، وهو الضلالة بعد الهدى والعياذ بالله، الضلالة بعد الهدى. ومن كان همه الدنيا لا يدرك هذه الحقيقة، إذا رأى فقيرا بعد غنى أسف لحاله، وإذا رأى ضالا بعد هدى لم يبالي بأمره ولا يعنيه شيء، لأن الاهتمام في الدنيا. فأقبح من كون الإنسان يتحول من الفقر إلى الغنى أن يتحول من الهدى إلى الضلال، نعوذ بالله من الحور بعد الكور، نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى. فهذا أقبح ما يكون، أن يفتح الله سبحانه وتعالى على عبده ويرى الهدى ويبصره ويعمل به، ثم والعياذ بالله يضل ويتحول إلى الضلال والعياذ بالله بعد أن أبصر الهدى ورآه وعمل به، فهذا أقبح ما يكون. قال: وأقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. قال: وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، وهذا فيه الوفاء بالوعد، فيه الوفاء بالوعد، وأن ذلك من خصال الإيمان ومن أسباب دوام العشرة والأخوة والتحاب، بخلاف ما إذا كان الإنسان يخلف الوعد، فهذا من أسباب النفرة وليس من أسباب دوام العشرة. قال: وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، فإلا تفعل، يعني إلا تكن وفيا في وعودك، فإلا تفعل يورث بينك وبينه عداوة، وهذا فيه أن إخلاف الوعد ينشر البغضاء ويوجد التعادي، وأن الوفاء بالوعد ينشر المحبة ويوجد التآخي. قال: وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك وإن نسيت لم يذكرك، وهذا فيه التنبيه على أهمية اختيار الجليس، وأن خير الجلساء وأفضل الأصحاب من كانت حاله معك أنك إن غفلت ذكرك، وإن ذكرت شجعك على العمل الصالح، هذا هو خير الأصحاب. وشر الأصحاب من كان بهذه الصفة التي ذكرت هنا، صاحب إن ذكرت لم يعنك، إن ذكرت خيرا أو طاعة أو برا أو إحسانا أو صلة أو غير ذلك من أعمال الخير لم يعنك، بل ربما ثبطك وثناك عن العمل الصالح الذي ذكرته. ولهذا بعض الناس يبتلى بمثل هؤلاء الأصحاب، فربما قطعوها عن الصلاة التي أعظم فرائض الدين، يذكر الصلاة ويسمع النداء لها ويرغب في الذهاب، ثم يمسك واحد منهم بيده ويشغله حتى تنتهي الصلاة، وهكذا يكون في تعامله معه. قال: إذا ذكرت لم يعنك وإن نسيت لم يذكرك، إن نسيت خيرا ونسيت البر ونسيت أعمال الصلاة وغفلت عنها لا يذكرك، وتكون حالك معه هي حال دوام الغفلة. فمثل هذا الصاحب يتعوذ بالله منه. قال تعوذ بالله من صاحب إذا ذكرت لم يعنك وإن نسيت لم يذكرك. تعوذ بالله منه أي قل في تعوذك اللهم أعذني من صاحب إذا ذكرت لم يعني. اللهم أعذني من صاحب إذا ذكرت لم يعني وإن نسيت لم يذكرني. لأن صاحبا بهذه الصفة شر على صاحبه ووبال عليه. وفي هذا تنبيه على الفقه في الجليس، وأن المسلم ليس له أن يجلس مع من شاء. فها نحن هنا نتعود كما يرشد إلى ذلك هذا الدعاء، نتعود من صاحب هذه صفته. إذا لا بد من الفقه في الأصحاب، ليس للمرء أن يمشي مع كل أحد، كما قال الحسن البصري رحمه الله ليس للمؤمن أن يمشي مع من شاء، ليس له أن يمشي مع من شاء أي مع كل أحد، بل يتفقه. ولهذا قال السلف رحمهم الله من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه، أي أنه قبل أن يأكل وقبل أن يشرب وقبل أن يماشي يتفقه فيما يأكله وفيما يشربه وفي من يماشيه، لا يماشي كل أحد، لأن من الأصحاب من يتعوذ بالله تبارك وتعالى من مماشاته ومصاحبته. والشاهد من هذا الأثر أوله، الشاهد من أوله قال كن لليتيم كالأب الرحيم، كن لليتيم كالأب الرحيم. نعم.
6: قال حدثنا موسى قال حدثنا حمزة بن نجيح أبو عمارة قال سمعت الحسن يقول لقد عهدت المسلمين وإن الرجل منهم ليصبح فيقول يا أهلية يا أهلية يتيمكم يتيمكم، يا أهلية يا أهلية مسكينكم مسكينكم، يا أهلية يا أهلية جاركم جاركم، وأسرع بخياركم وأنتم كل يوم ترذلون. وسمعته يقول وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق بثلاثين ألفا إلى النار، ما له قاتله الله، باع خلاقه من الله بثمن عنز. وإن شئت رأيته مضيعا مريدا في سبيل الشيطان لا واعظ له من نفسه ولا من الناس.
7: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى يصف فيه ما عهد عليه الناس وما رأى الناس عليه في زمانه. يقول لقد عهدت المسلمين وإن الرجل منهم يصبح فيقول يا أهلية يا أهلية، أي ينادي أهله ويستحثهم، يقول يتيمكم يتيمكم أي أحسنوا إليه وأكرموه وقوموا برعايته، أي أنه سائد في من رآهم ولقيهم التواصي والتناصح لرعاية الأيتام وإطعام المساكين والقيام بحقوق الجار، كانوا يتواصون بذلك ويوصي بعضهم بعضا، يوصون بعضا بكفالة الأيتام والإحسان إليهم، ويوصون بعضا بالإنفاق على المساكين وإكرامهم، يوصون بعضا بالقيام بحقوق الجيران وصلتهم، يتواصون. أمر أخذ اهتمامهم وعنايتهم ورعايتهم ويتواصون في تحقيقه. ثم يذكر تغيرا حدث للناس، يذكر تغيرا حدث للناس، يقول وأسرع بخياركم. أسرع مبني المجهول أي أسرع الموت بخياركم، فذهبوا وانقرض الخيار، ثم أصبح الحال يقول وأسرع بخياركم وأنتم كل يوم ترد

فوقهم ثم رأى تغيرا قال ثم أنتم ترذلون. ترذلون أي يحصل فيكم التناقص في هذا الأمر والضعف فيه. قال وسمعته يقول وإذا شئت رأيت رأيته فاسقا يتعمق بثلاثين ألفا إلى النار. أيضا يذكر هنا أن وجد في الناس من هم حملة شر وفتنة ودعاة فسق وضلال ويبذل الواحد منهم أو يتفانى الواحد منهم في إضلال الآخرين حتى قال يتعمق بثلاثين ألف إلى النار يضلهم. يتعمق التعمق هو التقعر والتشدد فيتعمق بثلاثين ألفا بأن يورطهم ويدخلهم في نوع من الباطل أو دروب من الباطل يتعمق بثلاثين ألفا إلى النار. وهذا أمر خطير خطير جدا لأن الله سبحانه وتعالى يقول في من كان هذا شأنه ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فمصيبة من كان كذلك عظيمة جدا من كان مع مقارفته للباطل داعية للباطل والعياذ بالله فهذا يحمل وزر نفسه ويحمل مع ذلك أوزار من أضلهم بغير علم. من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر أو من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. فالأمر في غاية الخطورة. ثم ماذا يرتجي من وراء ذلك؟ ماذا يرتجي من وراء ذلك من وراء إضلال الناس وصرفهم عن الدين؟ يقول ما له، يقول الحسن رحمه الله ما له، يعني ما له يصنع هذا الأمر ويفعل هذا الفعل، ماذا يرتجي، ماذا يطلب؟ ما له قاتله الله، باع خلاقه من الله بثمن عنز، باع خلاقه وحظه ونصيبه من الله سبحانه وتعالى بثمن عنز أي بثمن بخس وبثمن قليل، باع خلاقه من الله أي نصيبه من الله وحظه باعه وخسره. والثمن ما هو؟ الثمن مثل ما قال ثمن عنز أي ثمن بخس. قال وإن شئت رأيته مضيعا مريدا في سبيل الشيطان، مضيعا مريدا في سبيل الشيطان أي سائرا وطالبا وراغبا ما يدعوه إليه الشيطان من الضلال والزيغ والانحراف. قال لا واعظ له من نفسه ولا من الناس، لا واعظ له من نفسه ولا من الناس أي ركب رأسه ولا يرعوي عن باطله وضلاله لا بواعظ النفس لأن النفس قد تعظ الإنسان والعاصي أحيانا نفسه تعظه وتلومه ويكون بينه وبين نفسه في لوم ومعاتبة وقد أيضا يعظه الناس ولكن لا ينتفع كما قال لا واعظ له من نفسه ولا من الناس أي أنه لا يستفيد من وعظ الواعظين ولا لوم اللائمين بل هو ماض في ضلاله وإضلاله والعياذ بالله. وشاهد هذا الأثر للترجمة قوله أو قولهم يتيمكم يتيمكم يتيمكم يتيمكم أي أحسنوا إليه وأكرموه وقوموا برعايته. يتيمكم يتيمكم أي أنهم كانوا يتواصون بهذا الأمر

0: في إسناد هذا الأثر إلى الحسن البصري رحمه الله حمزة بن نجيح أبو عمارة وولي الحديث. نعم.
1: قال حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أسماء بن عبيد قال قلت لابن سيرين عندي يتيم قال اصنع به ما تصنع بولدك اضربه ما تضرب ولدك.
0: ثم أورد رحمه الله تعالى عن أسماء بن عبيد قال قلت لابن سيرين محمد بن سيرين رحمه الله عندي يتيم. قوله عندي يتيم أي فماذا أصنع في التعامل معه؟ كيف أتعامل معه؟ كيف أؤدبه؟ كيف أربيه؟ وهذا يدل على الاهتمام بمعرفة ما ينبغي نحو اليتيم وتجاه اليتيم من التربية والإصلاح، وأن هذا أمر يبحثون عنه ويسألون عنه. قال عندي يتيم أي فماذا أصنع؟ قال اصنع به ما تصنع بولدك. وهذه الكلمة تعتبر قاعدة في الباب، تعتبر قاعدة في الباب يبنى عليها التعامل مع اليتيم، كيف يتعامل كاف اليتيم مع اليتيم. قاعدة هذا الباب أن يتعامل معه كما يتعامل مع ولده، كما يتعامل مع ولده. قال اصنع به ما تصنع بولدك، يصنع به ما تصنع بولدك. وكلمة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي التي نقلت إليكم فيها تنبيه لطيف ومهم، قال اصنع باليتيم كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك، كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك. بمعنى أن الإنسان لو تفكر وغادر هذه الحياة وتيتم أولاده، ما الذي يحب في من يقوم بكفالتهم سواء من أقاربه إخوانه أو أعمامه أو أخواله أو أيا كان ممن يقوم بكفالتهم أو ممن ليس من قرابته، ماذا يحب أن يعامل به أبناؤه؟ قال اصنع باليتيم كما تحب أن يصنع بأولادك من بعدك. فالذي تحبه وترتضيه لأولادك عامل به اليتيم الذي كفلته. فهذه قاعدة عظيمة جدا يبنى عليها هذا الباب، تأديب اليتيم وتربيته وكفالته، تكون برعاية اليتيم والإحسان إليه كما يحسن الإنسان وكما يرعى الإنسان أولاده. قال اضربه ما تضرب ولدك، اضربه ما تضرب ولدك. وقوله اضربه أي إذا احتاج المقام إلى الضرب، إذا احتاج المقام إلى الضرب. والضرب هو آخر الدواء، ولا يبادر إليه ولا يصار إليه أولا، بل لا يصار إليه إلا بعد محاولات قبله ومحاولات، فيربى ويؤدب ويوجه وينصح ويوعظ ويذكر ويزجر، تستعمل معه أنواع الأساليب. ثم إذا لم يرعوي ولم يستفد فيضرب، وأيضا يضرب بضوابط، إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، وأيضا لا يضرب ضربا يكسر به عظما، يكسر به عظما أو يضر به إضرارا، لا يتعامل بذلك. وربما أخذت بعض الآباء غضبة من ولده فضربه ضربا محرما، ضربه ضربا محرما في حال غضبه واشتداده على ولده. أذكر مرة، وهذه قديمة، كنت ذهبت إلى أحد المستوصفات وكان بجنبي رجل يحمل ابنه وابنه عمره 6 سنوات أو 5 سنوات وكانت يد الابن اليمنى مملوعة من أصلها من الكتف مملوعة وأصبحت منطلقة ومرتخية إلى الأسفل ولا يستطيع الابن أن يحركها منطلقة. فقلت له لا بأس لا بأس على الابن إيش قال لي والله الغضب أبغاه يقوم وما استجاب وشديته 5 سنوات أو 6 سنوات يقول أبغاه يقوم ما استجاب ومسك بيده بشدة قال قوم وانملعت اليد انملعت يده وسقطت. وقد ذكرنا هذا الرجل نقول غفر الله له وأصلح ابنه لكن هذه قصة حصلت ويحصل نظائرها في اشتداد الشخص وفورة غضبه قد يضرب ابنه ضربا لا يعالج به خطأ بل يزيد الشر ويجلب لنفسه ولولده الضر. فإذا احتاج الأب إلى الضرب مع ابنه يضرب ضربا لا يكون شديدا ولا عنيفا وإنما يضرب ضرب الأب الرحيم هذا هو الضابط يضرب ضرب الأب الرحيم. ولهذا عند التأديب لا بد أن تكون الرحمة موجودة ليس الذي يكون موجود الغضب بل عندما يضرب والرحمة هي الموجودة وليس الغضب لأن إذا كان يضرب والغضب هو الموجود فالغضب يسوق الإنسان إلى منزلقات وإلى ورطات. ولقد أحسن من قال في وصف الغضب قال أوله جنون وآخره ندم. إذا كان الإنسان وقت الغضب يتعامل يحصل أمور لا تحمد عاقبتها ولهذا تكون الرحمة هي الموجودة إذا احتاج إلى الضرب يضربه ويرحمه في الوقت نفسه. فيقول اضربه ما تضرب ولدك والمراد بقوله ما تضرب ولدك أي بصفتك الأب الرحيم. أما الأب الذي فيها جلافة أو شدة أو قسوة فهذا لا يجوز له لا يضرب ولده ولا اليتيم الذي يكفله بمثل ذاك الضرب الذي أشرت إلى مثال له. فقال اضربه ما تضرب ولدك قوله اضربه ما تضرب ولدك هذا مخيط. إذا كان الإنسان يضرب ولده ضربا غير مشروع لا يجوز له لا يضرب ولده ولا يضرب أيضا اليتيم هذا الضرب. لكن المقصود اضربه ما تضرب ولدك أي ضرب الولد الذي يكون من الأب الرحيم الذي فيها رزق وفيها عطف وفيها رحمة وفيها بعد عن الإضرار والإيذاء. الشاهد من هذا أن اليتيم يعامل بالرحمة التي يعامل بها الأب الرحيم وأبناءه. الله أعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
2: الأدب المفرد للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
3: وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: الأدب المفرد من أجل الكتب التي ألف في بيان الأخلاق النبوية الشريفة وخصال السلف الكريمة. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالحرم النبوي الشريف.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: الأدب المفرد للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
3: وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: الأدب المفرد من أجل الكتب التي ألف ألفت في بيان الأخلاق النبوية الشريفة وخصال السلف الكريمة.
5: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالحرم النبوي الشريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب فضل المرأة إذا تصبرت على ولدها ولم تزوج. قال حدثنا أبو عاصم عن نهاس بن قهم عن شداد أبي عمار عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين، امرأة أئمت من زوجها فصبرت على ولدها، كهاتين في الجنة.
0: ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب فضل المرأة إذا تصبرت على ولدها ولم تزوج، يعني مات زوجها وصارت أيما ولها منه أولاد، فتصبرت على ولدها، أي على رعاية ولدها الذي أصبح يتيما بفقده لوالده، فتصبرت ولم تزوج، أي أنها بتركها للزواج رغبت في التفرغ لتربية الولد ورعاية الولد، وخشية أنها إن تزوجت شغلت بمطالب الزوج واحتياجاته وأموره عن أولادها الأيتام، فتصبرت ولم تتزوج رغبة في رعاية هؤلاء الأيتام، رغبة في رعاية هؤلاء الأيتام وكفالتهم والإحسان إليهم. أورد هنا حديث عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين. سفعاء الخدين أي أن خديها بهما سفعة، وهو شيء من السواد، وهذا إشارة إلى الجهد المضاعف الذي تبذله في سبيل الإنفاق على أولادها واكتساب الرزق لأولادها لتنفق على هؤلاء الأيتام، فهي متفرغة للنفقة على أولادها والاكتساب الرزق لتنفق عليهم. سفعاء الخدين أي سبب ذلك العمل والجهد المتواصل الذي يكون منها. قال: سفعاء الخدين، امرأة آمت من زوجها، أي صارت أيما، والمرأة الأيم هي التي مات عنها زوجها، فصبرت على ولدها أي صبرت على تأديبهم وتربيتهم ورعايتهم والإحسان إليهم. قال: كهاتين في الجنة. والمرأة التي تصبر على ولدها، وتحسن في كفالتهم بعد موت أبيهم، تحسن في ذلك سواء تزوجت أو لم تتزوج، فالعبرة في حسن الكفالة والرعاية، لأنها قد لا تتزوج ولا تحسن تضيع الولد، وقد تتزوج وتحسن إحسانا عظيما لولده. فبقي الأمر على الحديث الأول في الباب: أنا وكاف اليتيم كهاتين. فالأمر يعود إلى كفالة اليتيم، لكن إذا كانت تركت الزواج وتركت حظ نفسها من شدة الرغبة في رعاية هؤلاء الأيتام، فالأجر أعظم لصبرها واحتسابها وتفويتها لحظ نفسها في سبيل رعاية الأيتام. والعبرة كما قدمت العبرة في هذا برعاية اليتيم وحسن كفالته، فمن قام بذلك فهو والنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين، كما مر معنا هذا الحديث غير مرة. وهذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله في سنده نهاس بن قهم وهو ضعيف، في سنده نهاس بن قهم وهو ضعيف، وله شاهد عند أبي يعلى الموصلي في مسنده من حديث أبي هريرة، وأيضا شاهد مرسل في مصنف عبد الرزاق عن قتادة، فقد يتقوى الحديث بهما، ولكن من حيث المعنى العام فإن السنة الصحيحة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه دلت على أن كافل اليتيم هو النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. وهذا المعنى إذا تحقق من المرأة فالفضيلة التي ذكرت في هذا الحديث ثابتة، دل عليها أحاديث أخرى صحاح ثابتة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أيضا مثل هذا ما جاء في الصحيحين عن زينب زوجة عبد الله بن مسعود، قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا ووعظنا وحثنا على الصدقة وقال تصدقنا ولو من حليكن. قالت رضي الله عنها: فذهبت لأسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فقلت لابن مسعود، قلت لعبد الله بن مسعود: اسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نفقتي عليك وعلى أولادي، عندها أيتام، هل تجزيني؟ يعني في هذا الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هل تجزيني؟ يعني إذا أنفقت عليك وعلى أولادي هل يجزيني ذلك؟ فقال لها: سل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فذهبت ووجدت عند بيته امرأة حاجتها مثل حاجتي، أي سؤالها مثل سؤالي، فأتى بلال وقلنا له: اسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة ولا تخبره من الذي سأل. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وقال: هي صدقة وصلة. قال: هي صدقة وصلة، أي أنها تجزئ، أي أنها تجزئ. فقيام المرأة على أولادها وأيتامها من مات أبوهم وإحسانه إليهم، هذا باب عظيم من أبواب دخول الجنة.
1: قال رحمه الله تعالى: باب أدب اليتيم. قال: حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن شميسة العتكية قالت: ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها فقالت: إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط.
0: ثم ختم رحمه الله هذه الأبواب بهذا الباب، باب أدب اليتيم، أي تأديب اليتيم وكيف يؤدب، وإذا احتيج في تأديبه إلى شيء من الضرب فهل يضرب أو لا. هذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان هذا الأمر. وأورد عن شميسة العتكية قالت: ذكر أدب اليتيم عند عائشة. هنا أيضا تأمل: ذكر أدب اليتيم عند عائشة، أي كيف يؤدب اليتيم. وهذا فيه فائدة، أن مما كان يحرص السلف رحمهم الله على تذكره والعناية به كيف يؤدب اليتيم وكيف يعامل، فهذا أمر حقيق بالبحث والدراسة والعناية، هو موضع اهتمام السلف رحمهم الله. قالت: ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها فقالت: إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط. إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط. قولها إني لأضرب اليتيم أي إذا احتاج المقام إلى الضرب، وكما قدمنا الضرب لا يصار إليه ابتداء، وإنما يصار إليه إذا احتاج المقام إلى ذلك. فتقول رضي الله عنها إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط. قيل في معنى ينبسط أي ينبطح على الأرض. وجرت عادة الصغير عندما يضربه أباه أو عندما يضربه أبوه أو تضربه أمه ينبطح على الأرض ويتقلب مبديا ماذا؟ مبديا انزعاجه من الضرب. فقيل أن هذا هو المعنى المراد، أن أضرب اليتيم حتى ينبسط أي ينبطح على الأرض لكونه ضرب. وهذا الانبساط أو الانبطاح لا يعني أنه ضرب ضربا شديدا، بل الضرب اليسير الخفيف الذي فيه اللوم وعتب على الصغير يكون من الصغير في بعض الأحيان أنه ينبسط على الأرض، ينبطح على الأرض مبديا يعني تذمر أو عدم رضا بالضرب الذي حصل له. وهذا أمر معروف في الصغار. فتقول إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط، لا يعني هذا أنها تضربه الضرب الشديد. والأيتام الذين كانوا عندها وترعاهم هم أبناء أخيها، والعمة فيها من الرحمة، والخالة أيضا فيها من الرحمة ما هو معلوم، وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فالمعنى أنها تضربه ضربا خفيفا يقصد منه تأديبه وتنبيهه. وقولها ينبسط أي يكون منه هذا الأمر الذي يكون من الصغار عندما يضربون. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: باب فضل من مات له الولد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم.
0: قبل الدخول في هذه الأبواب أختم فيما يتعلق باليتيم، فأشير إلى لطيفة، وهي أن لا ضير على الإنسان أن ينشأ أو يولد يتيما، لا ضير عليه في ذلك، بل قد يولد يتيما ويكبر ثم يكون من أفضل عباد الله وأتقى عباد الله وأحسنهم قياما بطاعة الله سبحانه وتعالى. قد يولد يتيما ثم يكبر ويكون إماما من أئمة المسلمين ومن كبار المصلحين، ويكفي في ذلك أن سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه وإمام المتقين وقدوة عباد الله صلوات الله وسلامه عليه ولد يتيما، مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، وكفله جده عبد المطلب إلى سن الثامنة، ثم مات بعد سن الثامنة وكفله عمه أبو طالب، فنشأ عليه الصلاة والسلام يتيما. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ها؟ نعم. ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى. فهو صلوات الله وسلامه عليه ولد يتيما، واليتم من حين الولادة، فأبوه مات وهو حمل صلوات الله وسلامه عليه في بطن أمه، فلا ضير على الإنسان في ذلك. وهذا أيضا فيه تنبيه، قد تحسن إلى يتيم وتحسن تأديبه وتحسن تربيته وتحسن تنشئته، ثم يكبر ويكون إماما من أئمة المسلمين ويكتب لك أجره، يكتب لك أجره لقيامك على إصلاحه وتربيته وتنشئته. فهذا أمر أولا لا ضير على الإنسان أن يولد يتيما، وأيضا مربي اليتيم قد يكون هذا اليتيم في يوم من الأيام من خيار المتقين ومن أفاضل عباد الله، فيكتب للإنسان أجر تربيته وإصلاحه وتأديبه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من مات له الولد. باب فضل من مات له الولد. وهذه الترجمة أراد أن ينبه بها المصنف رحمه الله إلى احتساب الأجر وطلب الثواب عند الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى عند موت الأولاد وفقد الأولاد، وأن من يحتسب ثواب فقدهم عند الله سبحانه وتعالى يفوز بأجر عظيم وثواب جزيل، جاء بيانه في السنة، وسيأتي إيضاحه من خلال أحاديث عديدة ساقها المصنف رحمه الله تعالى. بدأها بحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد، أي فيحتسب أجرهم عند الله سبحانه وتعالى ويحتسب ثوابهم ويطلب من الله ويرجو منه سبحانه وتعالى أن يثيبه على ذلك. قال: فتمسه النار، أي لا تمسه النار، فيكون هؤلاء سترا له وحاجزا من النار ودخولها يوم القيامة، ويكون هؤلاء حائلا وحائطا يحجزه من دخول النار. قال: إلا تحلة القسم، يشير إلى قوله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم إلا واردها، أي النار. إلا تحلة القسم، أي في قوله: وإن منكم إلا واردها. وقد جاءت السنة ببيان أن الورود يكون بالمرور على متنها، بالمرور على متن جهنم من على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة، فينجي الله تبارك وتعالى المتقين ويدر الظالمين في النار جثيا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نعم.
1: قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي عن طلق بن معاوية عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصبي فقالت: ادع له، فقد دفنت ثلاثة. فقال: احتضرت بحضار شديد من النار.
0: ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت: ادعو له، فقد دفنت ثلاثة، أي دفنت ثلاثة من الولد قبله، يولد لها ويموت ثلاث مرات، يولد لها الولد ويموت. وأدركتها، أدركها حب الولد والرغبة في بقاء الولد، فلما جاء الولد الرابع أتت به النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ادعو الله له، ادعو الله له، أي أن يكتب له حياة وأن يكتب له سلامة ويكتب له صحة، ادعو الله له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مسليا لها في فقدها لثلاثة من الولد ومنبها لها على احتساب هؤلاء الولد الذين فقدتهم عند الله سبحانه وتعالى أجرا وثوابا، قال: احتضرت بحضار شديد من النار. حضار، أي حائل وحائط وحاجز. احتضرت بحضار، أي صرت في حائط وفي حاجز من النار. وهذا فيه التنبيه على أن من ثواب من كان كذلك أو من حصل له ذلك واحتسبه عند الله سبحانه وتعالى ألا يدخل النار، ألا يدخل النار، وأن يكون دخوله الجنة وأن يكون دخوله الجنة دخولا أوليا، أي لا يسبق ذلك تعذيب بالنار. وهذا من نصوص الوعد والرجاء، والقاعدة في هذا الباب عند أهل السنة معلومة، أن ينظر في أبواب أو في أحاديث الوعد والوعيد، وتعمل كلها، لا يعمل شيء منها ويهمل الجانب الآخر. فهذا وعد ينظر ويفقه ويعرف معناه بجمعه مع أحاديث الوعيد الواردة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهذا فيه ثواب من مات له ثلاثة من الولد واحتسبهم عند الله سبحانه وتعالى. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم احتضرت بحضار شديد من النار، فيه التنبيه على أهمية تسلية المصابين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقتصر على إجابتها في طلبتها، بل سلاها في مصابها، فيسلى المصاب، وهذا من السنة، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وخير ما يسلى به المصاب أن تذكر له الأحاديث الصحاح التي تتعلق بأمره أو تتعلق بمصابه. نعم.
1: قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد الجريري عن خالد العبسي قال مات ابن لي فوجدت عليه وجدا شديدا، فقلت يا أبا هريرة ما سمعت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا تسخي به أنفسنا عن موتانا؟ قال سمعت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول صغاركم دعاميص الجنة.
0: أورد الإمام البخاري رحمه الله عن خالد العبسي قال مات ابن لي فوجدت عليه وجدا شديدا، أي تأثرت لموته وحزنت حزنا شديدا لفقدي لهذا الولد، فقلت يا أبا هريرة ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به أنفسنا عن موتانا؟ قوله تسخي أي تطيب، كما هو لفظ مسلم في سياقه لهذا الحديث. قال ما سمعت من النبي شيئا تسخي به أنفسنا؟ لاحظ الطلب الجميل من خالد، قال ما سمعت شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم، فخير ما تسخى به النفوس ويسلى به المصاب وتطيب به القلوب كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا طلب خالد من أبي هريرة رضي الله عنه أن يذكر له شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يسخي، أن يطيب به قلبه أو قلوب المصابين في فقد الأبناء. قال تسخي به أنفسنا عن موتانا، أي من فقدناهم من أبنائنا وأولادنا. وهذا فيه أيضا ما تقدم تسلية المصاب، تسلية المصاب، وأن هذا من الأعمال العظيمة والطاعات الجليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم سلى المصابين، ومر معنا مثال أو نموذج لذلك. وهذا الحديث أيضا فيه التسلية، وطلب ما طلب المصاب ما يسلو به. قال سمعت، قال أبو هريرة سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول صغاركم دعاميص الجنة، صغاركم دعاميص الجنة، دعاميص جمع دعموس وهو الدابة الصغيرة. فهذا فيه أن صغار المسلمين وأبناء المسلمين في الجنة يسبقون آباءهم في الجنة، يسبقون آباءهم في الجنة. بل جاء في تتمة الحديث في صحيح مسلم، تتمة هذا الحديث في صحيح مسلم، أن الابن يلقى أباه يوم القيامة فيأخذ بطرف ثوبه ويأخذ به إلى الجنة، يأخذ بطرف ثوب والده ويأخذ به إلى الجنة. فصغاركم قال دعاميص الجنة، ويلقى الابن أباه فيأخذ به إلى الجنة. وهذا فيه أن احتساب الأبناء عند فقدهم وعند موتهم احتساب ذلك عند الله سبحانه وتعالى من أسباب دخول الجنة. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
2: الأدب المفرد.
5: الأدب المفرد للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
3: وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: الأدب المفرد.
2: الأدب المفرد من أجل الكتب التي ألفت في بيان الأخلاق النبوية الشريفة وخصال السلف الكريمة.
5: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالحرم النبوي الشريف.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
6: وصف الجنة.
7: والجنة اسم الجنس وهي كثيرة.

0: الألوان
1: وصف الجنة.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
3: شرح رسالة ستة مواضع من السيرة لمؤلفها العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
4: أما رحمك الله، ستة مواضع من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المواضع تضح منها عقيدة التوحيد التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
5: مع الدرس الأول.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: تأمل رحمك الله تعالى ستة مواضع من السيرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: تأمل رحمك الله. العادة الشيخ رحمه الله أنه يدعو للمتعلم، يدعو له بالرحمة. تأمل رحمك الله ستة مواضع من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المواضع تضح منها عقيدة التوحيد التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
6: تأمل رحمك الله ستة مواضع من السيرة وافهمها فهما حسنا. لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه.
4: نعم، هذه النتيجة، أنك إذا تأملتها وعرفتها عرفت دين الرسول صلى الله عليه وسلم ودين المشركين. المشركون الذين يعبدون غير الله، يعبدون الله ولكن يعبدون معه غيره من الأشجار والأحجار والقبور والأضرحة وغير ذلك، هذا دين المشركين. أما دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه فهو التوحيد الخالص لله عز وجل وترك عبادة ما سواه. نعم.
6: فإن أكثر من يدعي الدين ويدعى من الموحدين لا يفهم الستة كما ينبغي.
4: نعم، كثير ممن ينتسب إلى الإسلام ويزعم أنه يفهم التوحيد لا يعرف هذه الأصول، ولذلك يقع فيما يقع فيه من التخليط بين عقيدة التوحيد وعقيدة الشرك، يجمع بين هذا وهذا وهما متناقضان لا يجتمعان أبدا. إن الإنسان يكون عابدا لله وعابدا لغيره في آن واحد. نعم.
6: صحيح. الأول، قصة نزول الوحي.
4: نعم.
6: وفيها أن أول آية أرسله الله بها: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: ولربك فاصبر.
4: نعم، سورة المدثر التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بسورة اقرأ، نبئ يعني جعل نبيا بسورة اقرأ باسم ربك، وجعل رسولا بسورة المدثر: يا أيها المدثر. المدثر بغطائه في النوم، قم فأنذر، أنذر الناس. فلا يكفي أن الإنسان يكون صالحا في نفسه، لا يكفي أن الإنسان يكون عالما في نفسه، بل لا بد أن يدعو إلى الله وأن يبلغ العلم للناس ويقيم عليهم الحجة ويهتدي من أراد الله هدايته. هذه مهمة العالم، مهمة العالم أن يقتصر على نفسه ويقول ما علي من الناس، لا، مهمته أعظم من هذا، أنه يدعو إلى الله على بصيرة، يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال التي هي أحسن، حتى يقوم دين الله عز وجل. وبهذا انتشر الإسلام وعم المشارق والمغارب. قام الرسول صلى الله عليه وسلم كما أمره الله وأنذر، دعا إلى الله وجاهد في سبيل الله حتى انتشر هذا الدين في المشارق والمغارب. ولو أنه اقتصر على نفسه، صلح في نفسه وترك الناس، لم يحصل المطلوب، لم يحصل المطلوب. الإنسان ليس ما العالم ليس يكون مقتصرا على نفسه، وإنما عليه مهمة عظيمة أن يبلغ هذا الدين وأن يدعو إليه وأن يجاهد في سبيله. نعم.
6: فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا، وعرفت أيضا أنهم يفعلون شيئا من العبادة يتقربون بها إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك، وأجلها عندهم الشرك، فهو أجل ما يتقربون به إلى الله عندهم، كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فأول ما أمره الله به،
4: نعم، هذا الأصل الأول من أصول الوصول الستة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله، جهر بالدعوة وتعرض لما تعرض له من الأذى والخطر، ولكنه صبر على ذلك، وقام بالدعوة إلى الله عز وجل، وهيأ الله له أتباعا وأنصارا من أصحابه ساعدوه على ذلك. ما تكون المهاجرون والأنصار إلا بسبب دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم وتعليمه إياه عقيدة التوحيد. فهذه مهمة الرسل وأتباعهم من العلماء والصالحين، أنهم لا يقتصرون على أنفسهم، وإنما يصلحون في أنفسهم ويصلحون الناس بدعوتهم إلى الله عز وجل. هؤلاء هم المصلحون. إنا لا نضيع أجر المصلحين الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، إنا لا نضيع أجر المصلحين. يكون صالحا ويكون مصلحا أيضا، هذه المهمة للعالم. نعم.
6: فأول ما أمره الله به الإنذار عنه قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغيرهما.
4: نعم، هم كانوا يمارسون الشرك بالله ويمارسون الزنا والسرقة وسفك الدماء في الجاهلية، وكانوا يعبدون الله. إلى جانب هذه الجرائم وأعظمها الشرك، كانوا يعبدون الله عز وجل، تصدقون ويحجون ويعتمرون ويفعلون أفعالا من الخير، لكن يفعلون الشرك معها، يخلطون عملهم بالشرك، فإذا خالط الشرك العبادة أبطلها وأفسدها. هذا ما كانوا عليه من الجاهلية، ما كانوا مقتصرين على الشرك ولا يعرفون الله، بل كانوا يعرفون الله ويعظمونه، وكانوا يحجون ويعتمرون ويتصدقون، يعملون أعمالا، لكن يعملون إلى جانبها الشرك بالله عز وجل، يظنون أن هذا ينفعهم وأن الأولياء بيدهم صلاحية وأنهم ينفعون ويضرون، كما قال جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هم يعلمون أنهم ما يضرون ولا ينفعون، لكن يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء رجال صالحون ونحن مقصرون ومذنبون وهم يشفعون لنا عند الله أن يغفر لنا، هذه حجتهم، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يجعلونهم شفعاء ووسائط بينهم وبين الله عز وجل. وهذا هو الشرك، هذا هو الشرك. كل المشركين

0: قبل أن ينهى عن الزنا والسرقة وشرب الخمر، لأن هذه الذنوب كبائر لكنها أقل من الشرك. أعظم الذنوب هو الشرك، أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك، أعظم ما حرم الله هو الشرك. لذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الشرك قبل أن ينهى عن هذه الجرائم. نعم.
1: وعرفت أن منهم من تعلق على الأصنام، ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم.
0: نعم، هو صلى الله عليه وسلم بعث إلى أناس متفرقين في عبادتهم، ما هم يعبدون الأصنام فقط، بل يعبدون الملائكة، يعبدون الصالحين، يعبدون، يظنون أنهم يقربونهم إلى الله سبحانه وتعالى. منهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الشياطين، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين. نعم.
1: ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم ويقولون ما نريد منهم إلا شفاعتهم، ومعها
0: ما نريد منهم إلا شفاعتهم لنا عند الله. الله نهى عن هذا، نهى أن يشرك معه غيره بحجة أن هذا الشريك أنه يشفع لهم عند الله عز وجل. ليست هذه هي الشفاعة، هذه شفاعة باطلة منهي عنها. نعم.
1: ويقولون ما نريد منهم إلا شفاعتهم، ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله الله بها:
0: يا أيها المدثر قم فأنذر، أنذر عن الشرك، أنذر عن الشرك، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. الرجز هو الأصنام، الرجز هو الأصنام، فاهجر يعني اتركها وابتعد عنها وحذر منها. نعم.
1: ومع هذا
0: ولربك فاصبر، لأن هذه المهام العظيمة تحتاج إلى صبر، ما يقوم بها إلا من عنده صبر. نعم.
1: ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم ويقولون ما نريد منهم إلا شفاعتهم، ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله الله بها: فإن أحكمت هذه المسألة فيا بشراك.
0: إذا أحكمت يعني فهمت هذه المسألة فهما صحيحا، فيا بشراك بالعلم النافع والعقيدة الصحيحة. لكن قل من يفهمها، قل من يفهم هذه المسألة إلا من وفقه الله. نعم.
1: خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من الصلوات الخمس.
0: نعم.
1: خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من الصلوات الخمس، ولم تفرض إلا في ليلة الإسراء سنة عشر.
0: نعم. الشرك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه أول ما بعده: قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز يعني الأصنام فاهجر. أول ما أمر الله به هجر الأصنام، الابتعاد عنها والنهي عنها والتحذير منها. الرجز فاهجر، اهجرها، اتركها، وحذر منها. هذا أول ما أمر الله به وأرسل نبيه به. هذا الرسول نبئ بسورة اقرأ، جعل نبيا بسورة اقرأ، وجعل رسولا بسورة المدثر، وما بينهما فرق في الزمن في نزولهما، فلازمان. نعم.
1: خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من الصلوات الخمس، ولم تفرض إلا في ليلة الإسراء سنة عشر بعد حصار
0: الصلوات الخمس. ما فرضت إلا ليلة الإسراء، حينما أسرى الله بنبيه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى السماء، عرج به إلى السماء، وأوحى الله إليه في السماء، فرض عليه الصلوات الخمس في هذه الليلة فوق السماوات، فرضها عليه فوق السماوات. لكن النهي عن الشرك سابق لفرض الصلوات، لأن الصلاة لا تنفع مع الشرك. لو يصلي الليل والنهار ما تنفع ولا تصح صلاته حتى يترك الشرك.

0: بالله عز وجل بجميع أنواعه. نعم.
1: خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من الصلوات الخمس. نعم. ولم تفرض إلا في ليلة الإسراء سنة عشر بعد حصار الشعب وموت أبيه.
0: نعم، سنة عشر من الهجرة فرضت الصلاة، فرضت الصلاة قبيل الهجرة إلى المدينة بزمن يسير، فرضت الصلاة قبيل الهجرة إلى المدينة بزمن يسير. أما التوحيد فهو من أول ما بعث الله رسوله، وفي أول سورة نزلت عليه بعد إقرأ أن قم فأنذر والرجز فاهجر، يعني الأصنام. نعم.
1: ولم تفرض إلا في ليلة الإسراء سنة عشر بعد حصار الشعب وموت أبي طالب.
0: بعد حصار الشعب، لما حصر المشركون في مكة، حصروا رسول الله ومن معه من المسلمين، حصروهم في شعب عامر وقاطعوهم، كتبوا صحيفة في مقاطعتهم وعلقوها على الكعبة يقاطعون الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنعوا عنهم الأرزاق، ومنعوا عنهم حتى جاعوا ضايقوهم مضايقة شديدة. أبو طالب لم يسلم، لكنه كان مناصرا للرسول صلى الله عليه وسلم، حاميا له منهم، ودخل الشعب معه، صبر على ما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من حماية الله لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، يسر الله له عمه أبا طالب، حماه من أذى المشركين. نعم.
1: ولم تفرض إلا في ليلة الإسراء سنة عشر بعد حصار الشعب وموت أبي طالب وبعد هجرة الحبشة بسنتين.
0: نعم، لما مات أبو طالب تسلطوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، واشتد أذاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماتت زوجته خديجة التي كانت تطمئنه وتروح عنه وتثبته، ومات عمه أبو طالب في سنة واحدة. تتابعت على الرسول صلى الله عليه وسلم المصائب، ومع هذا صبر واحتسب حتى يسر الله له من المهاجرين والأنصار من أعانه على الدعوة وعلى مكافحة المشركين، وانتصر دين الله عز وجل. لكن بعد أيش؟ بعد المتاعب، بعد الجهاد، بعد الصبر. نعم.
1: فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة، رجوت أن تعرف المسألة.
0: أي نعم، أول ما فرض الله على الرسول الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، قبل أن تفرض عليه الصلاة، قبل أن تفرض عليه الصلاة، لأن الصلاة لا تنفع مع وجود الشرك. فرض الصلاة جاء متأخرا، ليلة المعراج، السنة العاشرة من البعثة. نعم. قبيل الهجرة بيسير. نعم.
1: الموضع الثاني
0: يكفي. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
2: شرح رسالة ستة مواضع من السيرة لمؤلفها العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: تأمل رحمك الله ستة مواضع من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المواضع تضح منها عقيدة التوحيد التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: شرح رسالة ستة مواضع من السيرة لمؤلفها العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: تأمل رحمك الله ستة مواضع من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المواضع تضح منها عقيدة التوحيد التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
4: مع الدرس الثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الموضع الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه، إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة وقال:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الأصل الثاني من الأصول الستة التي ذكرها الشيخ في السيرة النبوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بعث دعا إلى الله عز وجل وأمر بتوحيد الله، لم يعترضوا عليه في أول الأمر، لكنه لما صرح بسب آلهتهم التي يعبدونها من دون الله، لما صرح بسب آلهتهم التي يعبدونها من دون الله عز وجل وأبطل دينهم، حينئذ عادوه وقاوموه. أما لو أنه اقتصر على أنه يدعو إلى الله ويأمر بعبادة الله ولم يصرح بسب آلهتهم وإبطال دينهم ما تعرضوا له، هذا يدل على أنه لا يجوز السكوت ومسالمة المشركين على ما هم عليه، بل لا بد من بيان بطلان ما هم عليه. لأن بعض الناس يقول كل له عقيدته وكل له حريته، حرية العقيدة كما يسمونها، هذا باطل، هذا كلام باطل. الله جل وعلا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن والإنس كلهم خلقهم لعبادته ومصلحتها لهم، إذا عبدوه فالخير يرجع إليه. أما الله جل وعلا فإنه لا ينفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، لأنه غني كريم، وإنما المصلحة تعود إليهم. فمن دعا إلى الله ومدح الإسلام ومدح الدين ولكنه لا يبين بطلان ما عليه الكفرة والمشركين، فهذا يسالمونه ولا يقولون له شيئا. ولكن هذا لا يكفي، يعني كل يبقى على دينه ما يصلح هذا، لا بد. الحين يقولون جماعات، جماعة الفلانية والجماعة الفلانية، حرية الرأي وحرية العقيدة وحرية، ما خلق الله الخلق لهذا، خلقهم لأمر واحد وهو عبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. نعم.
1: إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم،
0: صرح بسب دينهم، عبادة الأصنام، عبادة الأشجار والأحجار، لما صرح بهذا عادوه وقاطعوه. وإلا لو قال: أنتم على دينكم وأنا على ديني وكل له حرية عقيدته، ما تعرضوا له ولا. لكن هذا ما يكفي في دين الله عز وجل، لابد من بيان الحق ورد الباطل، رضي من رضي كره من كره. نعم.
1: إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم، فحينئذ شمروا له،
0: تجهيل علمائهم، علماء الضلال الذين يأمرونهم بهذا ويحسنونه لهم، علماء الضلال. أما العلماء من حيث هم لا، لكن المراد علماء الضلال الذين يدعون إلى عبادة الطاغوت ويدعون إلى عبادة القبور ويدعون إلى عبادة الأشجار والأحجار، ويقولون كل له حرية، حرية العقيدة، كلام باطل. نعم.
1: إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة.
0: نعم، أنهم يغارون للدين ويغارون للكفر والشرك كما يغار أهل الإسلام لإسلامهم وتوحيدهم، كل يغار على دينه، لكن قد يكون هذا دين حق، يكون الغيرة له حق، وقد يكون دين باطل وتكون الغيرة له غيرة باطلة. نعم.
1: فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة وقالوا: سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا.
0: أي نعم، هذا الذي عادوه من أجله وأخرجوه من مكة، أخرجوه من مكة وهو وأصحابه هاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا إلى المدينة بدينهم، فرارا بدينهم. هذا الذي أوجب العداوة بينهم وبينه، أنه لم يسكت عن آلهتهم ولم يسكت عن دينهم الكفر، بل بين بطلان ما هم عليه ودعاهم إلى الله. هذا الذي أوجب أنهم عادوه وقاطعوه وأخرجوه من مكة. نعم.
1: وقالوا: سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. ومعلوم،
0: ما قال كل له حريته، كل له حرية عقيدته، لا، ما تكون العبادة إلا لله وحده لا شريك له، وليس هناك دين إلا دين الإسلام، ليس هناك منهج إلا منهج السلف الصالح. أما المناهج الأخرى والجماعات والأحزاب كلها لا فائدة فيها. نعم.
1: وقالوا: سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين.
0: نعم، لأنهم يعبدون عبادات متفرقة، منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء كما عبد النصارى المسيح، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين من دون الله، فهم متفرقون في عبادتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم، بل إنه دعاهم كلهم إلى الدخول في دين الإسلام، وسب وعاب كل ما يعبد من دون الله، عاب العبادة. فمن كان راضيا بأن يعبد من دون الله فهو طاغوت، ومن عبد وهو غير راضي فلا، هذا ليس بطاغوت. عيسى عبد والملائكة عبدوا، لكنهم لم يرضوا بهذا، بل كانوا يجاهدون من فعله في حياته. نعم.
1: ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين، لكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما،
0: لأنهم يعتقدون أنهم يدعون وأنهم ينفعون ويضرون، وهذا هو الواقع الآن من عباد القبور، يعتقدون أنها تنفعهم وتضرهم ويخافون منها ويذبحون لها وينذرون لها. هذه مصيبة بني آدم، أنهم يريدون آلهة غير الله سبحانه وتعالى. يعني منهم من يريد آلهة غير الله. نعم.
1: فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض.
0: هذا هو، يقول: ما علي منكم، كل له دينه، لكم دينكم ولي دين كما يقولون. السورة هذه ليس معناها التخيير، لكم دينكم ولي دين، ما هو تخيير، هذه براءة، أنا بريء منكم وأنتم بريئون من ديني ما دمتم على الشرك والكفر. هذا معناه التصريح بالبراءة والعداوة لهم، ما هو بالتخيير، أنا لي ديني وأنتم لكم دينكم. بعض الناس يفهمها كذا، لكم دينكم ولي دين، لا، هذا من باب الإنكار لا من باب التخيير، أنا بريء منكم، هذه براءة منهم. نعم.
1: فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية.
0: نعم، الله جل وعلا أوجب علينا عداوة المشركين وبغضهم إذا لم يستجيبوا لدعوة الله ومقاطعتهم حتى ولو كانوا أقرب الناس إلينا. إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه لما علم أنه عدو لله، تبرأ منه أبوه. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم تبرأ من قبيلته وبني عمه لما كانوا على الشرك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فلا بد من الولاء والبراء، لا بد من هذا، أصل من أصول الإسلام الولاء موالاة أولياء الله، والبراء معاداة أعداء الله لأنهم أعداء لله. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني تحبونهم وتبرون بهم. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم، خرجوهم من مكة أن تؤمنوا بالله ورسوله، فلا بد من الولاء والبراء، أصل من أصول الإسلام. ولا يقول أنا ما علي منهم وهم ما عليهم من، كل له عقيدته كل، لا، ما يصلح هذا. نعم.
1: فإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها.
0: كثير من الذين يدعون الدين من المسلمين لا يعرفون هذا الأصل، لا يعرفون، بل يصرحون الآن يقولون حرية العقيدة، كل له قناعته، كل له، هذا كلام باطل، ما هو كل له قناعته كل له عقيدته. الدين دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، هذا في القرآن واضح. نعم.
1: فإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها،
0: وإلا لا يعرفون هذا الأصل، ما عندهم ولا براء. نعم.
1: وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة، مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، لو يجد لهم رخصة لأرخص لهم،
0: لو يجد لهم رخصة في ممالأة المشركين لرخص لأصحابه، لكن لم يجد رخصة. لابد من البراءة من المشركين، لابد من هجر الشرك، تركه، الرجزة فهجر، أي الرجز الأصنام وهجرها تركها، لابد من هذا. وهذا لا يرضى به المشركون عن المسلمين، لازم يحصل عداوة وبغضة، ولكن هذا لا يضر المسلمين بل يرفعهم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، لو يجد لهم رخصة لأرخص لهم، كيف وقد أنزل الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله.
0: نعم، من الناس من يقول آمنا بالله فإذا ابتلي وتسلط عليه أعداء الله وآذوه لم يصبر، جعل فتنة الناس كعذاب الله، كالذي يفر من الرمضة إلى النار والعياذ بالله. لا بد من الصبر على الدين، لا بد من الصبر على دعوة إلى الله، لا بد من البقاء والثبات، لا بد من هذا. الله جل وعلا قال في سورة العصر: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والنهي عن الشرك تواصوا بالحق، لازم اللي يقوم بهذا يبي يؤذى، تواصوا بالصبر على ما ينالهم وعلى ما يقوم به أعداؤهم، يصبرون على هذا. نعم.
1: فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه فكيف بغير ذلك؟
0: هذه الآية وهي:
1: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه،
0: بلسانه فقط، كيف إذا وافقهم بقلبه وقال كل له قناعته، كل له حريته في دينه؟ وهذا معناه الموافقة على الكفر، أنتم على دينكم وحنا على ديننا، والتساوي معناه التساوي بين المسلمين والكفار، فجعل دين الكفار دينا يعادل الإسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما في دين إلا دين الإسلام، ما عداه فهو باطل باطل. نعم.
1: فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه فكيف بغير ذلك؟
0: كيف بمن وافقهم فيما هو أكثر من لسانه؟ وافقهم بأفعاله، وافقهم بتصرفاته، الأمر أشد. فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني يتقي فتنة الناس وشر الناس ولا يتقي النار التي أمامه يوم القيامة. نعم.
1: الموضع الثالث
0: يكفي. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
2: شرح رسالة ستة مواضع من السيرة لمؤلفها العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: تأمل رحمك الله ستة مواضع من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه المواضع تضح منها عقيدة التوحيد التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: شرح رسالة ستة مواضع من السيرة لمؤلفها العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: تأمل رحمك الله ستة مواضع من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه المواضع تضح منها عقيدة التوحيد التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
4: مع الدرس الثالث.
5: قال المصنف رحمه الله تعالى: الموضع الثالث قصة قراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بحضرتهم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الموضع الثالث من مواضيع الستة من السيرة النبوية التي اختارها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بيان العقيدة. الموضع الثالث
5: قصة قراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بحضرتهم. فلما بلغ: أفرأيتم اللات والعزى، ألقى الشيطان في تلاوته: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لتوتجى.
6: نعم. الله جل وعلا قال: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، يعني أين ذهبت هذه الأصنام الثلاثة التي هي أكبر أصنام العرب؟ ما دافعت عن نفسها؟ هدمها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تدافع عن نفسها، فكيف تدافع عن غيرها؟ ولما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية: فرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان على قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة، ألقى زيادة ليوهم الناس أنها من القرآن مدحا لهذه الثلاثة تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى. الله جل وعلا أبطل هذه الزيادة من الشيطان، قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني قرأ، تمنى يعني قرأ وتلا، ألقى الشيطان في أمنيته في قراءته زيادة، فينسخ الله ما يلقي الشيطان يبطله، ينسخه يعني يبطله، يقال نسخت الشمس الظل يعني أزالته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان يعني يزيله، ويحكم الله آياته يعني يبقيها، ليس فيها زيادة من الشيطان، لأن القرآن محفوظ، كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر، يعني القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظه الله من الزيادة والنقصان مع كثرة الأعداء وكثرة المشاغبين، لم يستطيعوا أن تمتد أيديهم إلى القرآن فيزيدوا فيه أو ينقصون أبداً، لأن الله حفظه منهم ولا يزال محفوظاً إلى أن يرفعه الله عند قيام الساعة. نعم.
5: صحيح. ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها،
6: ظنوا أن الرسول قرأها، والرسول لم يقرأها، وإنما الشيطان ألقى هذه الكلمات، سمعها من سمعها. نعم.
5: فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها ففرحوا بذلك وقالوا كلاما معناه هذا الذي نريد. ونحن
6: نعم، المشركون فرحوا بهذا الكلام الذي ألقاه الشيطان على تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا هذا الذي نريد، إحنا ما نريد إلا شفاعة هذه، وإن شفاعتهن لترتجى، قالوا إنما نريد شفاعتهن، ففرحوا بذلك، ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى. نعم.
5: ففرحوا بذلك وقالوا كلاما معناه هذا الذي نريد، ونحن نعرف أن الله هو النافع الضار وحده لا شريك له، ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده.
6: هذا غرض الشيخ رحمه الله من إيراد هذه القصة، غرض الشيخ هو إبطال عبادة القبوريين الذين يعبدون القبور ويقولون نحن نعلم أنهم ما ينفعون ولا يضرون، وإنما نريد منهم الشفاعة، كما قال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نريد منهم الشفاعة فقط، أن يشفعوا لنا عند الله عز وجل، والكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لا شفاعة الملائكة ولا شفاعة غيرهم، ما تنفعهم شفاعة الشافعين، إنما الشفاعة لأهل الإيمان وأهل التوحيد، هم الذين تنفعهم الشفاعة بإذن الله. نعم.
5: فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه،
6: لما بلغ سجدة النجم فاسجدوا لله واعبدوا، سجد المشركون معه، لأنه بزعمهم وافقهم على أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، وإنما يريدون شفاعتها فقط، هكذا فرحوا بهذا الكيد من الشيطان. نعم.
5: فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه، فشاع الخبر أنهم صافوه،
6: شاع الخبر أن المشركين صالحوا الرسول صلى الله عليه وسلم وتصالحوا معه، توافقوا على أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، وإنما يريدون منها شيئا واحدا وهو الشفاعة عند الله عز وجل. وكان بعض المسلمين هاجروا إلى الحبشة، فلما سمعوا بهذا الخبر جاءوا من الحبشة ووجدوا أن هذا الخبر كذب ولم يحصل شيء من هذا. نعم.
5: فشاع الخبر أنهم صافوه، وسمع بذلك من بالحبشة فرجعوا.
6: نعم.
5: فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا إلى شر مما كانوا عليه.
6: لما أن الرسول أبطل كلامهم هذا وتوهمهم هذا رجعوا إلى ما كانوا عليه من العداوة للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين ومضايقة المسلمين في مكة قبل الهجرة. نعم.
5: ولما قالوا له إنك قلت ذلك خاف من الله خوفا عظيما حتى أنزل الله عليه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآية.
6: أي نعم. حزن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وهموه أنه قال هذا، وهو ما يذكر أنه قال هذا لكن وهموه، فالرسول صلى الله عليه وسلم حزن من هذا حتى أنزل الله عليه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني تلا، تمني هنا التلاوة، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته في تلاوته سيادة، فينسخ الله ما يلقي الشيطان يعني يبطله ويحكم الله آياته والله عليم حكيم. فأبطل الله كيد المشركين ورده في نحورهم وبرأ رسوله صلى الله عليه وسلم مما نسبوه إليه. نعم.
5: فمن فهم هذه القصة ثم شك بعدها في دين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينه وبين دين المشركين فأبعده الله، خصوصا إن عرف أن قولهم تلك الغرانيق يراد بها الملائكة.
6: نعم. فإذا من عرف هذه القصة وما فيها عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه دين التوحيد الذي لا يشوبه شرك ولا يشوبه شائبة، توحيد الخالص لله عز وجل، حينئذ ينجلي الكذب والدجل وما يفعله المشركون حول آلهتهم التي يعبدونها ويبين بطلان ذلك. نعم.
5: فمن فهم هذه القصة ثم شك بعدها في دين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينه وبين دين المشركين فأبعده الله، خصوصا إن عرف أن قولهم تلك الغرانيق يراد بها الملائكة.
6: نعم. يزعمون أن هذه الأصنام الثلاثة أنها تتنزل عليها الملائكة وأنها ولذلك يعبدونها من دون الله. نعم.
5: الموضع الرابع قصة أبي طالب.
6: يكفي، نقف عند هذا. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
2: شرح رسالة ستة مواضع من السيرة لمؤلفها العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: أما رحمك الله، ستة مواضع من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه المواضع تضح منها عقيدة التوحيد التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: شرح رسالة ستة مواضع من السيرة لمؤلفها العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: أما رحمك الله، ستة مواضع من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه المواضع تضح منها عقيدة التوحيد التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
4: مع الدرس الرابع.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الموضع الرابع، قصة أبي طالب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الموضع الرابع من المواضع الستة التي اختارها الشيخ من مواضع السيرة، قصة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي دافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به في قلبه، لكنه لم يظهر هذا بلسانه خوفا أو حمية على دين آبائه، لم يظهر إسلامه حمية على دين آبائه من قريش، عبادة الأصنام، وإلا فهو يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق في رسالته. يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من غير أديان من خير أديان البني ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فما منعه من إظهار إسلامه إلا الحمية على دين آبائه من قريش والعياذ بالله. حاول معه الرسول صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة، جاء عنده وقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله. وكان عنده اثنان من كفار قريش، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أخيرا حاول معه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله، لكنه مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، حمية على دين الجاهلية والعياذ بالله. هذه قصة أبي طالب مع ابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
7: الموضع الرابع، قصة أبي طالب. فمن فهمها فهما حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتسفيه عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك، ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، ثم صبره على المشقة العظيمة والعداوة البالغة، لكن لما لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصر مسلما.
0: نعم. مع ما بذله من الجهود في مناصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه والإقرار بأن دينه هو الحق، ولم يمنعه من اتباعه إلا الحمية على دين آبائه، فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، يعني عبادة الأوثان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، بعد وفاته. نزل عليه قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لعمه. نعم.
7: لكن لما لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصر مسلما.
0: هذه الفائدة والثمرة، أنه لو اعترف الإنسان بالدين الحق وصدق به في قلبه لكن لم يتبعه في الظاهر من أجل حمية أو من أجل عصبية جاهلية لم يكن مسلما ويكون من أهل النار. أبو طالب خفف عنه من عذاب النار وجعل في أخمصي قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، يرى أنه أشد أهل النار عذابا مع أنه أهون أهل النار عذابا. كل هذا بعدم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: فالذين آمنوا به، يعني الرسول، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، اتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. مسألة اتباع. نعم.
7: لكن لما لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصير مسلما، مع أنه يعتذر من ذلك بأن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشايخهم.
0: هذا الذي منعه من الدخول في الإسلام، حذار المسبة على آبائه ودينهم، هذه هي الحمية الجاهلية، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. المشكلة حمية الجاهلية هذه ما تجتمع مع الإيمان. نعم.
7: ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى عليه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
0: نعم. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية بيد الله عز وجل، ليست بيد الرسول ولا يد غيره، الهداية بيد الله عز وجل. نعم.
7: والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الأحساء بحب الدين وحب المسلمين، مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال ولا له من الأعذار مثل ما لأبي طالب، وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين، تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الأفهام، والله المستعان.
0: نعم. فالذين عاصروا الشيخ وعرفوا أن دعوة الشيخ حق، أنها حق، ولكن منعهم من ذلك الحمية على دين آبائهم أو بلادهم، ما جرأوا أن يخالفوا أقوامهم وأهل بلادهم، منعهم مثل ما منع أبا طالب، فهم ليس لهم من رحمة الله نصيب. وإن كانوا يعترفون بحقية ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يتبعوه ويؤمنوا به ويناصروه، يناصرونه، يمكن بعض المشركين يناصرون الرسول مثل أبي طالب، ولكنهم لم يؤمنوا بدينه حمية على دين الجاهلية. نعم.
7: الموضع الخامس قصة الهجرة.
0: نعم.
7: وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها.
0: نعم. الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا هاجر الرسول من مكة إلى المدينة مع أن مكة أحب البلاد إليه؟ مكة أحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا تركها وهو يحبها وهاجر إلى المدينة. لماذا هاجر؟ هاجر لأجل الدين، وآثر الهجرة على البقاء في بلده ومع قومه. نعم.
7: الموضع الخامس قصة الهجرة، وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها، ولكن مرادنا الآن مسألة من مسائلها، وهي أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر من غير شك في الدين وتزيين دين المشركين.
0: نعم. في ناس من المسلمين لم يهاجروا، بقوا في مكة بين المشركين، لم يهاجروا إلى المدينة، ما هم مسلمون متمسكون بالإسلام، أنزل الله فيهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، إيش البلد التي أنتم فيها الآن؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم، أولئك مأواهم جهنم. نسأل الله العافية. الذي يترك الهجرة وهو يستطيع الهجرة ويبقى مع المشركين متوعد بهذا الوعيد، متوعده، ليس كافرا ولكنه لما لم يهاجر توعده الله بهذا الوعيد. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم كان الله عفوا غفورا. هذا فيه وجوب الهجرة على من يقدر عليها، وجوب الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام لمن يقدر على ذلك. والهجرة قرينة الجهاد في كتاب الله، هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، قرينة الجهاد. الهجرة أمرها عظيم في الإسلام، الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، هذه هي الهجرة. نعم.
7: وهي أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر من غير شك في الدين وتزيين دين المشركين، ولكن محبة للأهل والمال والوطن. فلما خرجوا إلى بدر خرجوا مع المشركين كارهين، فقتل بعضهم بالرمي والرامي لا يعرفه. فلما سمع الصحابة أن من القتلى فلانا وفلانا شق عليهم وقالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض.
0: ظالمي أنفسهم في بقائهم في بلاد الكفر مع قدرتهم على الهجر، ظلموا أنفسهم. نعم.
7: قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا.
0: هذا وعيد، هذا وعيد شديد على من ترك الهجرة إلى بلاد الإسلام وهو يقدر عليها وبقي في بلاد الشرك. نعم.
7: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا.
0: المستضعفين عذرهم الله سبحانه، لا يستطيعون حيلة إلى الهجرة ولا يهتدون سبيلا، ما يعرفون الطريق، فالله عذرهم فيها، عسى الله أن يعفو عنه. عسى من الله واجبة، عسى من الله واجبة. نعم.
7: فمن تأمل قصتهم وتأمل قول الصحابة قتلنا إخواننا علم أنه لو بلغهم عنهم كلام في الدين أو كلام في تزيين دين المشركين لم يقولوا قتلنا إخواننا، فإن الله
0: نعم. هؤلاء الذين بقوا ولم يهاجروا مع قدرتهم على الهجرة قتلوا في وقعة بدر، قتلوا في وقعة بدر، فلما علم إخوانهم من المسلمين ندموا على قتلهم، ندموا على قتلهم وقالوا قتلنا إخواننا. نعم هم إخوانهم مسلمون لكن تركوا الهجرة وهم يقدرون عليها، وهذه معصية، وتوعدهم الله بهذه الآية، أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نعم.
7: فإن الله تعالى قد بين لهم وهم بمكة قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان بقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
0: نعم. هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه، نزلت في عمار بن ياسر لما أسره المشركون وأكرهوه على أن يتكلم في مسبة النبي صلى الله عليه وسلم، فوافقهم وتكلم وهو في قلبه صادق الإيمان ولكن يريد التخلص يريد التخلص من الكفار، فندم وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بما وقع. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. قال: إن عادوا إلى مثل فعلهم فعد لقولك، ولا يضرك هذا ما دام أن قلبك مطمئن بالإيمان. هذا في المكره الذي أكره، أما المختار فلا يجوز لها يوافق المشركين في شيء. نعم.
7: وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله تعالى فيهم، فإن الملائكة تقول: فيما كنتم، ولم يقولوا: كيف تصديقكم.
0: ما سألوهم عن إيمانهم عند الموت، سألوهم: فيما كنتم؟ الأرض التي أنتم فيها الآن ما هي؟ أرض المشركين، من باب التوبيخ لهم. فيما كنتم؟ اعتذروا وقالوا: كنا مستضعفين في الأرض، ما نقدر على إظهار ديننا في مكة. قالوا لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ نعم.
7: فإن الملائكة تقول: فيما كنتم، ولم يقولوا: كيف تصديقكم. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، ولم يقولوا: كذبتم، مثلما يقول الله والملائكة للمجاهد الذي يقول: جاهدت في سبيلك حتى قتلت، فيقول الله: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، بل قاتلت ليقال جريء.
0: نعم. فيه حديث أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: القارئ المرائي بقراءته الذي يقرأ القرآن رياء وسمعة، يقول الله له: ماذا فعلت؟ فيقول: يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقول الله له: كذبت، إنما تعلمت العلم ليقال هو عالم وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. المتصدق الذي يتصدق رياء يقول الله له: أعطيتك وأعطيتك، فماذا صنعت؟ يقول: يا ربي ما تركت سبيلا تحب أن أنفق فيه إلا أنفقت فيه. فيقول الله له: كذبت، ولكنك تصدقت ليقال هو جواد وقد قيل. فيؤمر به فيسحب إلى النار. نعم.
7: وكذلك يقولون للعالم والمتصدق: كذبت.
0: نعم.
7: فلتعلمت ليقال عالم، وتصدقت ليقال جواد.
0: نعم.
7: وأما هؤلاء فلم يكذبوهم، بل أجابوهم بقولهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها.
0: فدل على الوعيد على من ترك الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وهو يقدر على الهجرة. نعم.
7: ويزيد ذلك إيضاحا للعارف والجاهل الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.
0: هؤلاء عذرهم الله في ترك الهجرة لأنهم لا يقدرون عليها، لكن بشرط أن يتمسكوا بدينهم.
7: فهذا أوضح جدا أن هؤلاء خرجوا من الوعيد فلم يبق شبهة، لكن لمن طلب العلم بخلاف من لم يطلبه، بل قال الله فيهم: صم بكم عمي فهم لا يرجعون.
0: نعم. طلب العلم وعرف الحق من الباطل فهذا يرجى، واتبع واقتدى وعمل بعلمه، هذا يرجى له الخير. أما من تعلم العلم ولم يعمل به فإنه يكون حجة عليه يوم القيامة، يقول: يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقول الله له: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم. ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. نعم.
7: فهذا أوضح جدا.
0: الرياء يبطل الأعمال والعياذ بالله، الرياء يبطل العمل لأنه شرك. نعم.
7: فهذا أوضح جدا أن هؤلاء خرجوا من الوعيد فلم يبق شبهة، لكن لمن طلب العلم بخلاف من لم يطلبه.
0: لمن طلب العلم وتفقه في دين الله، أما من لم يطلب العلم فهو لا يعرف الحق من الباطل. نعم.
7: بل قال الله فيهم: صم بكم عمي فهم لا يرجعون.
0: صم لا يسمعون الحق سماع قبول، بكم لا ينطقون بالحق وهم يقدرون على النطق به، عمي لا يرون الحق بالبصيرة، لا بالبصر، بالبصيرة، بالقلب. نعم.
7: ومن فهم هذا الموضع والذي قبله فهم كلام الحسن البصري، قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب صدقته الأعمال.
0: حسن البصري من أئمة التابعين رضي الله عنه ورحمه، يقول: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني.

0: ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، وذلك أن الله تعالى يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
1: إليه يصعد الكلم الطيب، هذا الدليل على علو الله على خلقه، لأن الصعود لا يكون إلا إلى أعلى. إليه يصعد الكلم الطيب، التسبيح والتهليل والتكبير وغير ذلك من الأذكار، لكن ما يكفي النطق بالأذكار، لابد من العمل، والعمل الصالح يرفعه، لابد يكون مع القول عمل. أما القول الطيب والذكر، وإذا لم يكن معه عمل صالح فإنه لا يرتفع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
0: الموضع السادس قصة الردة.
1: يكفي. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
2: شرح رسالة ستة مواضع من السيرة لمؤلفها العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
1: تأمل رحمك الله ستة مواضع من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه المواضع تضح منها عقيدة التوحيد التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: شرح رسالة ستة مواضع من السيرة لمؤلفها العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
1: تأمل رحمك الله ستة مواضع من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه المواضع تضح منها عقيدة التوحيد التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
4: مع الدرس الخامس.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الموضع السادس قصة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من العرب الذين لم يتمكن الإسلام من قلوبهم، وقالوا: لو كان نبيا ما مات، لو كان نبيا ما مات. فارتد كثير منهم، فقيض الله لهم أبا بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتلهم حتى أخضعهم للإسلام، وما يسمى بحروب الردة. راجعه عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، كيف تقاتلهم أو كيف تقتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعمر، قال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله حرم دمه وماله إلا بحقها، إلا بحقها، وإن الزكاة من حقها. وهم جحدوا الزكاة، عطلوها، قالوا: كنا نؤديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات لا نؤديها إلى غيره، فمنعوا الزكاة. قال أبو بكر رضي الله عنه: إن الزكاة من حق لا إله إلا الله، إلا بحقها، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فلما صمم أبو بكر على ذلك اقتنع عمر رضي الله عنه ووافق أبا بكر على ذلك، وقامت حروب الردة، ونصر الله المسلمين على المرتدين، وثبت دين الله عز وجل.

0: ثبت دين الله بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بهمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإلا كاد الإسلام يتضعضع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: قصة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم،
0: هذا من أعظم مواقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذا الموقف العظيم، هذا من أعظم مواقف أبي بكر الصديق في تثبيت الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: قصة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سمعها لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء، وهي قولهم هذا هو الشرك، لكن يقولون لا إله إلا الله، ومن قالها لا يكفر بشيء.
0: نعم، هم يعترفون أن هؤلاء الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه يعترفون بالتوحيد، ولكنهم لم يخلصوه لله، بل أدخلوا عليه الشرك، أدخلوا عليه الشرك، والشرك لا يجتمع مع التوحيد أبدا، أدخلوا عليه الشرك. قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. وفي عصرنا هذا عادت المسألة إلى أسوأ، يقولون يكفي النطق بالإسلام والنطق بالشهادة، ولو فعل ما فعل، لو عبد القبور، لو عبد الأموات، لو فعل القبائح، ما دام يقول لا إله إلا الله فإنه مسلم. نقول لا، ما كل من قال لا إله إلا الله يكون مسلما حتى يستقيم عليها، ما هي بلفظ يقال باللسان فقط. لا إله إلا الله لها معنى ولها مقتضى، معناها لا معبود بحق إلا الله، ومقتضاها أن يترك عبادة غير الله. أما أنه يقول أنه مسلم يشهد لا إله إلا الله ثم يقول يا علي يا حسين يا عبد القادر يا فلان، ينادي أصحاب القبور ويطلب منهم الحوائج، فهذا يتناقض وليس بمسلم، هذا ليس بمسلم، هذا مرتد. نعم.
1: وأعظم من ذلك وأكبر تصريحهم بأن البوادي ليس معهم من الإسلام شعرة، ولكن يقولون لا إله إلا الله.
0: نعم، تصريح الذين في عهد الشيخ رحمه الله بأن البوادي جمع بادية وهم الأعراب، ليس معهم من الإسلام شعرة ولا يعملون بالإسلام، إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله، فهذا تناقض، يقولون لا إله إلا الله ولا يعملون بمقتضاها ومدلولها حقيقتها، مجرد اللفظ والتلفظ لا يكفي، لو يقول لا إله إلا الله ملايين المرات ما تنفعه، وهو يدعو غير الله ويشرك بالله عز وجل ويجحد أركان الإسلام، هي مجرد لفظ يقال باللسان فقط ويصير مسلم. لا. نعم.
1: وأعظم من ذلك وأكبر تصريحهم بأن البوادي ليس معهم من الإسلام شعرة، ولكن يقولون لا إله إلا الله وهم بها.
0: الحين ليس معهم من الإسلام شعرة ويقولون لا إله إلا الله، وين معنى لا إله إلا الله؟ مجرد لفظ ما ينفع، هذا لازم يحققونه بالاعتقاد، بالعمل، بالانقياد، مجرد كلمة تقال باللسان. نعم.
1: ولكن يقولون لا إله إلا الله وهم بهذه اللفظة أهل إسلام.
0: ليسوا أهل إسلام، يقولون هم بهذه اللفظة أهل إسلام، نقول لا، ما هم بأهل إسلام، هذه مجرد لفظ ما يعمل به ولا يحقق، ما الفائدة منه؟ اليهود يقولون لا إله إلا الله، هم مجرد لفظ لا إله إلا الله بدون عمل بمقتضاها ومدلولها يكفي. نعم.
1: ولكن يقولون لا إله إلا الله وهم بهذه اللفظة أهل إسلام،
0: ليسوا أهل إسلام، ما هي مجرد لفظ يقال باللسان فقط. نعم.
1: وهم بهذه اللفظة أهل إسلام، وحرم الإسلام مالهم ودمهم.
0: ما حرم الإسلام مالهم ولا دمهم، وهم يشركون بالله، يتناقضون، يقولون الجاهلية أبوا يقولوا لا إله إلا الله، لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة، شوف يفهمون معنى لا إله إلا الله، أجعل الآلهة إلها واحدا، استنكروا هذا، يريدون يبقون على عبادة الأصنام، إذا قالوها أبطلوا عبادة الأصنام، وهم لا ما يبون التناقض، مع أنهم كفار ومشركون لكن يأنفون من التناقض، وهؤلاء ما يأنفون من التناقض، يقولون لا إله إلا الله ويعبدون الأولياء والصالحين والقبور والأضرحة ويبنون عليها المشاهد، وهم يقولون لا إله إلا الله، ما تنفعهم لا إله إلا الله مع هذه الأعمال القبيحة وهذه الشركيات الفظيعة. نعم.
1: ولكن يقولون لا إله إلا الله وهم بهذه اللفظة أهل الإسلام، وحرم الإسلام مالهم ودمهم، مع إقرارهم بأنهم تركوا الإسلام كله.
0: نعم، هذا تناقض، هم يقرون أنهم ما يعملون من الإسلام بشيء إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله فهم مسلمون بزعمهم، نقول لا، ما هم مسلمون، مجرد الكلمة بدون عمل وبدون تقيد بها ما هو إسلام. نعم.
1: مع إقرارهم بأنهم تركوا الإسلام كله، ومع علمهم بإنكارهم البعث واستهزاؤهم بمن أقر به.
0: نعم، منهم من ينكر البعث من البوادي والأعراب، ينكر البعث، بعث الأموات يوم القيامة، ينكرون البعث، من أنكر البعث فهو كافر، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، حكم الله عليهم بالكفر لما زعموا أنهم لن يبعثوا. نعم.
1: واستهزائهم وتفضيل دين آبائهم المخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم،
0: يقولون لا إله إلا الله وهم باقون على دين آبائهم من عبادة الأصنام والأشجار والأحجار والقبور، وهم يقولون لا إله إلا الله، ما تنفعهم لا إله إلا الله. نعم.
1: ومع هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين المردة الجهلة أن البدو أسلموا ولو جرى منهم ذلك كله، لأنهم يقولون لا إله إلا الله.
0: نعم، هؤلاء الجهلة هم علماء لكنهم علماء ضلال، هم والجهلة أحسن منهم، الجهلة أحسن منهم، لأن الجهلة ما عندهم علم ولا يدرون، وهؤلاء يعلمون ومع هذا يقولون هذه المقالة، يقولون من قال لا إله إلا الله فهو المسلم، ولو عبد الأصنام ولو عبد الأشجار والأحجار ولو عبد القبور. نعم.
1: ولازم قولهم أن اليهود أسلموا لأنهم يقولونها،
0: هل اليهود يقولون لا إله إلا الله ومع هذا هم كما ذكر الله عنهم لعنهم الله وأخزاهم وهم يقولون لا إله إلا الله لأنهم لم يعملوا بها. نعم.
1: وأيضا كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة، أعني البوادي المتصفين بما ذكرنا،
0: المتصفين بما ذكرنا، ما عندهم من الإسلام إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله، لا يصلون ولا يصومون ولا يؤدون الزكاة ولا، مجرد أنهم يقولون لا إله إلا الله يصيرون مسلمين بزعم هؤلاء. نعم.
1: والذي يبين ذلك من قصة الردة أن المرتدين افترقوا في ردتهم،
0: المرتدون ليسوا كلهم تركوا الإسلام كله، عندهم بقايا من الإسلام، لكن منهم من منع الزكاة، هو مسلم يقول لا إله إلا الله لكن يقول الزكاة تؤدى إلى رسول الله وقد مات فلا نؤديها، ركن من أركان الإسلام، جحدوها ويقولون عطل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان، وقالوا لو كان نبيا ما مات،
0: لو كان نبيا ما مات. الله جل وعلا يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، دل على أن الرسول قد يقع عليه القتل ويقع عليه الموت لأنه بشر، جنس البشر. نعم.
1: ومنهم من ثبت على الشهادتين ولكن أقر بنبوة مسيلمة ظنا.
0: نعم، هذا فريق من المرتدين يقولون مسيلمة نبي شريك للرسول صلى الله عليه وسلم. مسيلمة هذا رجل ظهر في اليمامة يدعى النبوة وكتب للرسول صلى الله عليه وسلم يقول من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد فإن الأرض بيني وبينك نصفين، فكتب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. فمات الرسول صلى الله عليه وسلم ومسيلمة موجود ويدعي النبوة، قاتله أبو بكر رضي الله عنه والصحابة في وقعة اليمامة، وقتل من الصحابة من قرائهم خلق كثير، ثم نصر الله المسلمين وقتلوا مسيلمة الكذاب. نعم.
1: ومنهم من ثبت على الشهادتين ولكن أقر بنبوة مسيلمة ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة، لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك فصدقهم كثير من الناس.
0: نعم، زعموا أنهم ذهبوا إلى الرسول، شهداء زور زعموا أظهروا للناس أنهم ذهبوا إلى محمد وأنه أقر رسالة مسيلمة وأقر له بالنبوة، كذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن الرسول كتب إلى مسيلمة الكذاب وصفه بالكذب. نعم.
1: ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك، ومن شك في ردتهم فهو كافر.
0: إيه نعم، من أقر بنبوة مسيلمة وأشباهه من مدعي النبوة فإنه كافر ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول ولكن رسول، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله يقول خاتم النبيين، يعني ومعنى خاتم النبيين أنه لا نبي بعده، قال صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين ولا نبي بعده، إنه سيظهر كذابون ثلاثون يظهر كل منهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. هذا في القرآن وخاتم النبيين، يقولون لا، النبوة ما ختمت. وفي عهدنا الآن القاديانية يقولون غلام القادياني نبي، يسمون القاديانية والأحمدية، وهم يصلون ويبنون مساجد إلى آخره، كفار هؤلاء. نعم.
1: فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا أن الذي
0: القاديانية أجمع علماء المسلمين على منعهم من دخول المسجد الحرام، لأن الله يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام، فيمنعونهم من الحج، يمنعونهم من العمرة لأنهم كفار، يقرون بنبوة القادياني. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي، والله جل وعلا يقول خاتم النبيين. نعم.
1: فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا أن الذين كذبوا ورجعوا إلى عبادة الأوثان وشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من أقر بنبوة مسيلمة في حال واحدة ولو ثبت على الإسلام كله،
0: لو ثبت على الإسلام كله وهو يقول مسيلمة رسول فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، فلا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، وسيظهر متنبئون كذبة، لكن كلهم كذبة لا يصدقون ويقاتلون. نعم.
1: ومنهم من أقر بالشهادتين وصدق طليحة في دعواه النبوة.
0: طليحة الأسدي هذا كان من الصحابة، ادعى النبوة، ادعى النبوة، فهو من المتنبئين الكذبة. ثم إن الله تاب عليه فتاب، طليحة الأسدي تاب إلى الله عز وجل وقتل شهيدا، فمن تاب تاب الله عليه. نعم.
1: ومنهم من أقر بالشهادتين وصدق طليحة في دعواه النبوة، ومنهم من صدق العنسي صاحب صنعاء.
0: الأسود العنسي هذا ادعى النبوة في اليمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الأسود العنسي ادعى النبوة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجود يدعي النبوة، فقتله من حوله من المسلمين في اليمن، قتلوه وأراحوا المسلمين من شره. نعم.
1: وكل هؤلاء أجمع العلماء أنهم سواء،
0: أنهم سواء في الكفر، كلهم أجمع العلماء على أنهم سواء في الكفر. نعم.
1: ومنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى عبادة الأوثان على حال واحدة.
0: نعم، يعني المرتدون صاروا أصناف بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم من عطل الزكاة، ومنهم من عبد الأصنام والأشجار والأحجار وعاد إلى الوثنية. نعم.
1: ومنهم أنواع أخر آخرهم الفجاءة السلمي.
0: نعم.
1: ومنهم أنواع أخر آخرهم الفجاءة السلمي.
0: نعم.
1: لما وفد على أبي بكر وذكر له أنه يريد قتال المرتدين ويطلب من أبي بكر أن يمده فأعطاه سلاحا وغواحل، فاستعرض السلمي المسلم والكافر يأخذ أموالهم، فجهز أبو بكر جيشا لقتاله.
0: فلما جاء إلى أبي بكر وطلب منه أن يمده بسلاح ليقاتل المرتدين، فلما أمده أبو بكر بالسلاح وخرج من عند أبي بكر صار يقاتل المسلمين، واستعمل هذا السلاح ضد المسلمين، وخدع الله ورسوله في فعله هذا. نعم.
1: فجهز أبو بكر جيشا لقتاله، فلما أحس بالجيش قال لأميرهم: أنت أمير أبي بكر وأنا أميره ولم أكفر. فقال: إن كنت صادقا فألق السلاح. فألقاه، فبعث به إلى أبي بكر فأمر بتحريقه بالنار وهو حي.
0: نعم، عقوبة له. نعم.
1: فإذا كان هذا حكم الصحابة في هذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة، فما ظنك بمن لم يقر من الإسلام بكلمة واحدة إلا أن يقول لا إله إلا الله بلسانه مع تصريحه بتكذيب معناها وتصريحه بالبراءة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله تعالى، ويقولون هذا دين الحضر وديننا دين آبائنا؟
0: هذا دين الحضر، يقولون هؤلاء الأعراب الكفرة الذين يدعون الإسلام يقولون الإسلام هذا دين الحضر، الصلاة والصيام والزكاة، وأما ديننا يختلف عن دين الحضر. نعم.
1: ثم يفتون هؤلاء المردة الجهال أن هؤلاء مسلمون، ولو صرحوا بذلك كله إذا قالوا لا إله إلا الله.
0: هناك من علماء الضلال من لا يكفر هؤلاء الذين لا يعملون من الإسلام بشيء، إنما بس يقولون لا إله إلا الله وهم لا يعملون من الإسلام بشعرة. ومن العلماء الضلال من يقول هؤلاء مسلمون وهؤلاء لا يجوز قتالهم، يعني هذا شيء عجيب، لكن هذا يدل على أن هناك علماء ضلال يضللون الناس يغرونهم. نعم.
1: سبحانك، هذا بهتان عظيم، وما أحسن ما قال واحد من البوادي لما قدم علينا وسمع شيئا من الإسلام قال: أشهد أننا كفار، يعني هو وجميع البوادي.
0: نعم. قدم رجل من البادية إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، شرح له الإسلام، شرح له التوحيد وبين له، فشهد على نفسه وعلى قومه أنهم كفار لما عرف الإسلام الصحيح وعرف التوحيد على الوجه الصحيح، شهد أنهم كفار، لكنه تاب إلى الله عز وجل لما تبين له الحق. نعم.
1: وأشهد أن المطوع الذي يسمينا أهل الإسلام أنه كافر.
0: أن المطوع يعني العالم اللي يفتيهم بأنهم مسلمون وأنهم على حق يقول أشهد أنه كافر. نعم كافر، لأنه صحح دين الكفار والمرتدين. نعم.
1: تم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
0: تمت هذه الرسالة المباركة، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: شرح رسالة ستة مواضع من السيرة لمؤلفها العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: أما رحمك الله، ستة مواضع من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه المواضع تضح منها عقيدة التوحيد التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
4: الشمائل المحمدية.
5: ومن المعلوم أن معرفته عليه الصلاة والسلام ومعرفة شمائله وخصاله مما يزيد القلب حبا له وتعظيما وإجلالا ومعرفة لقدره العظيم ومكانته العلية صلوات الله وسلامه عليه.
4: الشمائل المحمدية
2: لمؤلفها العلامة الحافظ الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، كتاب قيم بيّن فيه مؤلفه رحمه الله جملة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، كما اشتمل على بيان جملة من عاداته وعباداته ومعاملاته.
5: عليه فإن من أراد لنفسه أكمل الآداب وأطيب الأخلاق فلن يجدها إلا في خلقه وهديه وأدبه، وهذا مما يتطلب دراسة شمائله وأخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه.
2: الشمائل المحمدية، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى.
6: مع الدرس الأول.
7: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل إلهنا ما نتعلمه حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، نحن بين يدي دراسة كتاب عظيم ومؤلف مبارك في باب هو من أشرف أبواب العلم وأجلها، ألا وهو شمائل نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وخصاله المنيفة وصفاته الشريفة وأخلاقه الرفيعة وآدابه الكريمة ومعاملاته الطيبة الحسنة صلوات الله وسلامه عليه. نحن بين يدي دراسة شمائل أفضل عباد الله وأزكاهم وأحبهم إلى الله جل وعلا، فهو خليل الله ومصطفاه ومجتباه، وهو أكمل عباد الله عبادة وأزكاهم خلقا وأطيبهم نفسا وأحسنهم معاملة وأعظمهم معرفة بالله سبحانه وتعالى وتحقيقا لعبوديته. اصطفاه الله عز وجل واجتباه ليكون سفيرا بينه وبين عباده، واسطة بينه وبين الناس في الدلالة على الخير والدعوة إلى الهدى، واختاره الله سبحانه وتعالى على علم، وخصه عز وجل بأكمل الصفات، صفات البشر من حيث الخلقة والخلق، فاختاره جل وعلا من أفضل وأعرق البشرية نسبا، واصطفاه جل وعلا واختاره وخصه بأجمل الصفات في هيئته البهية وطلعته الجميلة ومحياه المشرق وصفاته العالية الرفيعة صلوات الله وسلامه عليه، وخصه بأكمل الخلال وأجمل الأخلاق وأطيب الآداب، وجعله سبحانه وتعالى أسوة للعالمين وقدوة لعباد الله أجمعين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذه الآية كما قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره أصل في وجوب التأسي به صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. ومن المعلوم أن هذا التأسي به والاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه فرع عن العلم بشمائله وخصاله وخلاله عليه الصلاة والسلام، إذ لا يتأتى اقتداء به واتباع لنهجه ولزوم لهديه صلى الله عليه وسلم إلا بمعرفة ذلك ودراسة سيرته وشمائله وخصاله وخلاله العظيمة صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كان متأكدا على كل مسلم أن يعنى بدراسة سيرة وشمائل هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام دراسة وعناية مقدمة على العناية بكل إنسان وبكل مخلوق، لأنه عليه الصلاة والسلام أزكى البشرية وخير عباد الله، وقد جعله الله سبحانه وتعالى قدوة للعالمين. وفي دراسة شمائله ومعرفة خصاله وخلاله صلوات الله وسلامه عليه فوائد عظيمة، منها أولا أن من واجبات أهل الإيمان الإيمان به صلوات الله وسلامه عليه، والإيمان به لا يكون إلا بمعرفته، وكلما ازدادت المعرفة به صلوات الله وسلامه عليه ازداد الإيمان به، وازداد في العبد الاتباع له ولنهجه صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني أن محبته عليه الصلاة والسلام واجبة وافترضها الله سبحانه وتعالى على عباده، بل إنه يجب أن تقدم محبته على الوالد والولد والناس أجمعين بل على النفس. ومن المعلوم أن معرفته عليه الصلاة والسلام ومعرفة شمائله وخصاله مما يزيد القلب حبا له وتعظيما وإجلالا ومعرفة لقدره العظيم ومكانته العلية صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثالث أن الله عز وجل جعله قدوة للعباد وأسوة للناس، وأمر باتباعه والسير على منهاجه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه المتابعة وهذا الائتساء به عليه الصلاة والسلام فرع عن معرفته ومعرفة خصاله وخلاله وشمائله صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الرابع أن معرفته عليه الصلاة والسلام من أعظم الأمور التي تزيد الإيمان، بل إنها من أعظم الأمور التي توجب الإيمان في حق من لم يؤمن وزيادة الإيمان في حق من آمن، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أي أن معرفته عليه الصلاة والسلام موجبة وسبب عظيم لحصول الإيمان في حق من لم يؤمن. وكثير من الناس في زمانه عليه الصلاة والسلام كانوا ردحا من الزمان ليس على وجه الأرض أبغض إليهم منه، بسبب الدعايات الكاذبة والإشاعات الآثمة، فما أن رأوا محياه عليه الصلاة والسلام ووقفوا على سيرته عن كثب ورأوا أدبه ومعاملته إلا وتحولوا من ساعتهم، وليس على وجه الأرض أحب إليهم منه. ومن يطالع السيرة النبوية يجد في قصص كثير ممن أسلم أن سبب ذلك هو الوقوف على شمائله وأخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الأمر الخامس أن الله عز وجل أقسم في القرآن الكريم على كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام وعظمه: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا شرف عظيم لعبد الله ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، حيث نعته ربه جل وعلا بذلك. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن. وعليه فإن من أراد لنفسه أكمل الآداب وأطيب الأخلاق فلن يجدها إلا في خلقه وهديه وأدبه. وهذا مما يتطلب دراسة شمائله وأخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة والثمار الجليلة التي يجنيها من يوفقه الله سبحانه وتعالى ويكرمه بدراسة شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الموضع أنقل نصين عظيمين، أحدهما للإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، رواه الخطيب البغدادي في مقدمة كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، حيث ساق بسنده إلى سفيان بن عيينة أنه كان يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق، وما خالفها فهو الباطل. النص الثاني للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، قال وهو يتحدث عن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، قال: فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، فالضرورة إليهم أي إلى الرسل أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها، فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. ثم قال: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه صلوات الله وسلامه عليه. والحاصل أيها الإخوة أن نعمة الله سبحانه وتعالى على عبده عظيمة إذا يسر له الارتباط والصلة بشمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم وخصاله الكريمة، فهذه بوابة عظيمة من أبواب الخير، وكرامة ومنة من الله سبحانه وتعالى على عبده. ولهذا نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا الذي أكرمنا جميعا بهذا الجلوس في مسجد نبيه عليه الصلاة والسلام لدراسة شمائله، أن يكرمنا وأن يمن علينا بأن يجعلنا من أتباعه حقا، ومن المقتدين به صدقا، ومن السائرين على منهاجه القويم وصراطه المستقيم صلوات الله وسلامه عليه، وأن يجمعنا جميعا به في جنات النعيم. ثم أيها الإخوة الكرام، هذا الكتاب المبارك الذي بين أيدينا هو من أعظم وأنفع الكتب المؤلفة في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أقدم المؤلفات التي ألفت في هذا الباب، بل لربما قد يكون هذا الكتاب أقدم كتاب وجد وطبع في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كتاب الشمائل للترمذي رحمه الله سبق في موضوعه بكتب أفردت في هذا الباب، لكن أقدم كتاب مطبوع في هذا الباب هو كتاب الإمام الترمذي رحمه الله، وقد أتى فيه رحمه الله على عيون هذا الموضوع ودرره وجوامعه، ورتبه ترتيبا بديعا، وجمعه جمعا مختصرا، فهو كتاب ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، بل هو متوسط الحجم، لكنه رحمه الله جمع فيه وأوعى في هذا الباب العظيم شمائل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية، قال: وقد صنف الناس في شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم قديما وحديثا كتبا كثيرة مفردة وغير مفردة، ومن أحسن من جمع في ذلك فأجاد وأفاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله، أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل، ولنا به سماع متصل إليه، ونحن نورد عيون ما أورده فيه ونزيد عليه أشياء مهمة لا يستغني عنها المحدث والفقيه. ولنذكر أولا بيان حسنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بيان حسنه الباهر عليه الصلاة والسلام وجماله الجميل، ثم نشرع بعد ذلك في إيراد الجمل والتفاصيل. انتهى كلامه رحمه الله. والإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية عقد عنوانا قال: كتاب الشمائل، ولخص في كتابه الشمائل كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله، وزاد عليه أحاديث عديدة عظيمة في هذا الباب. ولهذا من باب الإشارة من كانت عنده نهمة في الزيادة ففي كل باب نمر عليه يرجع إلى كتاب الشمائل من كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، ويعلق منه الأحاديث الزائدة عنده رحمه الله تعالى على كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقال العلامة محمد بن عبد الرؤوف المناوي المتوفى 1031 في مقدمة شرحه للشمائل، قال: كتاب الشمائل لعالم الرواية وعالم الدراية الإمام الترمذي كتاب وحيد في بابه، فريد في ترتيبه واستيعابه، لم يأتي له أحد بمماثل ولا بمشابه، سلك فيه منهاجا بديعا ورصعه بعيون الأخبار وفنون الآثار ترصيعا حتى عد ذلك الكتاب من المواهب وطار في المشارق والمغارب. والنقول عن أهل العلم في الثناء على هذا الكتاب وبيان محاسنه وفوائده وثماره وآثاره كثيرة، وكذلك عناية أهل العلم بهذا الكتاب قديما وحديثا تنوعت وتعددت بين مختصر ومهذب وشارح ومحقق وناظم لما بث في هذا الكتاب من شمائل وخصال، إلى غير ذلك من الجهود الكثيرة التي بذلت خدمة لهذا الكتاب، إضافة إلى المجالس العلمية التي عقدت لمدارسة هذا الكتاب ومذاكرته، إضافة إلى وصية أهل العلم بالعناية به والانتفاع بفوائده وفرائده ومنافعه العظيمة. ثم أيها الإخوة الكرام، هذا المختصر في الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله رتبه مصنفه ترتيبا دقيقا وقسمه تقسيما بديعا، فجعله رحمه الله في 56 بابا، وجمع فيه 1540 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ أول ما بدأ كتابه الشمائل بذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، من حيث طوله عليه الصلاة والسلام، ولون بشرته، وذكر شعره عليه الصلاة والسلام، وصفة وجهه، إلى غير ذلك من صفاته الخلقية صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله للكلام على حاجياته ومقتنياته عليه الصلاة والسلام ومتاعه، فذكر ما يتعلق بسيفه، وما يتعلق بلباسه، ونحو ذلك من الأمور. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى للكلام على شمائله وأخلاقه وآدابه ومعاملاته صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر عباداته عليه الصلاة والسلام، إلى أن ختم الكتاب برؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام، وذكر في ضمن ما ذكر من الآثار ضوابط هذه الرؤية ومدى مصداقيتها إن كانت وقعت للعبد. ولعل من جميل صنيع المصنف رحمه الله أن بدأ الكتاب بذكر صفاته الخلقية، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ثم ختم رحمه الله كتابه بالرؤية، رؤيته عليه الصلاة والسلام في المنام. ومن ضابط هذه الرؤية كما سيأتي في خاتمة الكتاب العلم بصفاته عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: إني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، قال: صف لي من رأيت، قال: صف لي من رأيت. فلما وصف الرجل من رأى في المنام، قال له ابن عباس رضي الله عنهما كلاما معناه: لو كنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما زدت على هذا الوصف، لما زدت على هذا الوصف. فإذا معرفة صفة النبي عليه الصلاة والسلام لها فوائد عظيمة، ربما يأتي الإشارة إلى بعضها، لكن من جملتها ما يتعلق بالتحقق في باب رؤيته صلى الله عليه وسلم. وهذا باب زلت فيه أقدام وظل فيه أقوام، وكم من أناس أتاهم آت في المنام وقال: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا تكون هذه الصورة التي رأى هي صورة النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلت في كتب الشمائل وكتب سيرته صلوات الله وسلامه عليه، فلا يكون هذا الذي رأى في المنام قد رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا كم من إنسان وقع في بدع وانحرافات وعبادات وأذكار ما أنزل الله بها من سلطان، بزعم أن ذلك مبني على رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، في المنام، هذا مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يمت إلا بعد أن أتم الله به الدين وأكمل به النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا فإن من المفيد جدا معرفة طالب العلم بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. ولعله يأتي ذكر لبعض الفوائد التي تستفاد أو يستفيدها طالب العلم بمعرفة أوصاف النبي صلوات الله وسلامه عليه الخلقية. ثم إن هذا الكتاب سماه مصنفه رحمه الله تعالى بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعرف ذلك من نسخ الكتاب الخطية القديمة، والكتاب يوجد له نسخ خطية عديدة، وأثبت عليها شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في تسمية أهل العلم المتقدمين لهذا الكتاب، وقد يختصره بعضهم كما مر معنا عند ابن كثير بالشمائل بحذف المضاف والتعويض عنه بأل التعريف، وهذا يأتي كثير في كتب أهل العلم، مثل الفتح بحذف المضاف فتح الباري، مثل التيسير بحذف المضاف تيسير العزيز الحميد، مثل الفيض بحذف المضاف فيض القدير، وهكذا. فالكتاب تسميته القديمة شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يختصر في الشمائل للترمذي، الشمائل للترمذي. وبعض المتأخرين أضاف إلى الشمائل إضافة وهي المحمدية، قال الشمائل المحمدية، وهذه التسمية متأخرة، وإن كانت من حيث المعنى لا إشكال فيها صائبة، لكنها تسمية متأخرة. أما تسمية الكتاب في الأصول القديمة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يختصر ذلك أهل العلم بالشمائل. قد مر معنا قول ابن كثير رحمه الله تعالى، قال أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل، أفرد في هذا كتابه المشهور بالشمائل،
8: الشمائل المحمدية.
9: الشمائل المحمدية.
7: ومن المعلوم أن معرفته عليه الصلاة والسلام ومعرفة شمائله وخصاله مما يزيد القلب حبا له وتعظيما وإجلالا ومعرفة لقدره العظيم ومكانته العلية صلوات الله وسلامه عليه.
8: الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية لمؤلفها العلامة الحافظ الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، كتاب قيم بين فيه مؤلفه رحمه الله جملة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، كما اشتمل على بيان جملة من عاداته وعباداته ومعاملاته.
7: عليه فإن من أراد لنفسه أكمل الآداب وأطيب الأخلاق فلن يجدها إلا في خلقه وهديه وأدبه، وهذا مما يتطلب دراسة شمائله وأخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه.
8: الشمائل المحمدية، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
10: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: الأربعون النووية، الأربعون النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى.
2: اختار هذه الأحاديث الجوامع الآداب والأخلاق والأعمال الصالحة فكتبها في هذا المؤلف الصغير، صغير في حجمه لكنه عظيم في فائدته وفضله.
1: الأربعون النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى.
2: وهذا الإمام النووي رحمه الله كان إماما عظيما في مختلف العلوم، كان متخصصا في الحديث، متخصصا في الفقه، متخصصا في اللغة العربية، وكان لمؤلفاته قبول عند المسلمين، وذلك والله أعلم لنيته الصالحة وإخلاصه لله عز وجل، فكان لمؤلفاته الأثر العظيم، منها هذا الكتاب الأربعين.
1: الأربعون النووية كتاب حديثي مختصر جمع فيه مؤلفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يمثل كل حديث منها قاعدة مهمة من قواعد الدين ينبغي لكل مسلم أن يتعلمها ويتفقه فيها ويعمل بها، لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيهات على جميع الطاعات، وقد سميت بالأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
3: مع الدرس الثاني.
4: الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأل ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث حديث عظيم، بيّن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام وأركان الإيمان، وبيّن فيه الإحسان، وبيّن فيه علامات الساعة أو شيئاً من علامات الساعة، وقال في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فدل على أن هذا الحديث بيّن الدين كله، بيّن الدين كله، وأنه مراتب، الناس ليسوا على حد سواء في الدين، بل هم مراتب: مسلم، ثم مؤمن، ثم محسن، بعضها فوق بعض وبعضها أوسع من بعض، إلا أنه لا بد منها جميعا، لا بد من هذه المراتب جميعا حسب الاستطاعة. هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان من عادتهم رضي الله عنهم أنهم يجلسون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه ويسترشدون منه ويسألونه عن أمور دينهم ودنياهم، هذه عادتهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي جلسة من جلساتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم رجل، دخل عليهم رجل في صورة عجيبة لم يكونوا يألفونها، دخل عليهم رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد. فهذا من العجائب، لأنه لو كان من أهل البلد لعرفوه، فدل على أنه من خارج البلد ولكن ليس عليه أثر السفر، لأن العادة أن المسافر يكون شعثا، أشعث أغبر كما في الحديث، لأن السفر يقتضي أن الإنسان لا يعتني بنفسه أو بهندامه أو بجسمه، فهذا ليس غريبا وليس مواطنا، ليس غريبا لأنه لا يظهر عليه علامات السفر، وليس مواطنا لأنهم لا يعرفونه، ولو كان في البلد لعرفوه. وتبين في الأخير أن هذا الرجل هو جبريل عليه السلام، أتى بهذه الصورة. وكان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يأتي إليه بصورة رجل، لأن بني آدم لا يستطيعون رؤية الملك على خلقته الملكية، فكان يأتي صورة رجل حتى لا ينفر الناس منه ولا يستوحشون منه، هذا هو الغالب، لأن الملائكة لا تظهر لبني آدم في صورتها الحقيقية إلا عند نزول العذاب، إذا نزل الموت أو العذاب والعياذ بالله ظهرت الملائكة على صورتها، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. فظهور الملائكة بصورتهم إنما هو عند العذاب وعند الموت، ما إذا جاءوا في حالة الأمن فإنهم يأتون بصور مألوفة للناس، والله أقدرهم على التصور بصور مختلفة. ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته الملكية إلا مرتين، المرة الأولى في بطحاء مكة حينما اشتد به الكرب من أذى قومه، رأى جبريل في الأفق على صورته الملكية يطمئنه، جاء يطمئنه ويصبره على ما يلقى، هذه مرة. والمرة الثانية رأى جبريل في صورته الملكية ليلة المعراج عند سدرة المنتهى، لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. أما في بقية الأحوال فكان يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة رجل من أحسن الرجال، شديد بياض الثياب من النظافة، شديد سواد الشعر بصورة جميلة، فهذا فيه دليل على أن طالب العلم حينما يحضر إلى مجلس العلم أنه يتجمل، أنه يأتي بصورة نظيفة جميلة، لأن جبريل جاء معلماً، ومن ذلك أنه علمهم كيف يأتون إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن مجلس العلم مجلس وقار، واللقاء بالرسول صلى الله عليه وسلم واللقاء بالعلماء له استعداد، وإجلال العلماء مطلوب، لأنك إذا لم تجل العالم لم تستفد منه، إذا لم تجله وتحترمه لم تستفد من علمه. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه أدب طالب العلم، أنه أولا يتجمل في هيئته صورته، ثانيا أنه يجلس أمام المعلم مقبلا عليه، يجلس أمام المعلم مقبلا عليه يتلقى منه العلم ولا يعرض عنه أو يلتفت أو يمزح أو ينشغل، بل يكون مقبلا على المعلم لئلا تفوته فرصة التعلم، فيكون مقبلا على المعلم بجسمه وبفكره تلقى منه العلم. جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه، أسند جبريل ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم مقابلا له وقريبا منه، هذا فيه أن طالب العلم يقرب من المعلم، تكون الفائدة متصلة، أما البعيد فإنه قد لا يسمع، ولو سمع قد لا يستوضح الصوت، فإذا كان قريبا فإنه يسمع ويستوضح الصوت تماما، ففيه القرب من المعلم. وكانوا رضي الله عنهم يحدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقربون منه وقت تلقيهم العلم عنه صلى الله عليه وسلم. ووضع كفيه، أي وضع جبريل كفيه على فخذيه، أي على فخذي جبريل، أدب المتعلم أنه يكون بصورة هادئة مؤدبة ولا يكثر من الحركات أو من الالتفات أو من الشواغل التي تشغله عن تلقي العلم. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه أنه إذا جلس واطمأن أنه يسأل، ولا يسأل أول ما يأتي، وإنما يجلس أولا متأدبا ثم يسأل. هذه صفة طالب العلم وهذه آداب طالب العلم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هو في الحقيقة عالم بالجواب، لكن سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أصحابه، فهذا فيه التعليم بطريقة السؤال والجواب، لأنه أنبه للذهن أن تسأل الطالب أولا ثم تجيبه من أجل أن يتنبه. أما إذا ألقيت عليه العلم ابتداء فإنه قد لا يتنبه. فمن طرق تعليم العلم النافعة السؤال والجواب. سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخبرني عن الإسلام، أي بين لي حقيقة الإسلام، حقيقة الإسلام، لأنه لا بد من معرفة حقيقة الإسلام، فلا يكفي أن الإنسان ينتسب إلى الإسلام أو يقول أنا مسلم وهو لا يعرف حقيقة الإسلام، لأنه إذا لم يعرف حقيقة الإسلام لم يعمل به، كيف يعمل بشيء يجهله؟ فالإسلام لا يكفي فيه الانتساب مع الجهل، لا بد من معرفة حقيقته حتى يؤديه على الوجه المطلوب. أخبرني، أي بين لي حقيقة الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا هو الإسلام، هذه الأركان الخمسة لا بد من أدائها مع الاعتقاد، اعتقاد القلب. وما زاد عن هذه الخمسة من الواجبات أو من المستحبات فإنه مكمل لهذه الأركان، إما تكميلاً واجب وإما تكميلاً مستحب. فهذه الأركان هي الأساسات التي يقوم عليها الإسلام، ثم تأتي بقية الأعمال من واجب ومستحب. أما إذا ترك هذه الأركان أو ترك شيئاً منها فإنه لا ينفعه ما عداها من الواجبات أو المستحبات، لا ينفعه لأنه لم يبني على أساسه، والبناء إنما يقوم على أساس. فهذه الأركان ليست هي كل الإسلام، وإنما هي أركانه فقط ودعائمه، وإلا فالإسلام واسع، الإسلام واسع، كل ما أمر الله به أو نهى عنه فإنه من الإسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الإسلام يشمل فعل الأوامر وترك المنهيات، لا بد من هذا. فإن نقص شيئا فإنه إن كان النقص في الأركان فإنه لا يصح، وإن كان النقص في غيرها فإنه يكون إسلاما ناقصا حسب ما ترك. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي الإسلام، ادخلوا فيه كافة، خذوه كله، ولا تأخذوا بعضه وتتركوا بعضه، بل يأخذ المسلم من الإسلام ما يستطيع ولا يقتصر على بعضه ويقول هذا يكفي. والإسلام هو الاستسلام لله عز وجل، هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا تعريفه، هذا تعريفه العام كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونقله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول. هذا هو الإسلام بمعناه العام، وأركانه ودعائمه هذه الخمسة. وكما قلنا هذه الخمسة ليست هي كل الإسلام، بل هي مبانيه، كما في حديث ابن عمر الآتي قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، الحديث، بني على خمس. وليس هذه الخمس هي كل الإسلام، بل هذه مبانيه، قواعده وأساساته. أركانه هذه الخمسة: شهادة لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. هذه أركان ظاهرة. وأما الإيمان فهو الأركان الباطنة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان في اللغة هو التصديق، وأما في الشرع فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإيمان في الشرع، وأركانه ستة كما في هذا الحديث. ولا بد من اجتماع الإسلام والإيمان، لا بد من اجتماع الإسلام في الظاهر والإيمان في الباطن. فمن اقتصر على الإسلام فقط دون الإيمان هذا منافق، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. فإن المنافقين أسلموا في الظاهر وصاروا يصلون ويصومون ويعملون أركان الإسلام، لكن ليس في قلوبهم إيمان، ليس في قلوبهم إيمان، فهم في الدرك الأسفل من النار. وكذلك من آمن بقلبه ولم يمتثل بجوارحه ولم ينطق بالشهادتين فإنه ليس بمؤمن، ليس بمؤمن. الإيمان بالقلب فقط لا يكفي، الإيمان بالقلب هو أحد دعائم الإيمان، لا بد من النطق باللسان والعمل بالجوارح، وإلا فإن المشركين يؤمنون بقلوبهم، واليهود والنصارى يؤمنون بقلوبهم صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويصدقونه في قلوبهم، لكن ينكرون هذا في ظاهره. قال تعالى: ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فهو معترف بقلبه أنه رسول الله وأن دينه أزكى أديان الخليقة، لكن منعه من التصريح بذلك والنطق بذلك مجاملة قومه. لو آمن بالرسول لتبرأ من دين قومه، وهو لا يريد هذا. هذه نخوة جاهلية والعياذ بالله، هذه النخوة الجاهلية، منعته النخوة الجاهلية والحمية الجاهلية من أن يصرح ويظهر ما في قلبه. حتى في سكرات الموت يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله، فيقول له أبو جهل ومن معه: أتترك دين عبد المطلب؟ فالنهاية قال: هو على دين عبد المطلب، ومات ولم يقل لا إله إلا الله، فكان من أهل النار، مع أنه مؤمن بقلبه معترف بذلك، كما في أشعارها الموجودة الآن بين أيدينا، أشعار أبي طالب، هي التصريح لأن فيها الإقرار بأن محمد على حق وأن دين المشركين باطل، لكنه لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لم يشهد، أبى أن يقول لا إله إلا الله، لأن معناها خلع عبادة غير الله، خلع عبادة الأصنام التي هي دين قومه. فهذا فيه أن الحمية الجاهلية قد تحمل الإنسان على الكفر والعياذ بالله، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. الإنسان لا يؤثر على الدين شيئا مهما كلفه ذلك، دين الحق مهما كلفه ذلك.
1: الأربعون النووية، الأربعون النووية، الأربعون للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. الأربعون النووية كتاب حديثي مختصر جمع فيه مؤلفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يمثل كل حديث منها قاعدة مهمة من قواعد الدين ينبغي لكل مسلم أن يتعلمها ويتفقه فيها ويعمل بها، لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيهات على جميع الطاعات، وقد سميت بالأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: الأربعون النووية. الأربعون النووية. للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى.
2: اختار هذه الأحاديث الجوامع الآداب والأخلاق والأعمال الصالحة فكتبها في هذا المؤلف الصغير، صغير في حجمه لكنه عظيم في فائدته وفضله.
1: الأربعون النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى.
2: وهذا الإمام النووي رحمه الله كان إماما عظيما في مختلف العلوم، كان متخصصا في الحديث، متخصصا في الفقه، متخصصا في اللغة العربية، وكان لمؤلفاته قبول عند المسلمين، وذلك والله أعلم لنيته الصالحة وإخلاصه لله عز وجل، فكان لمؤلفاته الأثر العظيم، منها هذا الكتاب الأربعين.
1: الأربعون النووية كتاب حديثي مختصر جمع فيه مؤلفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يمثل كل حديث منها قاعدة مهمة من قواعد الدين ينبغي لكل مسلم أن يتعلمها ويتفقه فيها ويعمل بها، لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيهات على جميع الطاعات، وقد سميت بالأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
3: مع الدرس الثالث.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام على أول هذا الحديث. يقول جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام. وهو يعلم ما هو الإسلام، ولكنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أصحابه، ليعلم الحاضرين. قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له، يسأله ويصدقه. الإسلام سبق تعريفه، والإسلام لا يكفي أن الإنسان يقول أنا مسلم أو ينتسب إلى الإسلام، الإسلام لا بد أن يعمل به. إذا قال أنا مسلم فلا بد أن يعمل بالإسلام، ولن يعمل بالإسلام إلا إذا تعلم ما هو الإسلام حتى يؤديه على الوجه المطلوب. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ذكر أن الإسلام خمسة أركان. الركن الأول شهادتان، لأنه لا تغني إحداهما عن الأخرى، فلو شهد أن لا إله إلا الله وأنكر أن محمد رسول الله فإنه لا تصح شهادته أن لا إله إلا الله. وكذلك لو شهد أن محمد رسول الله ولم يعترف أنه لا إله إلا الله لم تنفعه شهادته بالرسالة، فلا بد من الشهادتين جميعا. شهادة لا إله إلا الله معناها إفراد الله بالعبادة، وشهادة أن محمد رسول الله معناها إفراده بالاتباع والاقتداء عليه الصلاة والسلام، لأنه مبلغ عن الله جل وعلا. وليس المراد بالشهادتين التلفظ بهما فقط، بل لا بد من العمل بهما، لا بد من العمل بهما. ومعنى شهادة لا إله إلا الله أشهد، أي أعترف وأوقن أنه لا معبود بحق إلا الله، فلا نافية للجنس، إله اسمها مبني معها على الفتح في محل نصب، والخبر مقدر تقديره لا إله بحق، بحق هذا هو الخبر مقدر لا إله بحق، وليس معناه لا إله أنه ليس هناك آلهة، فليس المراد نفي الآلهة، ولكن المراد نفي الآلهة التي هي حق، وإلا فهناك آلهة كثيرة باطلة، من الناس من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر ومنهم من يعبد الكواكب والشجر والحجر، ومنهم من يعبد الأموات والقبور والأضرحة، حتى منهم من يعبد البقر كما هو موجود في الهند يعبد البقر، بل هناك من يعبد الفروج والعياذ بالله. فالآلهة كثيرة، ولكن الإله الحق هو الله جل وعلا. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فهذا هو المعنى، لا إله بحق إلا الله. والإله معناه المعبود، أي لا معبود بحق إلا الله، فينفي هذا كل معبود بالباطل، وكل ما سوى الله فهو معبود بالباطل. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهذا معنى الشهادة. وليس ما الخبر تقديره موجود مثل ما يقول بعض الناس، لا إله أي موجود، إن هذا غير صحيح. الآلهة موجودة كثيرة، وكل يعلم هذا، أن الناس يعبدون آلهة متفرقة منذ حدث الشرك في الأرض وإلى أن تقوم الساعة، والشرك موجود والمعبودات موجودة وكثيرة، ولكن الآلهة الحق لله عز وجل، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الألوهية له سبحانه وتعالى، الألوهية الحقة، وأما ما عداه فالألوهية باطلة ومعبودة بغير حق. فهذا معنى لا إله إلا الله، وهذا تقدير، وهذا إعرابها عند أهل اللغة المحققين. ومعنى أشهد أن محمد رسول الله، أي أعترف وأقر أن محمدا رسول من الله، أرسله إلى الناس كافة من الثقلين الجن والإنس، فلا بد من الإقرار برسالته ظاهرا وباطنا، ظاهرا باللسان وباطنا بالقلب. أما من يشهد أنه رسول الله باللسان وينكر بالقلب فهذا منافق. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، الله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كاذبون في شهادتهم، إنهم لا يعترفون لك بالرسالة في قلوبهم، وإنما يتلفظون بذلك لأجل مطامع الدنيا والعيش معكم، اتخذوا أيمانهم جنة يعني سترة، ومعنى الأيمان يعني الشهادة، شهادة أن محمد رسول الله، اتخذوها سترة، جنة يعني سترة تسترون بها، وإلا فهم كفار في قلوبهم. فلا بد من الاعتراف برسالته صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وكذلك الذي يعترف برسالته باطنا ويأبى أن ينطق بها ظاهرا هذا ليس بمؤمن. المشركون يعترفون أنه رسول الله، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعترفون أنه رسول الله لكن منعهم الكبر ومنعهم الحمية الجاهلية لآلهتهم أن يشهدوا برسالته صلى الله عليه وسلم. أيضا اليهود والنصارى يعترفون أنه رسول الله بقلوبهم، لكن جحدوا هذا ولم يعترفوا بألسنتهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فلا يكفي الاعتراف بأنه رسول الله باطنا في القلب مع عدم النطق باللسان لمن يقدر على ذلك، فإن المشركين واليهود والنصارى كانوا يعترفون أنه رسول الله في قلوبهم، لكن أبوا أن يقروا بألسنتهم خوفا على دنياهم أو خوفا على رئاساتهم أو حسدا من عند أنفسهم للرسول صلى الله عليه وسلم أو تكبرا أو غير ذلك من الأغراض السيئة. ثم إذا شهد أنه رسول الله حقا فلا بد أن يتبعه، لا بد أن يتبعه. فإن شهد أنه رسول الله حقا ظاهرا وباطنا لكن لم يتبعه لم تصح شهادته أنه رسول الله. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءه. فإذا لم يطعه بشيء فهذا كافر، وإن أطاعه في شيء في أشياء ولم يطعه في بعض الأشياء فهذا شهادته ناقصة، عنده نقص بحسب ما ترك. فلا بد من طاعته صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وتارة يذكر طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وحده، من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وإن تطيعوه تهتدوا. فتارة يذكر طاعته مع طاعة الله، وتارة يذكر طاعته وحده واحدة أو وحدها. فلا بد من طاعته صلى الله عليه وسلم اتباعه، ولا بد أيضا من الاقتصار على ما جاء به وعدم الزيادة عما جاء به. فلا يأتي بأشياء من العبادات لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن معاني شهادة أن محمد رسول الله ترك البدع والمحدثات والاقتصار على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا لا بد من تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وفيما أمر به ونهى عنه، لا بد من تصديقه. فلو عمل بما جاء به لكنه لم يصدقه، يعمل به وهو لم يصدق، هذه طريقة المنافقين. المنافقون يعملون، يصلون ويصومون ويحجون ويجاهدون، لكنهم لا يصدقون أنه لا يصدقون بما جاء به صلى الله عليه وسلم. فلا بد من تصديقه فيما أخبر عليه الصلاة والسلام، فيما أخبر به من المغيبات الماضية والمستقبلة، وفيما أخبر به من الأوامر والنواهي. لا بد من تصديقه صلى الله عليه وسلم وعدم الشك في شيء مما جاء به عليه الصلاة والسلام، فإنه كما قال الله جل وعلا في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكما قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فيجب تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وتجب طاعته والاقتداء به، ويجب ترك البدع والمحدثات التي لم يأتي بها صلى الله عليه وسلم، وإن كان صاحبها يريد الخير ويريد فالخير كله فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لم يأتي به فهو شر ليس بخير، ولو كان صاحبه يريد به الخير ويقول هذا زيادة خير يقول لا هذه بدعة، البدعة مردودة، هذا شر، وهذه تبعدك عن الله عز وجل، أن تتقرب بها إلى الله وهي تبعدك عن الله. فهذا بعض معاني شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كذلك الذي يشهد لا إله إلا الله ثم يعبد غير الله كحالة المشركين اليوم الذين يدعون الإسلام وهم يعبدون القبور والأضرحة، هؤلاء لا تصح شهادتهم أن لا إله إلا الله، لأنهم ناقضوها بالشرك، يتلفظون بلا إله إلا الله لكن العمل على خلافها، فيعبدون غير الله، يدعون غير الله، يستغيثون بالأموات. هؤلاء لم يشهدوا أن لا إله إلا الله ولم يدخلوا في الإسلام لأنهم يتناقضون. وتقيم الصلاة، هذا الركن الثاني، الصلاة، الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة، تقيمها. ما معنى تقيمها؟ ما قال وأن تصلي، قال وأن تقيم الصلاة، لأن المقصود إقامة الصلاة وليس المقصود صورة الصلاة فقط. تقيم الصلاة لأن تأتي بها كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، الذي رآه بعينه يقتدي به، والذي بلغه خبره وأحاديثه الصحيحة يمتثل ويصلي كما في الأحاديث الصحيحة التي بلغته. هذا من إقامة الصلاة، أن يصلي على الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الصلاة بها ولا يزيد من عندها وينقص منها. وكذلك من إقامة الصلاة أن يصليها في الوقت الذي حددها الله فيه، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يخرجها عن وقتها. إنه ليس المقصود أنه يصلي، المقصود أن يصلي كما أمره الله، والله أمرك أن تصلي الصلاة في وقتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صل الصلاة لوقتها. أما من يتصرف ويصلي على هواه مثلما بغى مثلما قام، هذه الصلاة غير صحيحة، لأنه لم يصل الصلاة التي أمر الله بها، وإنما صلى صلاة على حسب هواه. وكذلك من إقامة الصلاة الخشوع فيها، حضور القلب، فالذي يصلي بجسمه لكن قلبه غايب ليس له ثواب في صلاته، ليس له من صلاته إلا ما عقل منها وحضر قلبه فيه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني الصلاة ثقيلة إلا على الخاشعين، فإنها تكون عليهم ميسرة ويتلذذون بها. والخشوع هو روح الصلاة، فصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح، وإن كان هو صلى في الظاهر ولا يؤمر بالإعادة لكن ليس له فيها ثواب، قد يخرج منها ما معه أجر أبدا، لأنه لم يحضر قلبه فيها من أولها إلى آخرها، وقد يخرج منها بشيء يسير، قد يخرج منها بكثير، قد يخرج منها بأجر كامل حسب خشوعه في الصلاة. هذا من إقامة الصلاة. ومن إقامة الصلاة صلاتها في المساجد مع الجماعة، فإن الجماعة واجبة على الأعيان، يعني على الأشخاص. كل مسلم يقدر على حضور المسجد والصلاة مع الجماعة يجب عليه ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ولماذا شرع الأذان إذن؟ لو كان كل واحد يصلي في مكانه أو في بيته، ما لماذا شرع الأذان؟ لماذا شرع قوله حي على الصلاة؟ يعني تعالوا حي على الصلاة، حي على الفلاح، يصلي مع الجماعة وفي بيوت الله عز وجل، إلا إذا كان له عذر أو ليس عنده جماعة أو ليس عنده مسجد يصلي في مكانه. أما من هو حول المسجد ويسمع الأذان وهو معافى وآمن فلا صلاة له لو صلى في بيته ولم يقم الصلاة. وإقام الصلاة الثالث إيتاء الزكاة، وهي حق فرضه الله في أموال الأغنياء للفقراء، حق في أموال الأغنياء للفقراء، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فهي حق وليست سنة أو مستحبة أو تبرع، إنما هي حق واجب، من أداها بطيبة نفس قبلت منه، ومن امتنع من أدائها فإن كان منكرا لوجوبها فهو كافر، وإن كان معترفا بوجوبها لكن منعه البخل فإنه يجب على ولي الأمر أن يأخذها منه قهرا ويعزره يؤدبه، وإن كان معه شوكة وعدة يمتنع بها فإنه يقاتل، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة في خلافته. إذا كان امتنع من أداء الزكاة ومعه جنود ومعه شوكة يمتنع بها، فعلى ولي الأمر أن يجيش الجيش لقتاله حتى يؤدي الزكاة. أما إذا كان يجحد وجوبها ويقول أبد ما فيه زكاة واجبة والناس أحرار، فهذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه مرتد والعياذ بالله. الرابع صوم رمضان من كل سنة، شهر رمضان من كل سنة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصومه. فيجب على المسلم أن يصوم شهر رمضان أداء إن كان يستطيع الأداء، أو قضاء إذا كان لا يستطيع الأداء، من كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخرى، فلا بد من صيام رمضان أداء أو قضاء. ومن لم يستطع الصيام لكبر وهرم أو لمرض مزمن فإنه يفدي، يدفع فدية عن كل يوم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كل يوم يطعم مسكين فدية عن الصيام. إذا كان لا يستطيع أن يصوم لا أداء ولا قضاء. والخامس حج بيت الله الحرام، من استطاع إليه سبيلا. والحج معناه القصد في اللغة، وأما في الشرع فهو قصد البيت الحرام لأداء مناسك الحج والعمرة تقربا إلى الله جل وعلا. فالحج والعمرة عبادتان لله عز وجل، ولكن مكانهما ومحلهما في المسجد الحرام، في المسجد الحرام. فلو أنه حج إلى غير الكعبة فلم يقبل حجه وهو مرتد، إذا اعتقد أنه يحج إلى قبر أو إلى ضريح أو إلى بنية أو إلى شجر أو إلى، فإنه يرتد عن دين الإسلام. ليس هناك شيء يحج إليه إلا بيت الله عز وجل، بيت العتيق. يؤدي مناسك الحج والعمرة عنده وحوله كما أمر الله وفي زمن مخصوص. الحج في وقته، الحج أشهر معلومات، وأما العمرة ففي كل السنة ليس لها وقت محدد. وقال من استطاع إليه سبيلا، لما كان الحج يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى سفر وفيه مشقة، شرط الله لوجوبه الاستطاعة، الاستطاعة في المال والاستطاعة بالبدن. فمن استطاع ببدنه وليس عنده مال فليس عليه حج، ومن استطاع بماله لكن لا يستطيع ببدنه فإنه يوكل من يحج عنه وينيب من يحج عنه. والحج مرة واحدة في العمر، لما كان الحج شاقا وبعيدا على بعض المسلمين، بعيد المكان، يسر الله وجعله مرة واحدة في العمر، مرة واحدة في العمر مع الاستطاعة، هذا تيسير من الله سبحانه وتعالى. وما زاد عن المرة الواحدة فإنه تطوع. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. قالوا: أكل عام يا رسول الله؟ أو قال سائل من الحاضرين: أكل عام يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة، وما زاد فهو تطوع. الحج مرة واحدة ولله الحمد، هذا هو الفرض، وما زاد عن المرة فهو تطوع. فهذه أركان الإسلام الخمسة، والحج معه العمرة، لأن في بعض الروايات: وأن تحج وتعتمر. والعمرة حج داخلة في الحج، لكنها حج أصغر، يسمى الحج الأصغر، وإلا فهي نوع من الحج.

0: لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيهات على جميع الطاعات، وقد سميت بالأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
0: الأربعون النووية، الأربعون النووية، الأربعون للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى.
2: اختار هذه الأحاديث الجوامع الآداب والأخلاق والأعمال الصالحة فكتبها في هذا المؤلف الصغير، صغير في حجمه لكنه عظيم في فائدته وفضله.
0: الأربعون النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى.
2: وهذا الإمام النووي رحمه الله كان إماما عظيما في مختلف العلوم، كان متخصصا في الحديث، متخصصا في الفقه، متخصصا في اللغة العربية، وكان لمؤلفاته قبول عند المسلمين، وذلك والله أعلم لنيته الصالحة وإخلاصه لله عز وجل، فكان لمؤلفاته الأثر العظيم، منها هذا الكتاب الأربعين.
0: الأربعون النووية كتاب حديثي مختصر جمع فيه مؤلفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يمثل كل حديث منها قاعدة مهمة من قواعد الدين ينبغي لكل مسلم أن يتعلمها ويتفقه فيها ويعمل بها، لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيهات على جميع الطاعات، وقد سميت بالأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
3: مع الدرس الرابع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام على أول هذا الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان، والإيمان في اللغة هو التصديق الجازم الذي لا يعتريه شك. وأما الإيمان في الشرع، المصطلح الشرعي، فهو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، خلافا للمرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب أو التصديق بالقلب والنطق في اللسان فقط ولا يدخل العمل فيه، هذا قول مردود، فلا بد من العمل، ولا يكون الإنسان مؤمنا بدون العمل، حتى ولو صدق بقلبه ولو نطق بلسانه، ما لم يقم بالعمل فليس بمؤمن، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الإيمان مقرونا بالعمل في كثير من الآيات، ولم يقتصر على ذكر الإيمان فقط، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث فيه أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا في القلب، الحياء في القلب، دل على أن الإيمان يتفق.

0: تكون من هذه الأمور الثلاثة. فمن ترك العمل نهائيا ولم يعمل مع قدرته على ذلك وإمكانية العمل ولكنه تركه إنه ليس بمؤمن. أما من ترك بعض العمل هذا قد يكون كافرا وقد يكون ناقص الإيمان. إذا ترك الصلاة فهو كافر كما في الأحاديث والآيات، أما إذا ترك بقية الأعمال فإنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان كأصحاب الكبائر التي دون الشرك. وفي هذا الحديث أن أركان الإيمان ستة، أركانه التي يبنى عليها ستة، وبقية الأعمال مكملات، مكملات لهذه الستة ومتممات لها، الصدق في الحديث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وغير ذلك من الأعمال التي هي خارج هذه الستة هي تابعة لها ومكملات لها. الأول الإيمان بالله، الإيمان بالله جل وعلا، لأن تؤمن أن الله واحد لا شريك له، أنه هو المستحق للعبادة دون غيره، وتؤمن بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فالإيمان بالله يشمل أركان التوحيد، يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. لا يكون الإنسان مؤمناً إلا بهذه الثلاثة. والإيمان بالملائكة وهم خلق من خلق الله ومن جنوده، وهم خلقهم الله من النور كما جاء في الحديث: خلقهم الله من نور، وخلق الجان من النار، وخلق بني آدم مما تعلمون، خلقهم من طين ثم من ماء. والملائكة أصناف مصنفة، كل صنف له عمل خاص وكله الله إليه، فمنهم الموكل بالوحي، ومنهم الموكل بالقطر والنبات، ومنهم الموكل بالأجنة في البطون، ومنهم الموكل بحفظ الأعمال، حفظ أعمال بني آدم، ومنهم الموكل بقبض الأرواح عند الموت. فهم عالم عظيم من خلق الله، من عالم الغيب، لا نراهم، لا نراهم لكننا نؤمن بهم كما أخبر الله عنهم. من جحد وجود الملائكة فهو كافر، لأنه لا يؤمن بالغيب وهو مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. وتؤمن بالكتب المنزلة، أن الله أنزل كتبا على رسله وهي من كلامه ووحيه، وفيها شرعه وأمره ونهيه، أنزلها على رسله لأجل بيان الحق والنهي عن الباطل ولأجل هداية الناس، وهي كتب كثيرة لا يعلمها إلا الله، والذي سمى الله منها التوراة والإنجيل والقرآن والزبور. فنؤمن بالكتب ما سمى الله منها وما لم يسمى، وأعظمها القرآن الكريم. وتؤمن بالرسل من أولهم إلى آخرهم، من سمى الله ومن لم يسمى منهم، تؤمن بالرسل جميعا. فمن جحد واحدا من الأنبياء فإنه كافر، كمن جحد جميع الأنبياء، فمن جحد واحدا فقد جحد الجميع ويكون كافرا، ولو آمن ببعضهم وكفر بالبعض الآخر يكون كافرا. الذي يؤمن بهم ويكفر بعيسى كاليهود ومحمد عليهما الصلاة والسلام فهو كافر، والذي يؤمن بهم وينكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالجميع. الله لا يقبل الإيمان بالبعض والكفر بالبعض الآخر، هذا من التفريق بين الرسل. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام، أول المرسلين نوح عليه الصلاة والسلام. وأما الأنبياء فآدم نبي ومن جاء بعده فيه أنبياء قبل نوح عليه السلام، لكن الرسل أولهم نوح، أرسله الله إلى قومه لما عبدوا الأصنام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، والنبيين من بعده، من بعد نوح عليه السلام، واليوم الآخر وهو يوم البعث والنشور والجزاء والجنة والنار، وهو الدار الباقية التي لا تفنى ولا تبيد، وهي المستقر ودار القرار، ولا بد للعباد من أن يؤولوا إليها وينقلوا إليها ويجازون بأعمالهم. من جحد يوم البعث قد كفر، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. هذا هو الحكمة من البعث، أن الله يجازي الناس بأعمالهم ولا يتركهم سدى ولا يتركهم هملا، ولم يخلقهم عبثا، بل خلقهم ليقوموا بعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا يضيع أعمالهم سواء كانت خيرا أو شرا، يجازيهم بها يوم القيامة. ولو لم يكن هناك بعث لكان خلق الخلق عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يكون الغاية الدنيا فقط وليس هناك آخرة فيها جزاء، والإنسان يعمل طول حياته وينتهي ولا يحصل له جزاء، هذا لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى، وهذا وصف لله بالعبث. وتؤمن بالقدر، والقدر هو قدر الله جل وعلا، وهو تقديره لجميع ما يكون في هذا الكون إلى أن تقوم الساعة، فكل ما يجري في هذا الكون فإن الله قدره. ومراتب الإيمان بالقدر أربع: الأولى العلم، علم الله جل وعلا بجميع ما كان وما يكون، تؤمن بأن الله يعلم كل شيء ما كان وما يكون. ثم الكتابة باللوح المحفوظ، علم الأشياء ثم كتبها في اللوح المحفوظ، هذه المرتبة الثانية. ثم مشيئة إرادها وإيجادها ثم خلقها، هذه المرتبة الرابعة. تؤمن بالقدر لجميع هذه المراتب، فمن أنكر القدر فإنه يكون كافرا، من زعم أنه لا قدر وأن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم دون قدر الله كالمعتزلة، فهذا إن كان متبنيا لهذا الرأي وهو يعلم الأدلة ويعلم، ولكنه ينكرها ويأخذ برأيه، هذا كافر بلا شك. أما إن كان مقلدا أو جاهلا فهذا يبين له، فإن أصر على الكفر بالقدر فإنه يحكم بكفره، لكن إن كان جاهلا أو كان مقلدا فهذا لا يكفر من أول الأمر، وإنما يبين له ويشرح له الأمر، فإن رجع فالحمد لله، وإن أصر فإنه يكون كافرا. لا بد من الإيمان بالقضاء والقدر، ولا يكفي أن تؤمن بالقضاء والقدر، بل لا بد أن تعمل ولا تتكل على القضاء والقدر، تقول إن قدر الله لي كذا فسيحصل، وإن لم يقدره فإنه لا يحصل، ولا حاجة للعمل كما يقوله الجبرية، فهذا أمر باطل، لأن الله أمر باتخاذ الأسباب وأمر بالعمل وأمر بالسعي في طاعة الله، ولا يتكل الإنسان على القضاء والقدر، وإنما يعمل ويتحرك ويطلب الخير ويترك الشر، وهو لا يجازى على القضاء والقدر، وإنما يجازى على عمله وعلى كده وكسبه وعلى إرادته ونيته وقصده، فهو يحاسب على أعماله ويجازى على أعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. واليوم الآخر هو يوم القيامة، سمى اليوم الآخر لأنه بعد الدنيا، ويسمى يوم القيامة لقيام الناس فيه لرب العالمين، سمى يوم البعث لأن الناس يبعثون من قبورهم، ويسمى النشور، والنشور هو البعث، له أسماء كثيرة مما يدل على عظمته. والإيمان باليوم الآخر هو التصديق بحصوله ووقوعه، ثم الاستعداد له. ما يكفي أنك تصدق به تجزم به، لا بد من الاستعداد له والعمل، والعمل له بالأعمال الصالحة والتوبة من الأعمال السيئة والإكثار من الحسنات، تستعد لهذا اليوم، لأنه لا ريب فيه ولا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعاه: ولا تخزني يوم يبعثون، هذا هو يوم القيامة، اليوم الآخر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه صاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، لا ينجيه من هذا إلا العمل الصالح، ترك العمل السيء، هذا هو المقصود بالإيمان باليوم الآخر. الذي لا يؤمن باليوم الآخر ويكذب به كافر، كما قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والحكمة من حصول هذا اليوم هو الجزاء على الأعمال، لأن الدنيا دار عمل، وأما الآخرة فهي دار جزاء وليست دار عمل. لو أراد الإنسان أنه يعمل ويستدرك ما فات ما حصل، الآخرة ما فيها عمل، ما فيها إلا الجزاء، فمن فاته العمل في الدنيا لم يحصل له العمل في الآخرة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، ينتهي العمل بالموت، فالعمل هو في الدنيا، دنيا مزرعة، والآخرة هي دار الجزاء والحساب. فمن أنكر هذا اليوم وقال إنه لا يمكن إن الأموات يبعثون إذا صاروا ترابا، كيف يبعثون وهم صاروا ترابا وفنيت أجسامهم ولم يبقى لهم شيء، كيف يبعثون؟ فنقول إن الذي قدر على إيجادهم في أول الأمر قادر على إعادتهم. طيب، لما خلق الإنسان من في بطن أمه منين جاء؟ كان في الأول لا وجود له، خلقتك من قبل ولم تك شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فهو في الأول معدوم، وأوجده الله جل وعلا من العدم، أليس الذي أوجده من العدم ومن لا شيء قادرا على أن يبعثه يوم القيامة؟ هذا من باب أولى. ولهذا قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. هذا من حيث العقول والنظر، وإلا فالله جل وعلا كل شيء عليه هين، لكن هذا من حيث النظر العقلي، فإن الذي قدر على البداءة قادر على الإعادة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وكونه يفنى ويصير تراب، الله يبعثه من هذا التراب، هذا التراب الذي تحلل من جسمه، هذا يعاد يوم القيامة، ينبت منه جسمه، ثم إنه لا يفنى كله، يبقى منه عجب الذنب، وهي حبة مثل حبة اللوبيا تقريبا، هذه لا تفنى، منها يركب خلق الإنسان كما في الحديث. فالله جل وعلا يجمع هذا المتفرق من جسمه وهذا التراب ويخلقه خلقا آخر ويعيده. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ. الله يعلم الأجزاء التي تحللت في الأرض، يعلمها ويجمعها سبحانه وتعالى ويعيدها، لا يعجزه شيء. لكن هؤلاء لا يؤمنون بقدرة الله عز وجل ويقيسونه على المخلوقين، فهم لم ينظروا أن الله على كل شيء قدير وأنه لا يعجزه شيء، فلذلك أنكروا البعث واستبعدوه. أيضا الذي خلق السماوات والأرض، أيهما أعظم، خلق السماوات والأرض ولا خلق الإنسان؟ خلق السماوات والأرض أعظم، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الذي قدر على خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق الإنسان من باب أولى. ثم أيضا الله جل وعلا يحيي الأرض بعد موتها، الأرض قاحلة ما فيها شيء، جردة، فإذا نزل عليها المطر فإنها تتحرك بالنبات. هل النبات الميت هذا، هل الحب الميت والبذر الميت المتفرق في الأرض يحيا وينبت ويكون أشجارا مثمرة وزروعا ونخيلا وأعنابا وأنواعا من النباتات، وهي كانت في الأول ميتة؟ فأليس الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على يحيي الإنسان بعد موته؟ فهذا شاهد واقع يشاهده الناس، الأرض ميتة ليس فيها شيء، يابسة هامدة خاشعة، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا شاهد يراه الناس ولا ينكرونه. من الذي قدر على إحياء هذا النبات وهذا الحب اليابس، أخرج منه الورق والأغصان والثمار؟ هو الله سبحانه وتعالى، وهو كان لا يرى في الأرض، ما يرى في الأرض شيء، ولو حفرت ما تشوف شيء، لكنه موجود فيها بإذن الله، موجود البذر هذا أو الرياح تأتي به وتوزعه في الأرض ثم ينبت. فهذا شاهد واقع شاهده الناس، إن الذي أحياها وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. إذا كان أنه بعث هل النبات بعد موته، هو قادر على أن يبعث من في القبور، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وأيضا لو لم يكن هناك بعث للزم العبث في حق الله جل وعلا، لأن الناس يعملون في هذه الدنيا ولا يجزون. الكافر يكفر ولا ويموت ما جاء شيء ولا جوزي، يموت على كفره ويفسق وينكر ويؤذي ويقتل ثم يموت ولا مسه شيء، بل ربما يكون متعافيا وغنيا وثريا ويموت ما وهو يبطش ويظلم ويجور ويفعل الكفر والشرك والفواحش ولا يترك شيئا من المنكرات ويموت على هذه الحالة، ما ناله جزاء. المؤمن يعمل الصالحات، يصوم ويصلي ويجاهد ويحيا على الطاعة ويموت ما ناله جزاء، بل ربما يموت فقيرا، ربما يموت فقيرا، ربما يموت من الجوع، ما نال جزاء من عمله. دل هذا على أن هناك دار أخرى يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. لو كان ما هناك بعث صار كلهم سواء، المحسن والمسيء والكافر والمؤمن ما في فرق، إنما الفرق في الآخرة، الفرق في الآخرة. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فريق في الجنة وفريق في السعير، يتفرقون في البعث. أما في الدنيا فهم سواء، ما يعيشون كلهم، وربما يكون الكافر أحسن حالا من المسلم من ناحية الثروة والمال والصحة وهو كافر، والمؤمن يبتلى ويجوع ويمرض ويناله الأشياء المؤذية ويموت على هالحال، لأن الله ادخر له الجزاء في الآخرة ويعطيه جزاء عمله في الآخرة، لا يمكن يضيع عمله أبدا. فلو لم يكن هناك بعث للزم العبث في حق الله جل وعلا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله. فهذه من أدلة البعث، وهي أدلة عقلية قرآنية، أدلة عقلية برهانية قرآنية على البعث، وأدلة البعث كثيرة. لكن مع هذا أنكره الكفار والملاحدة وأنكروه، وبعض الناس يؤمن به لكن لا يستعد له، كأنه ينكره فهو لا يجحده ويؤمن به لكن لا يعمل ولا يتوب إلى الله عز وجل ولا يستعد لهذا اليوم. والمراد باليوم الآخر ما بعد الموت كله هو اليوم الآخر. فإذا مات الإنسان فاضت روحه، دخل في اليوم الآخر وخرج من الدنيا. أول اليوم الآخر القبر وما فيه، أول اليوم الآخر القبر وما فيه من السؤال الذي يجري على الميت في قبره، من ربك وما دينك ومن نبيك، ثم إن أجاب جوابا صحيحا فتح له باب إلى الجنة ووسع له في قبره، مد بصره وآتاه من الجنة من روحها وطيبها، وإن أجاب بجواب أو لم يجب، أجاب بجواب خطأ أو لم يجب وقال لا أدري، يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ويعذب في قبره. فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. هذا أول اليوم الآخر. فإذا نجى الإنسان من القبر فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو فما بعده أشد منه. فأول بوابة لليوم الآخر هو القبر. والدور ثلاثة كما هو معلوم: دار الدنيا وهي دار عمل، دار البرزخ وهو القبر، وهو دار انتظار، دار انتظار مستودع، ودار القرار وهي الدار الآخرة. وإن الآخرة لهي دار القرار، يعني يستقر الناس فيها إلى الأبد في جنة أو في نار. فالآخرة هي تبدأ من الموت، وأول ما يكون فيها عذاب القبر أو نعيم القبر، وهي محطة انتظار، ولذلك سميت بالبرزخ. البرزخ هو الفاصل بين الشيئين، فالقبر فاصل بين الدنيا وبين الآخرة، وهو محطة انتظار، لكن يأتيه من عذاب النار أو من نعيم الجنة وهو في قبره. وكذلك من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث. هذا القبر عرفنا، الإيمان بالبعث من القبر، أن الله يبعث هذه الأجسام من قبورها فتقوم لرب العالمين كما كانوا في الدنيا، متكامل الخلقة، متكامل الخلقة لا يضيع منه شيء. حتى لو كان أحد يعرفه في الدنيا ورآه يعرفه يقول هذا فلان، يقومون من قبورهم، وتعاد الأرواح إلى الأجساد. إذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية طارت الأرواح من القرن، من الصور وهو القرن، طارت منه إلى أجسامها، دخلت كل روح في جسمها، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يؤمرون بالمسير إلى المحشر، يخرجون من الأجداث سراعا، يسيرون بسرعة، لا يتخلف أحد أو يختفي أحد، كلهم يسيرون إلى المحشر، قوموا من قبورهم ويساقون إلى المحشر ويحشرون فيه ويقفون فيه على أقدامهم من أول الخلق إلى آخرهم في موقف واحد، حفاة عراة غرلا، حفاة ليس عليهم نعال، عراة ليس عليهم ثياب، غرلا غير مختونين، يأتون إلى المحشر ويقفون فيه مقدار 50,000 سنة وهم وقوف على أقدامهم زحمة وعرق حر، ينتظرون ماذا يفعل بهم. أما المؤمن فلا يحس بهذه المشقة، وإنما الذي يحس بمشقة الحشر هو الكافر، وكان يوما على الكافرين عسيرا. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. أما المؤمن فإنه لا يحس بمشقة هذا الحشر ويكون في ظلال، والكفار في شمس محرقة، ثم ينصرفون من المحشر بعد المدة الطويلة، ينصرفون إلى المحشر إلى الحساب، يحاسبون على أعمالهم لا يترك منها شيء، يوقفون عليها ويحاسبون عليها ويقررون بها. هناك من لا يحاسب يدخل الجنة بغير حساب، وهناك من يحاسب حسابا يسيرا هو العرض، هناك من يحاسب حسابا مناقشة، حساب مناقشة. قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. وهذا في حق المؤمنين، الأصناف الثلاثة حق المؤمنين. أما الكافر فلا يحاسب حساب موازنة، المؤمن يحاسب حساب موازنة بين حسناته وسيئاته، أما الكافر فلا يحاسب حساب موازنة لأنه ما له حسنات، ولكن يحاسب حساب تقرير، يقرر بأعماله حتى يعترف بها. ثم الموازين توزن الأعمال، الحسنات والسيئات توزن، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، ثم ينظر الإنسان ماذا يكون في من حاله. إن ثقلت الحسنات فإنه يفلح ويدخل الجنة، وإن ثقلت السيئات وطاشت الحسنات فإنه يخسر. ولا يمديك تجيب حسنات، ما هن الحسنات اللي قدمت بها من الدنيا، ما يمديك، ولا أحد يعطيك، لا والد ولا أم ولا أخ ولا، ما أحد يعطيك، ولا تستطيع تعمل، ما لك إلا حسناتك اللي معك من الدنيا، ما تستطيع تبدل السيئات حسنات، ما تستطيع تتوب، فات وقت التوبة. هذا وزن الأعمال. ثم المرور على الصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم، أدق من السيف وأحر من الجمر، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا على قدميه، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. فالقيامة له أهوال وله أحوال وله مواقف صعبة، كل موقف أشد من الآخر. ثم إذا فرغوا من هذه الأهوال وهذه المواقف الصعبة انتهوا إلى منازلهم في الجنة أو في النار واستقروا فيها. هذا ملخص ما يكون في اليوم الآخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإيمان باليوم الآخر والعمل له والاستعداد له. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: الأربعون النووية، الأربعون النووية، الأربعون للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. الأربعون النووية كتاب حديثي مختصر جمع فيه مؤلفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يمثل كل حديث منها قاعدة مهمة من قواعد الدين ينبغي لكل مسلم أن يتعلمها ويتفقه فيها ويعمل بها، لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيهات على جميع الطاعات، وقد سميت بالأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: كثيرا.
1: مع فضيلة الشيخ
2: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
4: بسم الله.

هذه الآيات الثلاث من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. هذه نعمتان امتن الله جل وعلا بهما على بني إسرائيل. ثم قال جل وعلا: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم. هذه نعمة ثالثة. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. هذه النعمة الرابعة من نعم عشر متتابعة على بني إسرائيل. ونعم الله على بني إسرائيل كثيرة، لكن المذكور في هذه الآيات متوالية 10 نعم. يقول الله جل وعلا: وإذ واعدنا موسى. واعد أو تواعد، هذه من أفعال المشاركة، يعني يكون من 2. الوعد من 1، وإذ واعدنا موسى، وفي قراءة: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. وإذ وعدنا موسى وعد من الله جل وعلا، وعد موسى أن يأتي إلى الطور لينزل عليه الكتاب التوراة على رأس 40 ليلة، ينتظر هناك فينزل الله عليه. وعد وإذ وعدنا موسى، لكن القراءة الأخرى قراءة المشهورة وقراءة الجمهور: وإذ واعدنا موسى. قد يقول قائل: المواعدة تكون من 2، فمن موسى ومن الله جل وعلا يكون الاشتراك؟ لا، يعني تكون من أفعال واعدة من أفعال المشاركة، مثل خاصم وضارب، هذه تسمى أفعال المشاركة، لأن خاصم ما يصلح واحد، شارك ما يصلح واحد، ضارب ما يصلح واحد، تكون هذه تسمى عند علماء اللغة أفعال المشاركة. وعد من 1، وعد من أكثر من 1. قالوا: نعم، تكون من أفعال المشاركة، ولكل ما يليق به. فالأمر صدر من الله جل وعلا لموسى بأن يأتي، وجاء التنفيذ والامتثال والاستجابة من الله جل وعلا من موسى عليه السلام. الأمر من الله جل وعلا، والامتثال والاستجابة من موسى عليه السلام. وإذ واعدنا موسى، وعد الله جل وعلا موسى بأن يأتي إلى الطور ويمكث فيه 40 ليلة ثم ينزل الله جل وعلا عليه التوراة. هذا متى؟ بعد إغراق فرعون ومن معه، واستتباب الأمر لموسى عليه السلام، وكان الأمر له ومعه بنو إسرائيل، واستراحوا من عدوهم الذي هو مضايق لهم ومؤذيهم. ثم نزلت التوراة. إذن ما الذي جاء قبل هذا؟ الوحي جاء من الله جل وعلا لموسى بدعوة فرعون
إلى ماذا؟ إلى التوحيد، إلى توحيد الله والإيمان بالرسالة والإيمان بالبعث وإقام الصلاة. دعوة موسى عليه الصلاة والسلام ومعه أخوه هارون لفرعون قبل إنزال التوراة، توحيد الله والإيمان بالرسالة، رسالة موسى، والإيمان بالبعث وإقام الصلاة. ثم لما أهلك الله فرعون ومن معه وخلص بنو إسرائيل من سيطرته وحكمه وصار أمرهم إلى موسى عليه السلام، كانوا في حاجة إلى تشريع يبين لهم أعمالهم وتصرفاتهم في دينهم ودنياهم، فأنزل الله جل وعلا التوراة بعد هذا. قال بعض العلماء هذا التوجيه والتفصيل شبيه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبعثته، فمحمد صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 سنة يدعو لماذا؟ إلى توحيد الله وتصديق محمد صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالرسالة والإيمان بالبعث والصلاة فرضت عليه. كان المفروض عليه بعد التوحيد الصلاة. بقية الشرائع متى جاءت؟ بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقراره فيها وقيام الدولة الإسلامية جاءت الشرائع الأخرى من العبادات والمعاملات وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم ودنياهم. وإذ وعدنا موسى، موسى كلمة موسى هو موسى بن عمران من ذرية يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. موسى قالوا كلمة بالعبرية أو القبطية مكونة من كلمتين، الماء والشجر، وأصلها موشى وتنطق بالعبرية موشى وبالعربية خففت فجعلت بدل الشين سين موسى. وموسى وموشى مكونة من كلمتين الماء والشجر، المو الماء وشاء الشجر. قال بعضهم هذا التركيب الماء والشجر موشى من حالة التقاط آل فرعون لموسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، لأن أم موسى لما ولدته وخافت عليه جعلته في صندوق ورمت الصندوق في النهر، نهر النيل في مصر، فتقاذفته الأمواج حتى دخل على قصر فرعون، وقصر فرعون على البحر على النيل يمر به، فخرجت جواري من جواري فرعون إلى النهر فوجدت هذا التابوت وفي هذا الغلام فأخذته
وذهبوا به إلى امرأة فرعون ففرحت به وكان لا يولد لفرعون وقالت هذا ولد ساقه الله إلينا. وخاف فرعون أن يكون من بني إسرائيل فنفت المرأة أن يكون من بني إسرائيل فقالت قرة عين لي ولك. لي بدأت بنفسها أولا قرة عين لي ولك وعملت جهدها في أن لا يقتل فسلم بأمر الله جل وعلا وإرادته فسمي بهذا الاسم لأنه وجد بين الماء والشجر موشى ونشأ في بيت فرعون. وكما تقدم قتل أكثر من 70,000 خشية من بقصد قتله هو فقتل من قتل وسلم هو بإذن الله. فلما استقر موسى عليه السلام في سيناء وسلم من فرعون أهلكه الله جل وعلا ومن معه وصار الأمر لموسى وقوم موسى فيهم الصالح وفيهم الطالح وفيهم الجهل الكبير كما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وقال من قال منهم أرنا الله جهرة. فصار موسى عليه السلام وهارون يكابدان بني إسرائيل بعد مكابدة فرعون والاستراحة من شره صارت مكابدتهم لبني إسرائيل. فوعد الله جل وعلا موسى بأن ينزل عليه التشريع في الطور وهو الطور الذي كلم الله عليه موسى فذا وعده بعد 30 ليلة ثم أتمها الله جل وعلا بعشر فصارت 40 ليلة كما هي في سورة الأعراف. فأنزل الله جل وعلا التوراة عليه. في أثناء ذهابه إلى الطور ليتلقى التوراة من الله جل وعلا استخلف هارون عليه السلام على بني إسرائيل وقال أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين احذر فيه غواة وفيه ضلال اخلفني في قومي وأصلح. فخلفه عليهم الصلاة والسلام. ثم إنه كما ذكر أن هارون عليه السلام فيه الليونة واللطافة والسماحة واللين لين الطبع فتسلط موسى هو سمي لموسى فأوحى إلى بني إسرائيل أو تكلم مع بني إسرائيل وهو واحد منهم الذي هو السامري. السامري اسمه موسى. فتسلط السامري هذا على بني إسرائيل وقال موسى تأخر لأنه كان وعده 30 ليلة وأتمها الله جل وعلا بعشر وأنتم عندكم الذهب لآل فرعون فردوا هذا الذهب حتى يرجع إليكم موسى. فجمعوا ما عندهم من الذهب وسلموه السامري وكان صائغ وصاغ من هذا الذهب على صورة عجل وصار الهواء يدخل من جهة ويخرج من جهة وله خوار كما قال الله جل وعلا له صوت. فقال السامري هذا إلهكم وإله موسى. وموسى نسي ذهب إلى الطور وإله هنا. فوعظهم هارون عليه السلام وتلطف معهم
حتى تسلط عليه بعض عباد العجل وكادوا أن يقتلوه، فانتظر فيهم حتى عاد موسى عليه السلام، وأوحى الله إلى موسى بالتوراة وأنزلها بالألواح مكتوبة، والله جل وعلا كما جاء في الحديث أنه كتب التوراة بيده جل وعلا، وجاء موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل وقد أخبره الله جل وعلا بأنه أضلهم السامري، فتأثر عليه الصلاة والسلام، ولكن لما رأى بعيني رأسه ما حصل منهم من عبادة العجل ألقى الألواح وانزعج انزعاجا شديدا، ولهذا قال القائل ليس المخبر كالمعاين. موسى أخبره الله جل وعلا بأنه أضلهم السامري،

وإنما قام بدعوتهم وإقناعهم بأن لا يعبدوا العجل، لكن عبده الكثير منهم وكادوا أن يقتلوه، فالتفت إلى السامري وإلى بني إسرائيل يخاطبهم ويعاتبهم ويوبخهم، وأخذ العجل وأحرقه ورماه في البحر، ذراه في البحر، وقال لو كان إلها ما فعل به هكذا. فحصل من بني إسرائيل مع النعم التي أنعم الله جل وعلا بها عليهم أن عبدوا العجل، ثم أنعم الله جل وعلا عليهم بالعفو، عفى عنهم بعد عبادة العجل، وتلك نعمة ومنة يمتن الله بها جل وعلا على بني إسرائيل بقوله وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده، اتخذتم العجل من بعد ما ذهب موسى لميعاد ربه بال40 ليلة اتخذتم العجل وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم. قال بعض المفسرين العفو يكون بعد العقوبة، عاقبهم الله جل وعلا وعفى، بخلاف الغفران فالغفران يكون بلا عقوبة، غفر الله له بمعنى ستر ذنبه ولم يعاقبه عليه، وعفى عن العفو قد يكون يحصل بعدما يعاقب المرء، مثلا يعاقب المرء غلامه أو ولده ثم يقول عفوت عنك، يعني كأنه ما صار شيء. أما الغفران فهو يكون قبل العقوبة. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، لعلكم تشكروا الله جل وعلا، فالله جل وعلا ما أذهبكم وما قضى عليكم بهذا الذنب العظيم الذي عملتموه وهو عبادة العجل لعلكم تشكرون الله جل وعلا. ثم ذكر النعمة الرابعة بقوله وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. آتينا، أعطينا موسى الكتاب الذي هو التوراة بالإجماع، لأنه هو الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على موسى، فالكتب التي أنزلها الله جل وعلا على أنبيائه 4: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم. التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، والقرآن العظيم على محمد صلى الله عليه وسلم، وكلها كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، ما المراد بالفرقان؟ الفرقان الفرق بين الحق والباطل، الفرقان الفرق بين الهدى والضلال، الفرقان الفرق بين الخير والشر، هل هو شيء مستقل أم هو صفة للكتاب؟ قال كثير من المفسرين هو صفة للكتاب، هو صفة. وآتينا موسى الكتاب والفرقان، الفرقان صفة للكتاب الذي هو التوراة لعلكم تهتدون. وقال بعضهم وهو قول ضعيف وآتينا موسى الكتاب، وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان قالوا القرآن. كيف يكون القرآن عند موسى؟ قالوا فيه محذوف معلوم من السياق. وإذ آتينا موسى الكتاب وأنزلنا الفرقان على محمد، وأعطينا محمد الفرقان لعلكم تهتدون. فأوائلكم جاءهم الكتاب الذي هو التوراة، وأنتم نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم هداية لكم. لما قالوا هذا؟ قالوا لأن الفرقان عطف على الكتاب، والشيء لا يعطف على نفسه، وهذا غير صحيح، بل تعطف الصفة على

0: الوصوف أحيانا جاءت في النثر وفي الشعر. ففي الشعر قول الشاعر: وقددت الأديم لراهي شيه وألفى قولها كذبا ومينا. فالمين هو الكذب نفسه. وقول الآخر: حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم. أقوى وأقفر، أقفر نفس أقوى، أقوى وأقفر يعني ذهب وانتهى، فعطف الشيء على نفسه. وقول القائل الثالث: ألا حبذا هند وأرض بها هند، وهند أتى من دونها النأي والبعد. النأي والبعد، البعد هو النأي نفسه. والله جل وعلا أخبر في آية أخرى مستقلة بأن الله جل وعلا آتى موسى الكتاب والفرقان، الفرقان ضياء، في قوله تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. والمراد بالفرقان قطعا هنا هو التوراة، لأنه الكتاب الذي أنزل على موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. وهنا يقول تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، لعلكم تسلكوا طريق الهداية فتطيعوا ربكم وتتبعوا رسلكم فتنجوا من العذاب. وتلك نعمة عظيمة امتن الله جل وعلا بها على بني إسرائيل. اقرأ.
1: يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجل.
0: النعمة نعمة العفو، ليست نعمة الوعد. وعدنا موسى، وإنما النعمة المعدودة عليهم هي نعمة العفو. نعم.
1: بعد ذهاب موسى عليه السلام لميقات ربه عند انقضاء أمد المواعدة، وكانت 40 يوما، وهي المذكورة في الأعراف في قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. وكان ذلك بعد خلاصهم من فرعون وإنجائهم من البحر. وقوله تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب، يعني التوراة. والفرقان هو ما يفرق بين الحق والباطل، والهدي والهدى والضلال، لعلكم تهتدون. وكان ذلك أيضا بعد خروجهم من البحر، كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف لقوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى.
0: والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: خيرا.
1: مع فضيلة الشيخ
2: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
4: تفسير القرآن العظيم،
2: تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: كثيرا.
1: مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
2: هذه الآية الكريمة من سورة البقرة مما امتن الله جل وعلا بما دلت عليه على بني إسرائيل، وجاءت بعد قوله جل وعلا وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. يقول الله جل وعلا وإذ قال موسى لقومه يا قوم، اذكر يا محمد لهؤلاء من بني إسرائيل الذين هم اليهود في المدينة أن موسى عليه السلام قال لهم يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم، فيه تلطف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقومهم ورفقهم بهم وتحببهم إليهم لعل الله أن يهديهم فيستقيموا على الصراط المستقيم. وإذ قال موسى لقومه يا قومي، ما قال يا أناس أو يا رجال أو يا أمة، وإنما قال يا قومي. والقوم يطلق على الرجال، وقد يطلق على الرجال والنساء معهم تبعا، ولا يطلق على النساء وحدهن. يقول الله جل وعلا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. يعني ما دخلت النساء مع القوم في الأول. ومثل قوله جل وعلا ولوطا إذ قال لقومه، وهذا خطاب للرجال فقط لأنهم هم الذين يأتون الرجال دون النساء. وقد يطلق على الجميع كما في قوله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، فالإنذار للرجال والنساء. وسمي الرجال قوم من القوامة لأنهم يقومون على الأشياء، هم المكلفون والذين يقومون على الأمور ويتولون الأمور ويتولون أمور النساء وأمور العامة. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، المرء إذا عصى الله جل وعلا فإنه لا يضر الله شيئا، والله جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، وإنما عمل المرء إن كان خيرا فلنفسه وإن كان شرا فعليها، وإذا عمل الشر فقد ظلم نفسه. كيف ظلم نفسه؟ قد يقول قائل هو أعطاها ما تريد، هو أعطاها شهوتها من الحرام، فكيف يكون ظلمها؟ نقول نعم، عرضها للعقوبة، هو الذي عرضها للعقوبة فظلمها. والواجب على المرء أن ينصح لنفسه قبل كل شيء، ثم ينصح لغيره، وينصح لنفسه بأن يلزمها بطاعة الله جل وعلا ويجنبها المعصية. فإذا ألزمها بالطاعة وجنبها المعصية فقد نصح لنفسه، وإذا أوقع نفسه في المعصية فقد ظلمها، لأنه عرضها للعقوبة، هو الذي سبب لها هذه العقوبة فيكون ظلمها. يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، بماذا؟ باتخاذكم العجل، اتخذوا العجل إلها مع الله تعالى. الله لما وضع لهم السامري عجلا على صورة عجل من ذهب، وكانت تدخله الريح من دبره وتخرج من فيه، أو تخرج من فيه تدخل من فيه وتخرج من دبره ويصوت، يكون له خوار له صوت، فقال لهم السامري هذا إلهكم وإله موسى، فعبدوه. وأنذرهم هارون عليه السلام وحذرهم من المعصية، فكادوا أن يقتلوا هارون. فلما جاء موسى عليه السلام واطلع على ما عملوه تأثر من هذا وانزعج، وألقى الألواح التي في يده وتكلم عليهم ووبخهم على اتخذوا عجلا يعبدونه مع الله تعالى. الله عجل لا ينفع ولا يضر، بل ولا روح فيه، صورة. وقال لهم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم. توبوا، باب التوبة مفتوح، والله جل وعلا يتوب على من تاب، والله جل وعلا نادى عباده بالتوبة وحثهم عليها ورغبهم فيها ووعدهم عليها الإجابة وأن يغفر لهم ذنوبهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الآيات. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وقد حث الله جل وعلا عباده على التوبة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي خطاء، وخير الخطائين التوابون، الذين يتوبون إلى الله، يحصل منه المعصية فيندم ويتوب إلى الله جل وعلا. فتوبوا إلى بارئكم، والبارئ هو الخالق الموجد للشيء من عدم، وقال إلى بارئكم
0: يبين لهم قبح خطائهم وقبح معصيتهم أنهم أشركوا عجلا في العبادة مع خالقهم مع موجدهم مع الذي برأهم من العدم إلى الوجود، هذا لا يليق. فتوبوا إلى بارئكم. فكأنهم قالوا ما كيف نتوب وقد حصل ما حصل من أمر الفظيع، وندموا على ما حصل منهم وأنه شيء عظيم عبادة غير الله مع الله تعالى الله. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. اقتلوا أنفسكم ليس المراد كما قال المفسرون أن المرء يقتل نفسه، هذا ما أمروا به وما جاء، وإنما ليقتل بعضكم بعضا. فاقتلوا أنفسكم. الخطاب لمن؟ للمفسرين رحمهم الله فيه ثلاثة أقوال: ليقتل من لم يعبد العجل من عبده، ليقتل بعض من عبد العجل بعضهم، ليقتل بنو إسرائيل بعضهم. يعني الخطاب عام لمن عبد العجل ومن لم يعبده، أو الخطاب لمن لم يعبد العجل فقط أن يقتل الآخرين، أو الخطاب لمن عبد العجل فقط بأن يقتل بعضهم بعض. ولهذا للعلماء رحمهم الله في كيفية وصفة ما حصل منهم خلاف، ثلاثة أقوال. بعضهم قال إنهم اجتمعوا جميع في مكان واحد فأقدم بعضهم على قتل بعض، هذه توبتهم، ومن قتل منهم يكون شهيدا ومن بقي منهم فتلك توبة له. ومن المفسرين من قال قتل من لم يعبد العجل من عبد العجل، ومنهم من قال قتل بعض من عبد العجل بعض من عبد العجل، يعني المقتلة صارت بين من عبد العجل فقط. قال اقتلوا أنفسكم. قالوا يا موسى كيف يستطيع المرء أن يقدم على قتل أبيه، قتل أخيه، قتل ابنه؟ ما نستطيع، وإلا استسلموا لهذا وانقادوا. فقال إن الله سيلقي عليكم غمامة ظلامة سوداء يقتل القاتل لا يدري من قتل. قالوا وما علامة التوبة أن الله تاب علينا؟ قال أن يكون السلاح الذي بأيديكم لا يقتل وترتفع الظلمة. فاجتمعوا في مكان واحد فألقى الله عليهم الظلمة فتقدم بعضهم نحو بعض وحصلت المقتلة، ثم ارتفعت الظلمة بعدما خاضوا في الدماء ونظروا، فإذا من قتل في ذلك اليوم 70,000 من الصباح إلى المساء. والمقتلة جارية بينهم عقوبة لهم على صنيعهم وحثا لهم على التوبة، وذلك من علامة توبتهم بصدق. فقتل منهم في ذلك اليوم 70,000، قالوا ما ارتفعت الظلمة حتى خاضوا في الدماء، ولا يدري المرء من قتل، يقتل من يليه. وهل القتلة الذين لم يعبدوا العجل والمقتولون من عبدوه، أم القتل جار بين من عبد العجل وحدهم، أم القتل جار بين الجميع؟ 3 أقوال للعلماء. وهنا يقول الله جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها مع الله فتوبوا إلى بارئكم، يعني ارجعوا توبوا إلى الله، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، فاقتلوا أنفسكم، يعني ليقتل بعضكم بعضا، وأخذوا السيوف والخناجر والسكاكين فبدأوا يقتل بعضهم بعضا، ذلكم خير لكم عند بارئكم. ذلكم الفعل أو التوبة التي تتوبونها أو إقدامكم على القتل خير لكم. لما؟ لأن الدنيا فانية منتهية، والسعادة والشقاوة هي في الحقيقة ما كان في الآخرة. أما الدنيا فلو قتل المرء أو عذب أو ناله ما ناله في الدنيا فهو شيء يسير، فالتوبة بهذه الصفة خير لكم، أو القتل بهذه الصفة خير لكم عند الله. فتاب عليكم بعد هذا، جاء أنه ضج الصبيان وبكى موسى وهارون عليهما السلام، فأنزل الله جل وعلا توبته عليهم ورفع الظلمة وأشار إليهم موسى أنقفوا، وصار السلاح الذي معهم لا يقتل. قال بعض المفسرين: ما يستغرب مثل هذا، لأن هذه عقوبة يستحقها من عبد العجل، وقد جاء في الشريعة المحمدية من بدل دينه فاقتلوه، المرتد عن الإسلام يقتل. وهؤلاء بدلوا دينهم، عبدوا غير الله مع الله، فكان من توبتهم أن يرضوا بالقتل عقوبة لمن فعل ذلك. فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فتواب صيغة مبالغة، يعني كثير التوبة، يتوب جل وعلا على من تاب، وهو رحيم بعباده المؤمنين جل وعلا، فهم إذا آمنوا ورجعوا إلى الله جل وعلا رحمهم. فالله جل وعلا موصوف بأنه التواب وبأنه الرحيم سبحانه وتعالى.
4: اقرأ. يقول: هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل. قال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فقال: ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع، حتى قال تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا، الآية. قال: فذلك حين يقول موسى عليه السلام: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. وقال أبو العالية وسعيد بن جبير والربيع بن أنس فتوبوا إلى بارئكم أي إلى خالقكم. قلت وفي قوله هاهنا إلى بارئكم تنبيه على عظم جرمهم أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. وقد روى النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث يزيد بن هارون عن الأسبق بن يزيد الوراك عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فقال الله تعالى إن توبتهم أن يقتل كل واحد منهم من لقي من والد وولد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن فتاب أولئك الذين كانوا خفيا على موسى وهارون ما اطلع الله على ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به فغفر الله للقاتل والمقتول. وهذا قطعة من حديث الفتون وسيأتي في سورة طه بكماله إن شاء الله. قال موسى لقومه فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قال أمر موسى عليه السلام قومه عن أمر ربه عز وجل أن يقتلوا أنفسهم. قال وأخبر الذين عبدوا العجل فجلسوا وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضا فانجلت الظلمة عنهم وقد جلوا عن 70,000 قتيل. كل من قتل منهم كانت له توبة وكل من بقي كانت له توبة. وقال ابن جرير أخبرني القاسم بن أبي برة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهدا يقولان في قوله تعالى فاقتلوا أنفسكم قالا قام بعضهم إلى بعض بالخناجر يقتل بعضهم بعضا لا يحن رجل على قريب ولا بعيد حتى ألوى موسى عليه السلام بثوبه فطرحوا ما بأيديهم فكشف عن 70,000 قتيل. وإن الله أوحى إلى موسى عليه السلام أن حسبي فقد اكتفيت فذلك حين ألوى موسى عليه السلام بثوبه. وروي عن علي رضي الله عنه نحو ذلك. وقال ابن إسحاق لما رجع موسى إلى قومه وأحرق العجل وذراه في اليم خرج إلى ربه بمن اختار من قومه فأخذتهم الصاعقة ثم بعثوا. فسأل موسى عليه السلام ربه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل فقال لا إلا أن يقتلوا أنفسهم. قال فبلغني أنهم قالوا لموسى عليه السلام نصبر لأمر الله. فأمر موسى عليه السلام من لم يكن عبد العجل أن يقتل من عبده فجلسوا بالأفنية وأصليت عليهم القوم بالسيوف فجعلوا يقتلونهم. فهش موسى عليه السلام وبكى إليه النساء والصبيان يطلبون العفو عنهم فتاب الله عليهم وعفى عنهم. وأمر موسى عليه السلام أن ترفع عنهم السيوف. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما رجع موسى إلى قومه وكانوا 70 رجلا قد اعتزلوا مع هارون العجل لم يعبدوه فقال لهم موسى عليه السلام انطلقوا إلى موعد ربكم. فقالوا يا موسى ما من توبة؟ قال بلى واقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم الآية. فاخترطوا السيوف والجزرة والخناجر والسكاكين. قال وبعث عليهم ضبابة. قال فجعلوا يتلامسون بالأيدي ويقتل بعضهم بعضا. قال ويلقى الرجل أباه وأخاه فيقتله وهو لا يدري. قال ويتنادون فيها رحم الله عبدا صبر نفسه حتى يبلغ الله رضاه. قال فقتلاهم شهداء وتيب على أحيائهم.
2: والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: مع فضيلة الشيخ
1: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
3: تفسير القرآن العظيم،
1: تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: مع فضيلة الشيخ
1: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. صلى الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون.
2: هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة، الآية. وإذ قلتم معطوف على ما تقدم قبله من تعداد نعم الله جل وعلا على بني إسرائيل، وهم آباء وأسلاف اليهود الموجودين في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله: وإذ قلتم، أي قال أسلافكم آباؤكم وأجدادكم، فحصل ما حصل، يعني أخطأوا هذا الخطأ العظيم فعفى الله عنهم وبعثهم بعد موتهم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قال المفسرون: بعدما أمر الله جل وعلا بني إسرائيل الذين عبدوا العجل وأخطأوا الخطأ الفاحش الكبير الذي هو أعظم ذنب عصي الله به، أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك، وهو أظلم الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وهو كذلك شرعا وعقلا أن يخلق الله جل وعلا الخالق الرازق المحيي المميت المتفضل ثم يعبد غيره، وهو جل وعلا الغني ما يرضى بالشرك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. بعدما أمر الله جل وعلا موسى عليه السلام أن يأمر بني إسرائيل الذين عبدوا العجل بأن يقتل بعضهم بعضا، واختلف المفسرون رحمهم الله كما تقدم لنا في كيفية ما حصل، هل الذين عبدوا العجل أمروا بأن يقتل بعضهم بعضا، أو الذين عبدوا العجل أمر من لم يعبد أن يقتل فيهم، أو أنهم كلهم من عبد ومن لم يعبد أمروا بأن يقتل بعضهم بعضا؟ الأمر لعموم بني إسرائيل، أو الأمر لمن لم يعبد بأن يقتل من عبد، أو الأمر على من عبد بأن يقتل من عبد، أن يقتل بعضهم بعضا؟ ثم إن الله جل وعلا أوحى إلى موسى أن يكفي فتوقفوا. وكان موسى عليه السلام يأتي إلى الطور ليكلمه ربه جل وعلا كلما أراد سبحانه وتعالى ذلك، أمر موسى بأن يذهب إلى الطور فيكلمه هناك. قال المفسرون لما أراد موسى عليه السلام أن يذهب إلى الطور اختار 70 رجلا، الخير فالخير، بأن يذهبوا معه إلى الطور، بأن يصوموا ويطهروا أبدانهم وثيابهم ليتضرعوا إلى الله جل وعلا بأن يتوب على من بقي من بني إسرائيل منهم وممن خلفوا وراءهم. وكان موسى عليه السلام إذا أراد ربه جل وعلا أن يكلمه ألقى عليه الغمام فيكون في ظلمة، ويدخل موسى عليه السلام في هذه الظلمة، فإذا كلمه ربه جل وعلا سطع في جبينه نور ما يستطيع أن يراه مخلوق في الدنيا من أثر كلام الله جل وعلا معه. فذهب أولئك وامتثلوا ما أمروا به بأن صاموا وتطهروا وسألوا الله، ثم إنهم سألوا موسى أن يسمعوا كلام الله فأمرهم بأن يدخلوا في الغمام ويسمعوا، فدخلوا وسمعوا. ثم لما أمر الله موسى ونهاه وأوحى إليه وقال له ما أراد أن يقوله له افعل ولا تفعل، يرتفع الغمام وتنجلي الظلمة، فيعود موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل. فيقال أنهم سمعوا ما سمعوه من الكلام فقالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ما يكفي أن سمعنا الكلام نريد أن نرى بأعيننا. قالوا قولا عظيما، ما يستطيع البشر أن يرى الله جل وعلا في الدنيا لأنه ما عنده القدرة، وما أعطي من الإمكانات التي تجعله يستطيع ويصبر ويثبت لرؤية الله جل وعلا. ولما قال موسى عليه السلام وهو الكليم كليم الرحمن الذي ميزه الله من بين الرسل بالكلام، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، خر موسى صعق من رؤية اندكاك الجبل، ما رأى الله. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك، تاب عن هذا السؤال على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. بنو إسرائيل هؤلاء 70 قالوا أرنا الله جهرة، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، نرى الله يعني بأعيننا بأبصارنا، جهرة يعني عيانا بيانا لا إشكال فيه، والجهر المراد به الظهور والوضوح، كما يقال قرأ جهرا يعني كل يسمعه. فعند ذلك أرسل الله عليهم هذه الصاعقة فأخذتهم، صعقوا كلهم. فبكى موسى إلى ربه عليه السلام وتضرع إلى الله جل وعلا، ما موقفي وماذا أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم وقد اخترت منهم الخيار وأعود بدون أي واحد منهم. يا ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ هؤلاء الذين سألوا الله، سألوا أن يروا الله جهرة، سفهاء. فبهذا بهذا المقالة يهلك بنو إسرائيل كلهم، الحاضرون هلكوا، ومن سيعود إليهم موسى عليه السلام يهلكون بتكذيب موسى والكفر بموسى، لأنه أخذ 70 منهم وأهلكهم، فيهلكون معنا وإن لم يهلكوا حسا بتكذيب موسى وعدم الإيمان به. وبكى إلى ربه جل وعلا، ثم إن الله جل وعلا بعثهم بعد موتهم وهم معروفون بنو إسرائيل بالتعنت والتشدد وسؤال ما لا يليق، فالله جل وعلا يمتن على هؤلاء الخلف بما من به على السلف منهم من البعث بعد الصاعقة. وهل هذه الصاعقة أهلكتهم يعني ماتوا، أم أنهم غشي عليهم ثم أفاقوا؟ قولان للمفسرين رحمهم الله. قال بعضهم يرجح أنهم هلكوا ماتوا فعلا بقوله جل وعلا ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. رؤية الله جل وعلا في الدنيا وإن كانت ممكنة عقلا إلا أنها غير ممكنة شرعا، اتفق علماء السلف على أنها غير ممكنة، لأن البر لا يستطيع أن يرى الله جل وعلا. وهذا لا إشكال فيه، وإنما طائفة من الفرق الضالة من المعتزلة قالوا الله جل وعلا لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، واستدلوا بآيات من القرآن لا دليل لهم فيها، بل هي لا تدل على موضع الخلاف، واستدلوا بأقوال لأسلافهم أقوالا عقلية لا يصلح أن يعتمد عليها ولا أن يقال فيها، لأنها من نخالة الأفكار، أفكار منحرفة. مما استدلوا به من القرآن قول الله جل وعلا لموسى عليه السلام لن تراني، لما قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، قالوا الله يقول لن تراني، نقول صح، هذا قول الله تبارك وتعالى لن تراني في الدنيا، ما تستطيع أن تراني في الدنيا. قالوا لن للنفي المؤبد، نقول لا، لن تأتي للنفي غير المؤبد، نفي في الدنيا لكن إثبات في الآخرة، وجاء هذا في القرآن، فلن لا تدل على النفي المؤبد في الدنيا والآخرة، وإنما تدل على النفي في الدنيا. ففي القرآن قول الله جل وعلا ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، لن يتمنوا الموت. وجاء قوله جل وعلا وقالوا، أي أهل النار من اليهود والنصارى وغيرهم، وقالوا يا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. هذا ما هو؟ هذا تمني الموت. قالوا ليقضي علينا ربك، يتمنون الموت. والله جل وعلا قال في الآية الأولى ولن يتمنوه أبدا، يعني لن يتمنوه في الدنيا، لكن في الآخرة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فكذلك لن تراني يا موسى في الدنيا، لكن في الآخرة. أولا ورد فيه إثبات الرؤية للمؤمنين في آيات وفي أحاديث وصلت إلى حد التواتر. من الآيات قوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم، يعني فوق الجنة النظر إلى وجه الله الكريم. ما أعطي أهل الجنة في الجنة ألل من رؤيتهم إلى الله جل وعلا. وجاء قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الأولى من النظرة بالذات، والثانية من النظر، نظر إلى ربها ناظرة. وجاء قوله جل وعلا كلا في حق الكفار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا في حق الكفار محجوبون، معناه أن المؤمنين غير محجوبين عن رؤية الله، يرون الله، وإلا لو كان الكل ما يرى الله كان كل المؤمنين والكفار يكون محجوبون عن رؤية الله، لا، كلا إنهم عن ربهم الكفار يومئذ لمحجوبون. وجاء أحاديث وصلت إلى حد التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواها فيما حقق بعض العلماء أكثر من 30 صحابي رضي الله عنهم، وتعددت ألفاظها، تدل كلها دلالة واضحة صريحة على رؤية المؤمنين لله جل وعلا في الجنة. فالرؤية في الدنيا وإن كانت ممكنة عقلا لكنها غير واردة شرعا، لأن موسى عليه السلام لا يسأل ربه شيئا غير ممكن عقلا، هو كليم الرحمن وهو أحد أولي العزم من الرسل، ما يسأل ربه شيء غير ممكن عقلا، بل هي ممكنة عقلا لكنها غير واردة شرعا. والله جل وعلا ما وبخ موسى ولا لامه على هذا السؤال، وإنما قال إنك لن تستطيع، ما تستطيع رؤيتي في الدنيا، وانظر إلى من هو أقوى منك. وأثبت الجبل لما تجلى الله جل وعلا له عندك، وصعق موسى عليه الصلاة والسلام من اندكاك الجبل قبل أن يرى الله. فأهل السنة والجماعة على أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، وإن اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا، هل رآه بعيني قلبه أم رآه بعيني رأسه ببصره، والخلاف بين علماء الصحابة رضي الله عنهم في هذا، فهذا ما يؤثر الخلاف فيه، وإنما خلاف المعتزلة هو الخلاف الخاطئ وهو الكلام الخاطئ في أن الله لا يرى في الدار الآخرة، واستدلوا بنفي الرؤية في الدنيا على نفيها في الآخرة، وليس كذلك. فالمؤمن ينفى عنه أمور كثيرة في الدنيا ويمكن منها في الآخرة. وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة، وفي رواية وفي قراءة لبعض الصحابة رضي الله عنهم الصعقة، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، أي ينظر بعضكم إلى بعض، حينما أخذتهم الصاعقة الأول فالأول، وينظر عند الإحياء والبعث الذي بعث أولا إلى من كان هو الأخير. جاء أن بعضهم تقدم على بعض في الصعقة أخذته، فالذين تأخروا رأوا هؤلاء وهم تأخذهم الصعقة، فلما بعثهم الله جل وعلا بعث أولئك أولا الذين أخذتهم الصعقة، فنظروا إلى إخوانهم وهم في الصعقة مغشي عليهم أو أموات، فهم قد نظر بعضهم إلى بعض وهم في هذا. والخلاف بين المفسرين رحمهم الله تعالى في هذه الصعقة، أهي موت وخروج الأرواح من الأجساد ثم أحياهم الله جل وعلا، أم أنه غشي مثل صعقة موسى عليه السلام؟ ما كان موت، وإنما صعقة يعني أخذته غشية من اندكاك الجبل. والمنة في قوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. والله جل وعلا يري عباده البعث في حال الدنيا من أجل أن يؤمنوا بالبعث في الدار الآخرة، والإيمان بالبعث أحد أركان الإيمان الستة، لا يتم إيمان المرء حتى يؤمن بالبعث باليوم الآخر الإحياء بعد الإماتة. وقد أوجد الله جل وعلا شيئا من ذلك في سورة البقرة، إحياء أموات للاستدلال بها على كمال القدرة لله جل وعلا في الإحياء بعد الموت بعد نهاية الدنيا في هذه الآية الكريمة ثم بعثناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون، وفي قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إلى آخر الآيات، لأن قال فاضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وفي قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فأراه الله جل وعلا. وجاء آيات كثيرة في هذا لإحياء بعد الموت في الدنيا ليستدل بذلك على الإحياء في اليوم الآخر. نعم.
3: يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق وإذ سألتم رؤيتي جهرة عيانا مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم. قال ابن عباس جهرة علانية، وقال الربيع بن أنس هم السبعون.
2: جهرة جهرة فيها قراءتان، جهرة وجهرة، جهرة بفتح الهاء وتسكينها وكلها بمعنى واحد. وقيل في الجهرة أنها جمع، يعني جمع جاهر وجاهر وجاهر يقال جهرة، وقيل هي بمعنى جهرة بفتح الهاء بفتح الهاء جهرة. نعم.
3: وقال الربيع بن أنس هم السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه، قال فسمعوا كلاما فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، قال فسمعوا صوتا فصعقوا يقول ماتوا. قال السدي في قوله تعالى فأخذتكم الصاعقة، الصاعقة النار، فماتوا. فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم، لو شئت، قال تعالى لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجل، ثم إن الله أحياهم فقاموا وعاشوا ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون. قال فذلك قوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون.
2: والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

أول الشرك الصريح المظلم، فاحذره تغنم وانتبه يا مسلم. والثاني من يبتغي وسيطا يرتجى، فذاك شرك واضح يا ذا الحجى. والثالث الراضي بشرك

لصرف لا عطف كلاهما افترا، والثامن النصر لمشرك على من كان مسلما بنص انجلى، والتاسع اعتقاد ذي الجهل الغبي بصحة الخروج.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
2: هذه الرسالة التي بأيدينا وهي الأصول الثلاثة، مختصرة في لفظها، مفيدة في معانيها، يعرف من قرأها وفهم معناها دين الله الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، ويعرف ما ناقضه مما كان عليه الجاهلية قبل الإسلام أو ما عليه بعض من بعدوا عن سبيل الهدى من هذه الأمة.
1: الأصول الثلاثة شرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على متن الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، مع الدرس الأول.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة.
4: الثانية العمل به.
3: الثالثة الدعوة إليه.
4: الرابعة الصبر على الأذى فيه.
3: والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
4: قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم.
3: وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الرسالة التي بأيدينا وهي الأصول الثلاثة، مختصرة في لفظها، مفيدة في معانيها، يعرف من قرأها وفهم معناها دين الله الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، ويعرف ما ناقضه

0: إما كان عليه الجاهلية قبل الإسلام، أو ما عليه بعض من بعدوا عن سبيل الهدى من هذه الأمة. وهذه الرسالة سهلة التناول، وجيزة اللفظ، كثيرة المعاني، مدعمة بدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ظهر فيها إخلاص مؤلفها بدعوته إلى طلاب العلم وتحبيبه الخير لهم، وسؤال الله لهم التوفيق والسداد والعون على كل خير. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. يبتدئ هذه الرسالة بذكر بسم الله الرحمن الرحيم لتكون مبدأ هذه الرسالة. والشيخ في هذا آخذ بكتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى عن نبيه سليمان أنه قال في الكتاب، وجهه إلى بلقيس لقومها: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ورسائله إلى ملوك الأرض يبدأها بسم الله، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى كذا. ولعظمها فهي آية ابتدأت بها سور القرآن، ابتدأ الفاتحة وسائر سور القرآن، وهي تأتي للفصل بين سور القرآن. وبسم الله فيها البركة والاستعانة بالله جل وعلا. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله، الرحمن دال على صفة الرحمة، والرحيم دال على فعل تلك الرحمة. اعلم رحمك الله، اعلم تنبيه للطالب وإرشاد له لينتبه ويستعد لما سيلقى إليه. اعلم، تفهم وأصغ سمعك وأقبل بقلبك على ما يراد أن يلقى إليك. فإن الإنسان إذا اهتم بالشيء قبله وفهمه. اعلم رحمك الله، هذا دعاء من المصنف لمن يقرأ هذه الرسالة ويتصفحها، يقول له اعلم رحمك الله، دعا له بالرحمة. والرحمة صفة لله، والرحمة مغفرة ما مضى من الذنوب والتوفيق في المستقبل لكل خير. فإذا قلت رحمك الله فقد دعوت له بأن يوفقه الله في مستقبل عمره لكل خير، وأن يغفر الله له ما مضى من ذنوبه. إذا قلت رحمك الله وغفر لك كانت المغفرة لما مضى، وكانت الرحمة لما يستقبل. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. يجب الوجوب ما يثاب الفاعل له ويعاقب تارك له. وقوله تعلم أربع مسائل، هذا وجوب عيني، لأن هذه المسائل أصل الدين وأساسه، ولا يعذر أحد بالجهل فيه، بل يجب لمن لم يتعلم أن يعلم، لأن العلم بهذه الأصول سبب للسعادة في الدنيا والآخرة. وتجاهل هذه المسائل والغفلة عنها والإعراض عنها سبب للضلال والغواية. فإن العلم قد يكون واجبا عينيا كتعلم أصل الدين، وقد يكون فرض كفائيا كتعلم كثير من فروع الدين، وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون محرما أو مكروها. فإن مسائل أصول الدين مما يجب تعلمها ولا يعذر أحد بجهلها، لأن بتعلمها وتفهمها يكمل دين المسلم وتستقيم حاله. يجب علينا تعلم 4 مسائل والعمل بهن، لا بد من علم ولا بد من عمل بمقتضى ذلك العلم كما سيأتي بيان. الأولى العلم، هذا العلم الذي يجب علينا تعلمه ما هو؟ معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فلا بد أن نعرف الله، وأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المميت الموصوف بصفات الكمال والجلال المنزه عن صفات العيوب والنقائص الذي يستحق العبادة دون سواه، المستوي على عرشه، البائن من خلقه، العالم بأحوال العباد، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم. نعرف ربنا بأسمائه وصفاته، نعرفه بكمال خلقه وإيجاده، نعرفه بما أحدث في أنفسنا من عجائب خلقه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعرف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنه محمد بن عبد الله العربي الهاشمي القرشي الذي بعثه الله رحمة للعالمين، وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، وأوجب على أهل الأرض كلهم طاعته واتباع شريعته والسير على نهجه، وأن من لم يتبع شريعته فإنه من الضالين، ومن يبتغ الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ونعرف دين الإسلام بأدلته الشرعية من الكتاب والسنة، لنعبد الله على بصيرة وعلى علم لا على جهل وغواية. الثاني من هذه المسائل الثلاثة هي التي يسأل عنها العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أهله، يأتيه الملكان فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فالموحد المخلص يقول: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي، فيفسح له في قبره مد بصره. وغير المؤمن يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب مرزبة من حديد يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ولو سمع الثقلان نصعق. والله يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الثاني العمل بمقتضى هذا العلم، والعمل بذلك واجب لأن العلم يقتضي العمل به. فتعمل بالإيمان بالله إيمانا صادقا، إيمانا بالله وملائكته وكتبه ورسله والقضاء والقدر، والإيمان باليوم الآخر، وتؤمن بهذا النبي الكريم إيمانا يقتضي تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وتعلم أن طاعته طاعة لله ومعصيته معصية لله. وتعمل بدين الإسلام فتلتزم الفرائض والواجبات، تؤدي الأركان والواجبات، وتلتزم آداب الإسلام، وتعتقد كمال هذه الشريعة وتمامها، وأنها شريعة كاملة لا تحتاج إلى أن يضاف إليها شيء، بل هي صالحة لكل زمان ومكان، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فإذا علمت وعملت فليأتي دور الإصلاح الثالثة الدعوة إليه، فتدعو الخلق إلى الخير الذي هداك الله له. فإن من شكر نعمة الله عليك أن تهدي عباد الله إلى ما بصرك الله، فالله الذي هداك وأنار قلبك وشرح صدرك يجب أن تشكر هذه النعمة فتكون داعيا إلى الله، داعيا إلى دينه، داع إلى شرعه، ناصحا للمسلمين، محذرا لهم من الباطل، مبين لهم الحق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ورسل الله هم أفضل الدعاة إلى الله، فلقد دعوا إلى الله وصبروا وصابروا واحتسبوا كل ما أصابهم في ذات الله. وخيرهم وأكملهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو إمام الدعاة في صبره وتبيينه وإرشاده وهدايته الخلق صلوات الله وسلامه عليه. الداعي إلى الله يكون مخلصا في دعوته، ذا حلم وأناة وبصيرة وحكمة، يضع الأشياء موضعها. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يريد من دعوته إصلاح الخلق والشفقة عليهم والرحمة لهم. الرابع أن تصبر على هذه الدعوة، فإن من دعا الناس إلى خلاف أهوائهم لا بد أن يقابل بالإنكار والتكذيب والتشكيك، فلا بد من صبر وحلم، صبر على الدعوة، فلا تضجر ولا تيأس، بل كن ثابت الجأش قويا متحملا، فبصبرك وثباتك ييسر الله لك الأمور. ثم استدل الشيخ على هذه المسألة الأربع بقول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا منهج الإسلام، هذا منهج الإسلام حقا. أقسم الله بالعصر الزمن، والله له أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس للخلق أن يقسموا إلا بربهم تعالى. إن جنس الإنسان في خسارة حق، خسارة عظمى لا يجبرها إلا الإيمان والعمل الصالح والدعوة والصبر على ذلك. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فجنس الإنسان في خسارة إلا من استثنى الله، وهم الذين آمنوا قبلوا الإيمان وارتضوا الإيمان وانشرحت له صدورهم، ثم أضافوا إلى الإيمان العمل بذلك الإيمان، فعملوا بحقيقة ما علموا، ثم لما كملوا أنفسهم بالعلم والعمل جاء الدور الثالث، دعوة الناس إلى هذا الحق وإلى هذا الهدى وإلى هذا العلم النافع. ثم رابعا صبر على ما يصيبهم في ذات الله. فالمؤمنون العاملون الدعاة إلى الله الصابرون على ما أصابهم في دعوتهم هم الناجون من الخسارة. وعلى قدر الإيمان والعمل والدعوة والصبر تكون نجاتك من هذه الخسارة. واستدل الشيخ أيضا من السنة بقول البخاري في صحيحه، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم في صحيحه الذي أجمع المسلمون على قبوله ورضوه وشهدوا له بالعدالة: باب العلم قبل القول والعمل. أي باب لا بد من علم سابق للقول والعمل، لأن أي قول أو أي عمل لا يرتكز على العلم ولا ينطلق من العلم فذاك لا فائدة فيه، هو جهل. وسئل البخاري بقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. الله جل وعلا يعلم نبيه لا إله إلا الله مع أنه المبعوث بها ليدل على العناية بهذا الأصل العظيم وتعلم هذا الأصل العظيم وعدم الاستساهل بهذا الأصل العظيم. ثم قال: بل واستغفر لذنبك. وهذا هو العمل، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. لا شك أن العلم أصل ثم العمل به، وأي عمل بلا علم يكون لا خير فيه. ثم قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة كبتهم. فهي مع قلة آياتها واختصارها لكنها جمعت أصول الخير وأسر الهدى: العلم، العمل، الدعوة، الصبر، والإيمان في القرآن والسنة الغالب أن يأتي مقرونا بالعمل، لأن الإيمان بلا عمل لا ينفع. فإن أركان الإيمان: اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. فالإيمان في القرآن والسنة مقرون بالعمل الصالح، إذ العمل الصالح هو المترجم لحقيقة الإيمان.
1: الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: هذه الرسالة التي بأيدينا وهي الأصول الثلاثة، مختصرة في لفظها، مفيدة في معانيها، يعرف من قرأها وفهم معناها: دين الله الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، ويعرف ما ناقضه مما كان عليه الجاهلية قبل الإسلام أو ما عليه بعض من بعدوا عن سبيل الهدى من هذه الأمة.
1: الأصول الثلاثة شرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على متن الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: هذه الرسالة التي بأيدينا وهي الأصول الثلاثة، مختصرة في لفظها، مفيدة في معانيها، يعرف من قرأها وفهم معناها: دين الله الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، ويعرف ما ناقضه مما كان عليه الجاهلية قبل الإسلام أو ما عليه بعض من بعدوا عن سبيل الهدى من هذه الأمة.
1: الأصول الثلاثة شرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على متن الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، مع الدرس الثاني.
3: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الشيخ في الأصول الثلاثة:
4: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن.
5: الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
3: يقول الشيخ في الأصول الثلاثة: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. هذا أيضا دعاء مع الدعاء السابق في أول الرسالة، حيث قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، وهنا قال يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. هذه المسائل الثلاث أخص من المسائل الأربع، فالمسائل الأربعة عامة وهذه مسائل أخص من المسائل الأولى، ولهذا قال على كل مسلم ومسلمة، على كل ذكر وأنثى واجب عليه أن يتعلم هذه المسائل الثلاث ويعمل بهن. الأولى منها أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا عبثا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. المسلم والمسلمة كل مطالب بعبادة الله وبالقيام بما أوجب الله، ونصوص القرآن والسنة إذا جاءت بالأوامر والنواهي فالأصل شمولها للذكور والإناث، إلا ما جاء الاستثناء أن ذلك خاص بالذكور، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته هل على النساء جهاد، قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وإلا فالأصل اشتراك الذكور والإناث في واجبات الشريعة. قال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فانظر إلى استواء الجنسين في هذه الواجبات والأخلاق العظيمة، الإسلام، الإيمان، القنوت، الصدق، الصبر، الخشوع، الصيام، الحفظ الفروج، ذكر الله كثيرا. وقال تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات الآية. إذن فهم مشتركون في الأعمال، وهم أيضا مشتركون في الطمع في ثواب الله وما وعد الله به المؤمنين من عطاء الجزيل والثواب الكبير. تعلم هذه المسائل الأربع والعمل بهن أي بمقتضاها، الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا سدى. الأولى أن الله خلقنا، فلا بد أن يعلم كل مسلم ومسلمة أن الله وحده خالق الخلق لا شريك له في ذلك، هو خالق كل شيء، وكل ما سوى الله فهو عالم، وكل ما سوى الله فهو مخلوق. قال تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. وقال جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا موجودين بالصدفة ولم يخلقوهم أنفسهم فلا بد من خالق ألا وهو الله جل وعلا، فإنه لو وجد مع الله إلها آخر لاضطرب الكون وتناقض، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إلا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فمستحيل وجود خالق مع الله. الله خالق كل الأشياء، خالق كل الأشياء كلها، فكل ما في الكون مخلوق لله خيره وشره. جميع الكون في السماء والأرض الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإن الإقرار بأن الله الخالق الرازق أمر فطري مستقر في فطر الناس، إلا إن غير هذه الفطرة أفكار سوء وآراء إلحاد. ولهذا فرعون لعنه الله لما ادعى أنه الرب الأعلى، كما ذكر الله عنه في قوله فقال أنا ربكم الأعلى، بيّن الله تناقضه وفساد قوله، فإنه في مناظرته لموسى تبين ضعف قوله وأن ما قاله كذب وافتراء. فهو قال لموسى أولا، قال فرعون فما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. إلى أن طلب المناظرة من موسى وخضع للمناظرة، كما أخبر الله عنه أنه طلب من موسى موعد يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى ليتبين من الغلبة له. إذ لو كان فرعون صادقا لما احتاج إلى تلك المناظرة ولما احتاج إلى هذه المجادلة، لكن الكذب والباطل لا بد أن ينهار أمام الحق. فإنه قال لهم ما علمت لكم، كما أخبر الله عنه قال ما علمت لكم من إله غيري. وها هو يقول لموسى ادعو لنا ربك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. والله أخبر عنه أن دعواه مكابرة، قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولم يتركنا سدى، لما خلقنا خلقنا بحق، قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، بل ما خلقناهما إلا بالحق. وقال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. إذن فخلقنا لحكمة ولحق أريد بنا، لم نخلق عبثا، وحاشا قدرة الله أن يكون إيجادنا عبثا، بل إيجادنا لنعبد الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم نترك سدى ولم نهمل، لأن حكمة الله تأبى ذلك، بل أرسل إلينا رسولا، كما أن الرسالة عمت جميع الأمم. فإن الله جل وعلا بعث نوحا عليه السلام في قومه عندما فشى فيهم الشرك والتعلق بغير الله، فبعث الله نوحا يدعو إلى الله ويدعو قومه إلى دين الله ويحذرهم الشرك بالله. ثم تتابعت الرسل إلى أن ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة إلى آخره. هل يظن أن يكون سدى لا يؤمر وينهى؟ حاشا حكمة الله. فهو جل وعلا لما خلقنا لم يترك سدى، وإنما أرسل إلينا رسولا. هذا الرسول هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي العربي
0: من نسل إسماعيل بن إبراهيم، فإن الخليل له ابنان إسحاق وإسماعيل، فإسحاق أبو بني إسرائيل وإسماعيل أبو سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول أرسله الله إلينا بشيرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلهم تفلحون. أرسلنا رسولا، هذا الرسول من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. نعم، طاعة الرسول طاعة لله، معصية الرسول معصية لله. من أطاع الرسول حقا رجي له دخول الجنة، ومن عصاه وأعرض عن طاعته فإن معصيته إما كبرى وإما صغرى. فالمعصية الصغرى بخلاف بعض الأوامر وعدم امتثالها أو ارتكاب بعض النواهي، والمعصية الكبرى ألا يؤمن به ولا يصدق برسالته، هذا كفر وضلال. ولهذا قال الله من يطيع الرسول فقد أطاع الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال جل وعلا وأطيعوا الله والرسول لعلهم تفلحون، وقال وإن تطيعوه تهتدوا. فطاعة الرسول من أسباب دخول الجنة، ومعصيته من أسباب دخول النار. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. في الحديث كلكم يدخل الجنة إلا من يأبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذا شرع لنا في كل أحوالنا أن نصلي ونسلم عليه، وأن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. يقول الله مبين لعباده ممتنا عليهم إنا أرسلنا إليكم رسولا ومحمد صلى الله عليه وسلم شاهدا عليكم كما قال تعالى وكذلك جعلناك أمة وسطا لتكونوا شهداء الناس ويكون رسول عليكم شهيدا. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فرعون أكبر خلق الله، بعث الله له موسى بن عمران وأخاه هارون داعي يدعوانه إلى الله. وذكر موسى لأن اليهود أتباعه أو أتباعهم بني إسرائيل هم قريب من مكان إقامة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا إذ ذاك بالمدينة قبل أن يرحلوا منها. فعصى فرعون الرسول، أي فرعون عصى موسى فأخذه الله أخذ وبيلا كما قال تعالى أخذناه أخذ عزيز مقتدر.
1: الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: هذه الرسالة التي بأيدينا وهي الأصول الثلاثة، مختصرة في لفظها مفيدة في معانيها، يعرف من قرأها وفهم معناها دين الله الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، ويعرف ما ناقضه مما كان عليه الجاهلية قبل الإسلام أو ما عليه بعض من بعدوا عن سبيل الهدى من هذه الأمة.
1: الأصول الثلاثة شرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على متن الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: هذه الرسالة التي بأيدينا وهي الأصول الثلاثة، مختصرة في لفظها، مفيدة في معانيها، يعرف من قرأها وفهم معناها دين الله الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، ويعرف ما ناقضه مما كان عليه الجاهلية قبل الإسلام أو ما عليه بعض من بعدوا عن سبيل الهدى من هذه الأمة.
1: الأصول الثلاثة شرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على متن الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، مع الدرس الثالث.
4: الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
5: الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
0: يقول الشيخ في الأصول الثلاثة أن الله لا يرضى، أي المسألة الثانية من هذه المسائل الثلاث، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الشرك أعظم الذنوب وأكبر الذنوب وأعظم الظلم وأشد الظلم، ولذا حرمه الله وحرم على المشرك دخول الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي صدق ما لابن يقول الله عنه أنه قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا من الملائكة، لا من الأنبياء، لا من المرسلين. في الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي لفظ: وأنا منه بريء. وكما سبق أن الله لا يرضى بالشرك ولا يرضى أعمى المشركين: إن تكفروا فإن الله لا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالله لا يرضى لنا بالكفر، لأن الكفر والشرك أعظم الذنوب، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إن تكفروا، الآية: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. المسألة الثالثة من المسائل الثلاث التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها، أن من أطاع الله وحده وتمسك بدينه وعمل بشريعته وانقاد بقلبه ولسانه وجوارحه، أنه لا يجوز له موادة من حاد الله ورسوله، لا تجوز له موادتهم ولا محبتهم. لماذا؟ لأنهم على دين مناقض لدينك وعلى طريقة مناقضة للشريعة التي آمنت بها واتبعتها. فمن وحد الله وعبده لا يجوز له موالاة من أشرك مع الله غيره وعبد غيره ولم يدد لله بهذا الدين، سواء كان ذلك أبا أو ابنا أو أخا أو أما أو زوجة أو غير ذلك، مهما يكن حاله وقربه منك، فإن الله قطع الموالاة بين المؤمنين وبين الكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله مهما يكن حاله، أبا ابنا أخا صاحب عشيرة، بل يبغضه في الله. ثم إذا قلنا أنه لا يواليه لا يلزم من ذلك أن يظلمه ولا أن يسيء إليه، فإن الظلم محرم في الإسلام لمن لم يخالف مهما كان حاله. والإسلام دين عدل ودين إنصاف، لكن كونك تبغضه في الله وتكرهه في الله وليس في قلبك ميول إليه هذا هو المطلوب، لكن أن تظلمه أو تلحق به أذى لا. المفروض دعوته إلى الله وإن طال الزمن وتحميل الشريعة إليه وتذكيره بهذا الدين، عسى الله أن يجعل على يديك هدايته واستقامته. فلا يجب موالاة من حد الله ورسوله، وفرق بين الموالاة والتولي، فإن التولي هو المذموم والذي قد يؤول به أمر عظيم، والموالاة فيها نقص في الإيمان. والمسلم وإن تعامل بالعدل لكن في قلبه ميول للإسلام وأهله وحب للإسلام وأهله وكراهية لمن خالف هذا الدين وتمرد عليه. والدليل على هذا قول الله جل وعلا في سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يكون موادا لمن حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فإذا عصوا الله وأشركوا مع الله غيره فلا يجوز لك مودتهم ولا الجلوس معهم ولا التحدث معهم، بل اشتغل بالجلوس ممن هو على طريقتك وعلى منهجك. مع البر بالأب إن كان كافرا، لأن الله يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا أطعهما. فالأبوان يجب على الابن برهما والإحسان إليهما ولو كانا كافرين، ويستغل الدعوة إلى الله لهما، فعسى الله أن يجعل على يديه إنقاذهما وهدايتهما للخير. ولا تحزن واصبر ولا تيأس، أولئك الذين عادوا الخلق في الله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، لأن الإيمان إذا وقر في القلب ظهرت آثاره على الجوارح. وأيدهم بروح منه هو جبريل، ويدخلهم جنات تجري من تحت أنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. لما تركوا الخلق لله أوضهم الله ذلك النعيم العظيم، ويدخلهم جنات تجري من تحت أنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم قال: أولئك حزب الله أولياء الله ألا إن حزب الله هم المفلحون الفائزون، الفوز الكامل والفلاح الدائم، فإن السعادة كل السعادة في النجاة من النار وفوز بجنات الله، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع.
1: الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: هذه الرسالة التي بأيدينا وهي الأصول الثلاثة، مختصرة في لفظها مفيدة في معانيها، يعرف من قرأها وفهم معناها دين الله الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، ويعرف ما ناقضه مما كان عليه الجاهلية قبل الإسلام أو ما عليه بعض من بعدوا عن سبيل الهدى من هذه الأمة.
1: الأصول الثلاثة، شرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على متن الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: هذه الرسالة التي بأيدينا وهي الأصول الثلاثة، مختصرة في لفظها مفيدة في معانيها، يعرف من قرأها وفهم معناها دين الله الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، ويعرف ما ناقضه مما كان عليه الجاهلية قبل الإسلام أو ما عليه بعض من بعدوا عن سبيل الهدى من هذه الأمة.
1: الأصول الثلاثة، شرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على متن الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، مع الدرس الرابع.
4: قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب ترى فيه دعوات صالحة، كلمات نافعة تصل إلى القلب، مما يدل على صدق اللهجة والإخلاص وحب الخير. وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله. الدعاة إلى الله منهجهم حب الخير لمن يدعونه، والحرص على صلاح الخلق وعلى سعادة الخلق، والجد والاجتهاد في تثبيت الخير في نفوسهم. فليس الداعي إلى الله متسلطا ولا مترفعا ولا متعاليا بدعوته، ولا يعني متبوئا بها فوق الناس مكانه، ولكنه الرجل الذي يحبب الناس للخير ويحببهم لربهم ويوفقهم لأن يحبهم الله كما أحبوا دينه ونصروه. إنها الدعوة الصالحة الصادقة من ذلك الإنسان الذي نذر نفسه في سبيل الله، وأخذ على عاتقه دعوة مجتمعه إلى هذا الدين القويم، إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ها هو الآن في المقطع الثالث يقول: اعلم أرشدك الله إلى طاعته. نقف وقفة مع هذه الكلمة: أرشدك الله إلى طاعته. إيش معنى أرشدك؟ دلك وهداك وبين لك ووفقك في أن قبلت الحق وعملت به والتزمت به واقتنعت به، وصار الحق في نظرك واضحا. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. إذن فالذي أرشده الله إلى طاعته هو الذي عرف الحق، هدي إليه، دل على الطريق المستقيم، أخذ بيده
3: لما فيه الخير والصلاح. اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم. نعم، الحنيفية والحنف معناه الميول والانحراف، وإبراهيم مال بفطرته وعقيدته عما عليه أبوه وقومه من شرك بالله وعبادة غير الله. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. إذن إبراهيم مال عن الشرك قصدا إلى التوحيد وإخلاص الدين لله فنال الثواب العظيم. ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذه ملة إبراهيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أن تعبد الله مخلصا له الدين وأن تعبد وحده أي تفرده بالعبادة، فلا تجعل معه شريكا في أي نوع من أنواع العبادة التي أمرك بها. أن تعبد الله وحده مخلصا للدين، وبذلك أمر الله الخلق والعبادة وخلقهم لها بهذا، أي بالتوحيد بالأمر به والحث عليه والتحذير من ضده، أمر الله العبادة وخلقهم لها. قال تعالى في الأمر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. هذه أول واجب في القرآن في سورة البقرة. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن فالخلق أمروا بهذا التوحيد أمر إيجاب وإلزام، ثم هم خلقوا لأجله، ما خلقهم الله ليستعز بهم من ذل ولا ليستكثر بهم من قل ولا ليستغني بهم من فاقة، ولكن خلقهم لهذه الغاية العظيمة، عبادتهم له وإخلاصهم الدين له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلق الثقلين جنهم وإنسهم إلا ليفردوا الله بالعبادة ويعلموا حقيقة هذه العبادة فيؤدوها كما أراد الله وكما بعث بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. معنى قوله ليعبدون، اللام هنا لام التعليم، أي لأجل العبادة. والذين فسروها بلام العاقبة أخطأوا، حيث أنهم قالوا العاقبة يعني خلقتم عاقب العبادة، لكن هذا أمر قد لا يتم، لأن من العباد من يعبد الله ومنهم من لا يعبد الله. ولهذا قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ولو قلنا إن اللام لا معاقبة كان معنى أن العاقبة عبادة الله، إذن فلا حاجة إلى إرسال الرسل. فاللام للتعليل أي لأجل أن يعبدوا الله، فبالعباد من قبل ذلك رد. الله جل وعلا فعل بهم الخلق ليفعلوهم ما خلقوا لأجله، وهي عبادتهم له وإخلاص الدين له. أعظم واجب وأعظم محرم، أعظم أمر وأعظم نهي. فإذا قيل أي الأوامر أعظم، أي الأوامر أشد تنفيذا، أي الأوامر أعظم أمرا، أي الأوامر أعظم، وأي المأمورات أشد يعني أمرها أشد والمطالبة أكثر، يقال توحيد الله. فأعظم واجب علينا عبادتنا له جل وعلا، وقصدنا العبادة له، وتعلق قلوبنا به محبة وخوفا ورجاء. فهذا هو الواجب العظيم، لأن غيره قد يكون كفائيا لكن هذا واجب على كل فرد. فأعظم أمر الله به أعظم الأوامر أعظم الواجبات أكدها على الإطلاق الأمر بتوحيد الله، الحث على توحيد الله وتعلم هذا التوحيد والفقه فيه حتى يكون المسلم على بصيرة من دينه. وأعظم شيء نهى الله وحذر منه

0: ويضاد ما بعث الله من الأنبياء أو الرسل، فيكون بذلك من الخاسرين الضالين. فالله نهى عنه، لأن الله قال واعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا، وأخبر عن مآل صاحبه وهو أن الرحمة مستحية عليه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الشرك أعظم الظلم، الشرك مناقض للعدل، الشرك مصدر البلاء والفساد وضعف القلوب. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. المشرك أتى بأمر عظيم ومنكر شنيع، لماذا؟ لأن العبادة التي يستحقها الخالق الرازق صرفها للأولياء وللأنبياء والصالحين، وتعلق بضرائح القبور ودعاهم واستغاث بهم والتجأ إليهم ونسي خالبه وخالقه. فلهذا كان ظالما أعظم الظلم، وآتيا بأعظم كبيرة، ومرتكبا أعظم فساد. والشرك حقيقته دعوة الله ودعوة غيره معه، يعني الشرك في العبادة كلها، لكن بدأ بالدعاء لأنه أكثر ما يفعله المشركون، فإنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالشرك دعوة الله ودعوة غيره معه. الدعاء الله عبادة، قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فعلمنا أن الدعاء عبادة، فإذا صرفنا هذه العبادة لغير الله فقد أشركنا مع الله غيره. إذا قلنا يا الله اغفر لي، يا الله ارحمني، يا الله اكشف ضري، يا الله فرج همي، يا الله اقض ديني، يا الله اشف مريضي، هذه عبادة لله، وقد طلبت من هو قادر على كل شيء. لكن إذا قلت يا أيها الولي، يا أيها الصالح، يا صاحب القبر، يا صاحب المقام، اكشف ضري وارفع بلاي واقض ديني، فأنت قد أشركت مع الله غيره، وصرفت جانبا من جون العبادة إلى غيره. الذبح عبادة، ذبحك للمخلوق شرك، النذر عبادة، نذرك للمخلوق شرك، وهكذا سائر العبادة.
1: الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: هذه الرسالة التي بأيدينا وهي الأصول الثلاثة، مختصرة في لفظها، مفيدة في معانيها، يعرف من قرأها وفهم معناها دين الله الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، ويعرف ما ناقضه مما كان عليه الجاهلية قبل الإسلام، أو ما عليه بعض من بعدوا عن سبيل الهدى من هذه الأمة.
1: الأصول الثلاثة شرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على متن الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: هذه الرسالة التي بأيدينا وهي الأصول الثلاثة، مختصرة في لفظها، مفيدة في معانيها، يعرف من قرأها وفهم معناها دين الله الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، ويعرف ما ناقضه مما كان عليه الجاهلية قبل الإسلام، أو ما عليه بعض من بعدوا عن سبيل الهدى من هذه الأمة.
1: الأصول الثلاثة شرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على متن الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، مع الدرس الخامس.
3: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. الشيخ هنا طرح هذا السؤال، ومراده بهذا الطرح إيقاظ همة الطالب لينتبه ويعي ما ألقي إليه. ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها؟ الأصول، الأصل ما يبنى عليه غيره، وهذه الأصول الثلاثة هي التي ينبني عليها دين الإسلام. وإذا صحت تلك الأصول الثلاثة للعبد صح إسلامه بتوفيق من الله. وعندما يفقد واحدا من هذه الأشياء الثلاثة فإن هذا دليل على فساد دينه وعدم صحة إسلامه. ولهذا هذه الأصول الثلاثة هي التي يسأل عنها العبد في قبره، فإنه يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فطرح السؤال اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فأخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في نفس السامع وليجد ويجتهد في فهم ذلك السؤال ومحاولة الجواب. فهذه الأصول الثلاثة هي التي يجب على كل مسلم معرفتها. والمراد بالمعرفة هنا المعرفة الحقة التي هي في القلب مع نطق اللسان مع عمل الجوارح. أما معرفة بلا عمل فتلك لا تنفع شيئا. فإبليس عدو الله، يعرف أن الله ربه وخالقه، ولذا يقول: رب أنظرني إلى يوم الدين. ولكن لم ينفعه ذلك. وأبو طالب عرف أن النبي صادق وأن ما جاء به حق، لكن لما لم يعمل بحقيقة تلك المعرفة فلم يخلص العبادة لله ولم يتبرأ مما عبده الأسلاف والآباء من الأصنام والأوثان، لم تنفع أبا طالب معرفته. وفرعون يعلم في قرات نفسه أن الله ربه وخالقه، ولكن تلك المعرفة لما لم تطبق بالعمل لم تكن معرفة كافية. وربنا جل وعلا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم مخبرا له عن موقف قريش منه: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم يعرفون أن محمدا صادق وأن ما جاء به حق، لكن منعهم الكبر والحسد وسيطر عليهم الهوى، وقضى الله لمن قضى ألا يهتدي ولا ينتفع. ولهذا قال: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن فالمعرفة النافعة هي المعرفة التي تترك أثرا وهو العمل. أما مجرد معرفة بلا عمل بمقتضى تلك المعرفة فمعرفة الجهل خير منها. ثم قال الشيخ: فقل: معرفة العبد ربه، أي أعظم الأصول أن يعرف العبد ربه، فإن معرفته لربه هي عنوان سعادته وعنوان هدايته وعنوان توفيق الله له. أن يعرف ربه. ما هي تلك المعرفة؟ فإن كل مخلوق مفطور على هذه المعرفة، حتى الحيوان يعرف ربه، وتراه يرفع رأسه إذا ألمت به الضرورات. ولذا يقول الله: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فمعرفة الرب المعرفة المؤثرة، ويعرف أن الله خالقه، وأن الله رازقه، وأن الله الذي يميته ثم يحييه، وأن الله مالك سمعه وبصره والمتصرف فيه كيف يشاء. ثم يعرف أن هذا الرب هو المستحق أن يعبد دون سواه، وأن العبادة لا تليق إلا بالله ولا تليق بغير الله. فغير الله ليس مؤهلا لأن يعبد، لأنه لا علم ولا قدرة له على ذلك. ولذا قال الله: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. ثم أيضا تعرف ربك بأسمائه وصفاته، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، موصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب ونقص، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم تعرف دينك، دين الإسلام، فإن هذا الدين الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لا بد أن تعرفه بأدلته الشرعية. فإن معرفة ربك ودينك ونبيك معرفة مبنية على عقل ونقل، على فطرة ونقل، ليس فيها تقليد لأحد، إذ التقليد من سمات الجاهلية، بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون، وإنا على آثارهم مهتدون. إذن فتعرف دين الإسلام، وأنه الدين الحق، وأنه الدين الذي أكمله الله وارتضاه وأتمه وألزم الخلق كلهم القيام بهذا الدين علما وعملا، وأن هذا دين الله جمع الله فيه محاسن ما قبله من الشرائع وختم به كل الشرائع، وأصبح هو الدين الحق، وما سواه فدين باطل. وأنه دين كامل شامل صالح لكل أمة وكل زمان وفي كل مكان. لا يمكن أن تعدل تعاليم هذه الشريعة عن حل أي مشكلة وعلاج أي نازلة، فهو كامل بإكمال الله له، وإنما القصور يعتري قلوب البشر، فالقصور يعتري نفوس البشر الذين قد يقل إدراكهم لما جاءت به الشريعة. أما هذه الشريعة بحد ذاتها فهي شريعة كاملة تامة، لا تحتاج إلى زيادة ولا يمكن أن تنقص. ثم تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم، فإذا عرفت دينك وأنه دين الإسلام الذي افترضه الله عليك لتحكمه وتتحاكم إليه وترجع إليه، عرفت إذن تعرف الثالث نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. تعرف هذا النبي الكريم الهاشمي القرشي من ولد إسماعيل بن إبراهيم، تعرف هذا النبي الكريم وأنه رسول الله إليك. وإلى سائر الخلق منذ بعث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. فتعرف هذا النبي وتعلم أن طاعته طاعة لله، وأن معصيته معصية لله، وأن الله افترض عليك طاعته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وتحكم شريعته وتعلم أن قوله مقدم على قول أي إنسان كائنا من كان، فكل قول يعارض قوله فمطرح، فالقول قوله نقبله بطمأنينة ولا حرج. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره.
1: الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: هذه الرسالة التي بأيدينا وهي الأصول الثلاثة، مختصرة في لفظها مفيدة في معانيها، يعرف من قرأها وفهم معناها دين الله الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، ويعرف ما ناقضه مما كان عليه الجاهلية قبل الإسلام أو ما عليه بعض من بعدوا عن سبيل الهدى من هذه الأمة.
1: الأصول الثلاثة شرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على متن الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: إذاعة طريق السلف تقدم.

0: التعليق على رسالة مقاصد الحج.
1: ومن المعلوم أيها الإخوة الكرام أن العبد كلما استشعر مقاصد العمل الذي هو بصدد القيام به كان ذلكم أجمع وأتم وأكمل في قيامه بذلك العمل. ولهذا من الأهمية بمكان أن يستشعر كل حاج مقاصد الحج وأهدافه، وأن يكون في سيره لحجه ساعيا لتحقيق تلك المقاصد وتتميمها والوفاء بها. وفي هذه الرسالة جمع لأهم وأعظم مقاصد الحج مع ذكر ما تيسر من الشواهد والدلائل على ذلك.
0: تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على رسالته الموسومة بمقاصد الحج مع الدرس الثاني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله ورعاه في رسالته مقاصد الحج، قال حفظه الله: المقصد الثاني من مقاصد الحج الفوز برضا الله سبحانه وتعالى والنجاة من ناره والفوز بغفرانه ورحمته سبحانه وتعالى. وقد دل على هذا المقصد العظيم أدلة كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقوله عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديثه لعمرو بن العاص: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. وقوله عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. والفوز برضوان الله عز وجل هو أكبر المنن وأجلها. قال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فذكر جل وعلا أولا أعمالهم من طاعة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وقيام بفرائض الإسلام وواجبات الدين، وعمل على إبيان دين الله عز وجل نصحا لعباده، وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. ثم أتبع ذلك جل شأنه بذكر ما أعد لهم ذكرا متدرجا، فبدأه بذكر أنه سبحانه وتعالى أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ثم أتبع ذلك سبحانه بذكر المساكن العظيمة والغرفات العلية التي أعدها لهم نزلا ومسكنا في تلك الجنات، ثم ذكر الكرامة الكبرى والمنة العظمى، ألا وهي رضوانه تبارك وتعالى عنهم، قال: ورضوان من الله أكبر. ثم ختم السياق بقوله: ذلك هو الفوز العظيم. فقول الله عز وجل: ورضوان من الله أكبر، وإن كان لم يذكر المفضل عليه بعد قوله أكبر للعلم به وبيانا لعظم رضوان الله سبحانه وتعالى وجلالة شأنه، وأنه أكبر من كل نعيم وأجل من كل عطية. وذلك أن رضوان الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته عز وجل، وجنته وما فيها من كرامات وعطايا وهبات مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. فرضوان الله أكبر من كل نعيم، أكبر من الجنة، وأكبر من كل نعيم في الجنة، إذ هو أعظم كرامة وأجل عطية. ويوضح هذا المعنى في الآية: وإن كان واضحا ظاهرا ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وروى الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ فيقولون ربنا وما فوق ما أعطيتنا؟ قال يقول رضواني أكبر، أي أكبر من الجنة وما فيها. فينبغي على كل مسلم أن يودع قوله سبحانه وتعالى ورضوان من الله أكبر في صدره، وأن يحرص على حضوره في ذهنه في كل مقام وفي كل موقف وفي كل حال في الحج وغيره، لأن هذه الآية إذا قامت في القلب وكان ما دلت عليه ومقصد الإنسان وغايته ومطلبه فإن أحواله كلها تصلح وأموره كلها تطيب.
1: نعم، هذا المقصد الثاني من مقاصد الحج، السعي والعمل على نيل وتحقيق رضوان الله تبارك وتعالى. تحج ليرضى عنك الله، لتفوز برضوان الله، لتكون من أهل الرضوان والغفران والرحمة والعتق من النيران. ورضوان الله جل وعلا هو أكبر نعيم وأعظمه على الإطلاق، أكبر من نعيم الجنة وصنوف ملذاتها، كما قال الله عز وجل ورضوان من الله أكبر لما ذكر في الآية نعيم الجنة والمساكن الطيبات التي أعدها لأهلها في الجنة. قال ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من ذلك كله. فهذا الذي هو أكبر من كل نعيم وأكبر من كل لذة وأكبر من كل هناء ينبغي أن يكون مقصدا للعبد، وأن يكون في أعماله فعلا ساعيا لنيل رضوان الله تبارك وتعالى. والحج باب عظيم من أبواب نيل الرضوان، ولهذا انظر في الأحاديث التي جاءت في ثواب الحج وكيف أنه يهدم ما كان قبله، وأنه يخرج منه من حج لله بلا رفث ولا فسوق كيوم ولدته أمه، وكيف أن من حج الحج المبرور ليس له ثواب عند الله إلا الجنة. هذه كلها من الدلائل والشواهد على الرضا، رضوان الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الغفران وهذا الثواب العظيم المعد لهؤلاء دليل على الرضوان. ولهذا ينبغي على كل حاج أن يجعل هذا الأمر نصب عينيه، مهتما به غاية الاهتمام، جاعلا له في مقدمة المقاصد والغايات التي يسعى لأجلها ونيلها. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، تأملت في كلام معناه، يقول تأملت في الدعوات المأثورة فوجدت أن أعظمها على الإطلاق أن تسأل الله تبارك وتعالى أن يعينك على نيل رضوانه، أن تسأل الله تبارك وتعالى أن يعينك على نيل رضوانه. وجدت ذلك في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. نعم.
2: قال حفظه الله: المقصد الثالث من مقاصد الحج تحقيق تقوى الله جل وعلا، وقد أكثر الله عز وجل في آيات الحج على قلتها من الوصية بالتقوى، لأنه يحصل في الحج من أسباب التقوى ما لا يحصل في غيره، وذلك مع الوعي الصحيح بحقيقة الحج ومغزاه. وقد تكررت الوصية بتقوى الله عز وجل في سياق آيات الحج من سورة البقرة، ففي الآية الأولى من هذه الآيات قال الله تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، وفي أثناء هذه الآيات قال سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، وختم جل وعلا آيات الحج بقوله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، وقال سبحانه وتعالى في سورة الحج ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، والتقوى هي أعظم وصية وخير زاد ليوم المعاد، وهي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين من خلقه، كما قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأمته، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله عز وجل وبمن معه من المسلمين خيرا، وكان كثير الوصية بها في خطبه، ولما خطب الناس في حجة الوداع يوم النحر وصى الناس بتقوى الله عز وجل، ولم يزل السلف الصالح يتواصون بها، وذلك لأنها خير زاد يبلغ إلى رضوان الله عز وجل. ولما قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: اتق الله، أجابه عمر بقوله: لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نقبلها. والنقول عن السلف في هذا كثيرة، فما أجمل أن يعود الحاج من حجه متزودا بهذا الزاد العظيم المبارك، فإن وصية الله عز وجل بالتقوى المتكررة في آيات الحج ودعوته سبحانه لأولي الألباب إلى تقواه تدل على أن أهل العقول والألباب ينبغي عليهم، فقد أكرمهم الله بالحج أن يجعلوا تقوى الله عز وجل من أكبر مقاصدهم في حجهم، وأن يغملوا عقولهم وألبابهم في تلك المشاعر العظيمة ليستفيدوا منها تقوى الله. فالحج مدرسة عظيمة للتقوى وباب عظيم من أبوابها.
1: هذا أيها الإخوة الكرام المقصد الثالث من مقاصد الحج، ألا وهو تحقيق تقوى الله جل وعلا، تحقيق تقوى الله جل وعلا. وإذا تأملت آيات الحج في القرآن الكريم، ومن المعلوم أن الآيات التي وردت في القرآن في بيان الحج وأحكامه جاءت في موضعين من القرآن، في سورة البقرة وسورة الحج. إذا تأملت هذه الآيات تجد أن ذكر التقوى في أثناء هذه الآيات جاء ذكرا متكررا. آيات الحج التي في سورة البقرة أول آية فيها ذكر فيها التقوى، وآخر آية فيها ختمت بالتقوى، وفي أثناء هذه الآيات أيضا أمر العباد بالتزود بالتقوى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ثم في سورة الحج جاء البيان إلى أن هذه الأعمال والشعائر، شعائر الحج من طواف وسعي ووقوف بعرفات إلى غير ذلك من أعمال الحج المتنوعة، تعظيمها والقيام بها تامة كاملة علامة من العلامات وبرهان من البراهين على تحقق التقوى في القلب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتأمل أيضا ما جاء في الآية الكريمة: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وهذا فيه أعظم بيان لأهمية التقوى وأنها من المقاصد العظام الجليلة في الطاعات كلها. الصيام شرع لتحقيق تقوى الله، والصلاة والحج وكل طاعة. ولهذا كانت التقوى وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين من خلقه، كما قال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. كم هو جميل بالحاج أن يخرج من حجه متزودا بهذا الزاد، متزودا بهذا الزاد، يخرج من الحج يحمل معه زاد التقوى، يعيش بهذا الزاد إلى أن يلقى الله. وهذا المعنى تأمله جيدا في آخر آية من آيات الحج في سورة البقرة، لما ذكرت الأحكام وفصلت تفصيلا عظيما، ذكر الوقوف بعرفة وذكر أيضا الوقوف بالمشعر الحرام، ذكر ما يتعلق برمي الجمار والتعجل في يومين أو التأخر لثلاثة أيام. لما ذكرت هذه المعاني كلها ختم هذا السياق بقوله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذا جاء في تمام الأعمال، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، وكأن هذا وصية لمن تمم هذه الأعمال وكملها أن يمضي راشدا إلى بلده بهذه الوصية، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اتق الله وتذكر دائما، اتق الله وتذكر أنك إلى الله تحشر، لن تبقى في هذه الحياة، لن تدوم في هذه الدنيا، بل ستلقى الله، تحشر إلى الله عز وجل. والحشر هو فيه الجزاء والحساب على ما قدم العبد في هذه الحياة من أعمال، فاتق الله، تذكر دائما وأبدا أنك إلى الله تحشر، وأنك ستلقى الله سبحانه وتعالى. ولا يدري الإنسان متى تكون المغادرة لهذه الدنيا. ورحلة الحج كما سيأتي لاحقا بيان ذلك، رحلة الحج أيضا تذكر بالدار الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم مجلسكم هذا، وأن يجعله في موازين حسناتكم، وأن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: التعليق على رسالة مقاصد الحج.
1: ومن المعلوم أيها الإخوة الكرام أن العبد كلما استشعر مقاصد العمل الذي هو بصدد القيام به كان ذلكم أجمع وأتم وأكمل في قيامه بذلك العمل. ولهذا من الأهمية بمكان أن يستشعر كل حاج مقاصد الحج وأهدافه، وأن يكون في سيره لحجه ساعيا لتحقيق تلك المقاصد وتتميمها والوفاء بها. وفي هذه الرسالة جمع لأهم وأعظم مقاصد الحج مع ذكر ما تيسر من الشواهد والدلائل على ذلك.
0: تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على رسالته الموسومة بمقاصد الحج.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
0: إذاعة طريق السلف تقدم.

0: التعليق على رسالة مقاصد الحج.
1: ومن المعلوم أيها الإخوة الكرام أن العبد كلما استشعر مقاصد العمل الذي هو بصدد القيام به كان ذلكم أجمع وأتم وأكمل في قيامه بذلك العمل. ولهذا من الأهمية بمكان أن يستشعر كل حاج مقاصد الحج وأهدافه، وأن يكون في سيره لحجه ساعيا لتحقيق تلك المقاصد وتتميمها والوفاء بها. وفي هذه الرسالة جمع لأهم وأعظم مقاصد الحج مع ذكر ما تيسر من الشواهد والدلائل على ذلك.
0: تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على رسالته الموسومة بمقاصد الحج مع الدرس الثالث.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله ورعاه في رسالته مقاصد الحج، قال حفظه الله: المقصد الرابع من مقاصد الحج إقامة ذكر الله عز وجل، بل إن الأعمال الصالحة كلها شرعت لأجله، وما تقرب متقرب إلى الله عز وجل بمثله. فالصلاة شرعت لإقامة ذكر الله، وأقم الصلاة لذكري. والحج والصيام وكل طاعة إنما شرعت لإقامة ذكر الله عز وجل. ولهذا يقول الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ويقول جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فذكر الله عز وجل من مقاصد الحج، بل إن الحج وغيره من الطاعات إنما شرع لإقامة ذكر الله عز وجل. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد وغيره: إنما جعل الطواف بالبيت والصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. فنحن نطوف بالبيت ونسعى بين الصفا والمروة، ونقف بعرفات، ونقف بمزدلفة، ونرمي الجمار، إلى غير ذلك من الأعمال، من أجل إقامة ذكر الله تبارك وتعالى. فذكر الله عز وجل هو أجل الأعمال وأعظم الطاعات. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول جل وعلا: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر الله عز وجل طاعة عظيمة وعبادة جليلة، يجب أن يكون حاضرا معنا في حجنا، في صلاتنا، في صيامنا، في كل طاعاتنا، لأن أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم فيها ذكرا لله عز وجل. روى الإمام أحمد والطبراني عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله فقال: أي الجهاد أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. قال: فأي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. ثم ذكرنا الصلاة والزكاة والحج والصدقة، كل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لعمر رضي الله تعالى عنه: يا أبا حفص، ذهب الذاكرون بكل خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل. فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وهكذا سائر الأعمال. ولهذا فإن الحجاج ليسوا في حجهم على درجة واحدة، وليس أجرهم فيه سواء، لأن فيهم المكثر من ذكر الله عز وجل، وفيهم المتوسط وفيهم المقل وفيهم الغافل اللاهي المعرض، والله المستعان.
1: هذا المقصد الرابع من مقاصد الحج، إقامة ذكر الله تبارك وتعالى. فإن الحج بأعماله كلها من طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ورمي للجمرات ووقوف بعرفات ووقوف بالمشعر الحرام إلى غير ذلك من الأعمال، إنما شرعت لإقامة ذكر الله، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. إذن إقامة ذكر الله مقصد من مقاصد الحج، ولهذا كان الحجاج متفاوتون في أجرهم في حجهم بحسب تحقيقهم لهذا المقصد. كلما كان العبد أكثر ذكرا لله في حجه فكان ذلك أتم في عمل الحج وأعظم في ثوابه وأجره، والذكر لله هو مقصود كل طاعة، الصلاة والصيام وجميع الطاعات شرعها الله تبارك وتعالى لإقامة ذكر الله جل وعلا. ولهذا تفاوت الناس في أجورهم وثوابهم عند الله في كل طاعة بحسب إقامتهم لذكر الله فيها. وتأمل هذا الحديث العظيم، حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه، هو حديث حسن بما له من شواهد، أن رجلا سأل النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: أي الجهاد أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قيل: أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. وذكر له الصلاة والزكاة والحج والصدقة، كل هذه الأعمال يقول أكثرهم لله ذكرا. أي قيل له: أي الحجاج أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. إذن تأمل أعمال الحج عملا عملا، الطواف عمل من أعمال الحج. هل هؤلاء الذين يطوفون حول البيت مستديرين حوله وعملهم واحد، عملهم واحد من حيث صفة العمل، الدوران حول البيت 7 أشواط بدءا بالحجر الأسود وانتهاء إليه، كلهم يقومون بذلك، لكن هل هؤلاء الذين يطوفون حول البيت أداء لهذا الطواف هل أجرهم في هذا الطواف واحد؟ هل ثوابهم واحد؟ لا والله، ثوابهم متفاوت تفاوتا عظيما. كلهم طافوا حول البيت، كلهم طافوا حول البيت 7 أشواط، لكن أجرهم متفاوت تفاوتا عظيما. لماذا؟ لأن هؤلاء الطائفين متفاوتون في الذكر، والمقصود بالذكر لله ليس حركة اللسان فقط، ليس حركة اللسان فقط، بل أن تذكر الله بقلبك ولسانك، هو أتم حالات الذكر وأرفعها وأعلاها شأنا، أن تكون ذاكرا لله بقلبك. أحيانا يقول الواحد بلسانه: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، إلى غير ذلك، وقلبه مشغول وبعيد جدا عن معاني هذه الأذكار ومدلولاتها. قد يكون القلب مشغول بأمور دنيوية ومشاغل ومصالح وأعمال، فيكون اللسان ذاكر والقلب غافل. فأعظم الذكر ما اجتمع فيه القلب واللسان، أن يكون ذاكرا لله بقلبه وبلسانه. فكلما كان حظ العبد في عبادته لله عز وجل من الذكر أعظم، كان ثوابه في تلك الطاعة أكبر. وهذا الحديث استخلص منه أهل العلم، ومنهم ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيد، قاعدة عظيمة جدا في التفاضل في الأجور، أجور الطاعات، وأن أفضل أهل كل طاعة أو أعظم أهل كل طاعة أجرا أكثرهم فيها ذكرا لله، أكثرهم فيها ذكرا لله. والناس في الذكر لله أثناء الطاعات متفاوتون، منهم المكثر ومنهم المتوسط ومنهم المقل ومنهم الغافل، منهم من تنتهي العبادة كاملة وهو في غفلة، غفلة مطبقة عليه. فليحرص الحاج الموفق على إقامة ذكر الله في حجه، وليجعل ذلك من مقاصده العظيمة وغاياته الجليلة في أدائه لحج بيت الله. نعم.
2: قال حفظه الله: المقصد الخامس من مقاصد الحج تقوية الإيمان، فإن في الحج مجالا واسعا لإصلاح النفوس وتهذيب القلوب وزيادة الإيمان، فكم فيه من الدروس الرائعة والعبر المؤثرة في إقبال القلوب على الله عز وجل وشدة رغبها ورهبها ورجائها وخوفها وكثرة رجوعها وإنابتها. فكم من دمعة صادقة في الحج أريقت، وكم من توبة نصوح قبلت، وكم من عذرة أقيلت، وكم من خطيئة حطت، وكم من دعاء خاشع أجيب، وكم من رقبة من النار أعتقت. ومجالات تقوية الإيمان وأسباب زيادته في الحج عديدة متنوعة، فهو يهدم ما كان قبله، والمبرور منه ليس له جزاء إلا الجنة، ومن أداه بلا رفث ولا فسوق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهو ينفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم كان الحج نقطة تحول في حياة كثير من الناس من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن، والشواهد على هذا والوقائع المؤكدة له تفوق الحصر. وكم من حاج تحرى مواطن الإجابة بالحج ومد يديه إلى ربه خاشعا متذللا طامعا في فضله العظيم، وسأله أن يجدد الإيمان في قلبه وأن يثيبه عليه وأن يثبته عليه وأن يصرف عنه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح له دينه ودنياه وآخرته، وأن يزينه بزينة الإيمان، وأن يجعله من الهداة المهتدين. والله عز وجل لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد عبدا ناجاه، وهو القائل سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فحري بمن أكرمه الله عز وجل بالحج أن يكون في حجه مقبتا لربه، متواضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته، ويخاف عذابه ومقته، تائبا من كل ذنب اكتسبته يداه، ومن كل خطيئة مشت إليها قدماه، مكثرا من الذكر والدعاء والاستغفار والتضرع، لينقلب من حجه خيرا منقلب، وليعود إلى أهله وبلده على خير حال، فيبدأ صفحة جديدة في حياته عامرة بالطاعة والصلاح والاستقامة، بقلب مطمئن ونفس منيبة وفؤاد مخبت، سائلا ربه الثبات على الإيمان والسلامة من الفتن، وبالله وحده التوفيق.
1: من مقاصد الحج، وهو المقصد الخامس فيما جمع في هذه الرسالة، تقوية الإيمان. والحج فرصة عظيمة جدا لتقوية الإيمان، وذلك لما في الحج من عبر عظيمة جدا مؤثرة، وهذا أحد الوجوه في المنافع التي في الحج والتي يقصد الحج لتحقيقها ليشهدوا منافع لها. فالحج فيه دروس عظيمة وعبر مؤثرة، وفيه مواطن حري أن يجاب العبد فيها إذا أقبل على الله بصدق وسأله بإلحاح. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. وكلنا يعلم كيف أن الثوب يخلق، تلبسه نظرا جديدا حسنا بهيا ناصع البياض جميلا، ويبقى عندك مدة من الزمان ثم يصبح ثوبا خلق، ربما يصل إلى مرحلة يكون فيها غير صالح لللبس فيستبدل بآخر. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. وهذا شاهد حي أمامك، ترى أنت الثوب كيف يخلق، بل انظر كم مرة جددت من ملابسك لكونها خلقت، وانظر كيف أنت أيضا تهتم بتجديد الملابس إذا خلق اهتماما عظيما. والإيمان أعظم، لباس التقوى أهم، ولباس التقوى ذلك خير. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. والحج فرصة عظيمة لتجديد الإيمان وتقويته من خلال ما فيه من العبر العظيمة المؤثرة، ومن خلال ما فيه من إجابة عظيمة للدعاء في يوم عرفة في المشعر الحرام وعند رمي الجمار وعلى الصفا وعلى المروة، في مواطن عظيمة جدا لإجابة الدعاء. ولهذا كم كان الحج لخلق لا يعلمهم إلا الله بابا للتحول، تحولوا في حجهم من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى ومنته. وعليه فإنه ينبغي على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بحج بيته أن يجعل هذا الحج فرصة له ليتقوى إيمانه، لتتقوى صلته بربه سبحانه وتعالى، ليجدد إيمانه، ليزداد إيمانا ويقينا، وليكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى وسؤاله ومناجاته. ومن الدعوات المهمة في هذا الباب أن تسأل الله عز وجل أن يثبتك الإيمان يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وهذه من أكثر دعوات النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. مثل هذه الدعوات تعتني بها أيضا ما وجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فتعتني بهذه الدعوات راجع من ربك وسيدك ومولاك أن يتقبل منك. والله عز وجل لا يرد من دعاه ولا يخيب من ناجاه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: التعليق على رسالة مقاصد الحج.
1: ومن المعلوم أيها الإخوة الكرام أن العبد كلما استشعر مقاصد العمل الذي هو بصدد القيام به كان ذلكم أجمع وأتم وأكمل في قيامه بذلك العمل. ولهذا من الأهمية بمكان أن يستشعر كل حاج مقاصد الحج وأهدافه، وأن يكون في سيره لحجه ساعيا لتحقيق تلك المقاصد وتتميمها والوفاء بها. وفي هذه الرسالة جمع لأهم وأعظم مقاصد الحج مع ذكر ما تيسر من الشواهد والدلائل على ذلك.
0: تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على رسالته الموسومة بمقاصد الحج.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
0: إذاعة طريق السلف تقدم

0: التعليق على رسالة مقاصد الحج.
1: ومن المعلوم أيها الإخوة الكرام أن العبد كلما استشعر مقاصد العمل الذي هو بصدد القيام به كان ذلكم أجمع وأتم وأكمل في قيامه بذلك العمل. ولهذا من الأهمية بمكان أن يستشعر كل حاج مقاصد الحج وأهدافه، وأن يكون في سيره لحجه ساعيا لتحقيق تلك المقاصد وتتميمها والوفاء بها. وفي هذه الرسالة جمع لأهم وأعظم مقاصد الحج مع ذكر ما تيسر من الشواهد والدلائل على ذلك.
0: تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على رسالته الموسومة بمقاصد الحج مع الدرس الرابع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله ورعاه في رسالته مقاصد الحج، قال حفظه الله: المقصد السادس من مقاصد الحج العظيمة تعميق الاستجابة لله تبارك وتعالى والامتثال لأمره والطواعية له سبحانه وتعالى والانقياد لشرعه. وهذا مقصد عظيم جليل من مقاصد الحج ينبغي أن نتنبه له، وهذا يبرز ويظهر في مجالات وجوانب عديدة في الحج، ومن أهمها وأعظمها التلبية التي تتكرر من الحاج عشرات المرات ولربما مئات المرات بحسب نشاط الحاج في التلبية، وهي كلمات استجابة وامتثال لأمر الله عز وجل. وفي التلبية تتكرر كلمة لبيك 4 مرات، وهي كلمة استجابة، وهي كلمة استجابة أي أنا مستجيب لك يا الله، ممتثل لأمرك، منقاد لشرعك، دعوتني لحج بيتك فقلت لبيك اللهم لبيك. قال الله عز وجل: فأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فجاءت الإجابة من أهل الإيمان لنداء الرحمن بأن قالوا لبيك اللهم لبيك، أي نحن مستجيبين لك يا الله، ممتثلين لأمرك، منقادين لما دعوتنا إليه. وتكرار كلمة لبيك في التلبية تأكيد للاستجابة، فقولك لبيك اللهم لبيك أي استجابة من بعد استجابة، وانقياد من بعد انقياد، وامتثال من بعد امتثال. ويشرع للملبي أن يرفع صوته في التلبية كما جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل فقال: مر أصحابك أو من معك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل ما الحج فقال: الحج، فقال: العج والثج. والعج رفع الصوت بالتلبية، ورفع الصوت بالتلبية له معنى عظيم وأثر جليل على العبد في تحقيق الاستجابة والامتثال لأمر الله عز وجل. وقد جاء في حديث رواه الترمذي عن سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. عندما تلبي وترفع صوتك بالتلبية فإن الشجر والحجر والجبال عن يمينك وعن شمالك يلبي بتلبيتك. ونحن معاشر الحجاج وإن كنا لا نسمع صوت تلبية الشجر والحجر والجبال، إلا أننا من ذلك على يقين، لأن الذي أخبرنا بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. ومن شواهد ذلك في القرآن قول الله عز وجل: تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ويقول جل وعلا: يا جبال أوبي معه والطير. فالكائنات تسبح، وعندما يمر الملبي بالشجر والحجر والجبال فإن هذه الكائنات من حوله تلبي. هذه التلبية المتكررة تكرارا كثيرا على لسان الحاج ليس تكرارها أمرا لا معنى له وترداد لا فائدة من ورائه، حاشا وكلا، بل إن هذا التكرار من شأنه أن يعمق في قلبك أيها الحاج استجابتك لله عز وجل وامتثالك لأمره، ليس فقط في مكة وفي تنقلاتك بين المشاعر، بل في حياتك كلها دعاك الله عز وجل للحج فقل لبيك اللهم لبيك، فيا من أمرك الله بالحج فلبيت النداء وجئت ميمما بيته العتيق ترجو رحمته وتخاف عقابه، كيف حظك مع بقية الأوامر؟ كيف شأنك مع الصلاة التي هي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين؟ كيف شأنك مع الصيام؟ كيف شأنك مع الزكاة؟ كيف شأنك في البعد عن النواهي وترك المحرمات؟ إن كنت ممتثلا فاحمد الله واسأله المزيد، وإن كنت مفرطا مضيعا فحاسب نفسك قبل أن تحاسب في يوم الوعيد. نعم دعيت إلى الصلاة وهي أهم من الحج وأعظم، ودعيت إلى الصيام وهو أهم من الحج وأعظم، ودعيت لعموم الفرائض، ودعيت لتجنب المحرمات، فما واقعك أيها الملبي؟ ويا من كرمك

0: أكرمهم الله عز وجل بأن استفادوا من حجهم فعادوا إلى بلادهم على خير حال وعلى أحسن مآل، حفظا للأوامر وبعدا عن النواهي وتحقيقا لتقوى الله عز وجل. ولهذا جاء في أثناء آيات الحج قول الله سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
1: في صفحة 22: دعيت إلى الصلاة وهي أهم من الحج وأعظم، ودعيت إلى الصيام وهو أهم من الحج وأعظم. ما الدليل على أن الصلاة أهم وأعظم من الحج؟ وكذلك ما الدليل على أن الصيام أهم وأعظم من الحج؟ اقرأ الهامش.
0: وهذا يدل عليه دلائل كثيرة، منها أن الأحاديث التي يذكر فيها عليه الصلاة والسلام مباني الإسلام الخمسة يقدم فيها صلوات الله وسلامه عليه الصلاة والزكاة والصيام على الحج. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. رواه البخاري ومسلم. ثم أيضا إذا تأملت من جهة أخرى نزول هذه الشرائع على نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وترتيبها في النزول: أول ما بعث عليه الصلاة والسلام بالتوحيد بلا إله إلا الله لما كان عمره 40 سنة، مضى في الدعوة إلى كلمة التوحيد 10 سنوات، ثم لما بلغ عمره 50 سنة فرضت عليه الصلاة، ثم مكث 5 سنوات بعد ذلك في السنة الثانية من الهجرة فرض الصيام، ولم يفرض الحج إلا في السنة 9 من الهجرة. وهذا الترتيب يدل على أن التوحيد أعظم، ثم الصلاة، ثم الصيام، ثم الحج. أما أن يكون الإنسان مضيعا للتوحيد مثلا ويحج، ماذا ينفعه حجه وقد ضيع الأصل والأساس؟ أو يكون مضيعا للصلاة ويحج، ماذا ينفعه حجه إذا كان مضيعا للصلاة وقد قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. وذكرت عنده الصلاة يوما فقال عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه الإمام أحمد والدارمي وغيرهما. والأدلة في شأن الصلاة وتعظيم قدرها وبيان رفيع مكانتها كثيرة جدا.
1: نعم، هذا المقصد السادس من مقاصد الحج العظيمة: تحقيق الاستجابة لله تبارك وتعالى. والحج حقيقة للعبد الموفق وللحاج الموفق تمرين للنفس على قوة الاستجابة وتحقيقها، ولو لم يكن فيه إلا كلمات التلبية التي يرددها المسلم مرات وكرات في طريقه إلى بيت الله وفي تنقلاته بين المشاعر: لبيك اللهم لبيك، يقولها ويكررها ويرفع بها صوته. ومعنى لبيك أي أنا مستجيب لك، ممتثل أمرك، دعوتني للحج فقلت لبيك اللهم لبيك. وهذه التلبية لله عز وجل بالحج كلفت الإنسان جهدا ومالا وسفرا وارتحالا وغربة وتركا للأعمال والمصالح إلى غير ذلك، ولم يبالي بذلك كله من أجل أن يشرف بأن يكون من أهل لبيك. وتراهم في الحج أعداد كبيرة من الطاعنين في السن، يكلفه السفر من قريته إلى قرية بجوار قريته، يكلفه جدا، ومع ذلك يسافر للحج ويأتي لأداء هذه الطاعة ليتشرف بأن يكون من أهل لبيك. فإذا هذه التلبية فيها تحقيق الاستجابة لله، وتستفيد فعلا من هذه التلبية إذا كنت تستشعر معناها وتعمل على تحقيق مدلولها. دعاك الله للحج فماذا قلت؟ لبيك اللهم لبيك. اسأل نفسك: الصلاة أعظم من الحج وأدعى إليها في اليوم 5 مرات، هل أنا ممن يلبي النداء ويجيب الداعي للصلاة أو أنا مفرط مضيع؟ إذا كان الإنسان مفرطا في الصلاة مضيعا لها فليس

0: يستحي من الله، يقول لبيك اللهم لبيك ويرفع صوته بالتلبية وينادى للصلاة وهو مفرط، أين لبيك؟ ينادى للصيام وهو مفرط، ينادى للبعد عن الحرام والآثام وهو مفرط. فالحج فرصة لتهذيب النفس وتربيتها، ويذكر نفسه بهذه الكلمات وهذه الاستجابة لله سبحانه وتعالى وهذه الطواعية والامتثال، فيعمل على أن يكون حجه فرصة له ليعمق في قلبه صدق الاستجابة والطواعية والامتثال لله رب العالمين.
1: قال حفظه الله: المقصد السابع من مقاصد الحج شهود منافع الحج العظيمة وعبره المؤثرة ودروسه المتنوعة. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ومنافع الحج وفوائده لا يمكن حصرها، وعبره ودروسه لا يمكن عدها واستقصاؤها. فإن قوله تعالى في الآية منافع وهو جمع منفعة، ونكر المنافع إشارة إلى تعددها وتنوعها وكثرتها، وشهود هذه المنافع أمر مقصود في الحج، إذ اللام في قوله ليشهدوا منافع لهم لام التعليل، وهي متعلقة بقوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، أي إن تؤذن فيهم بالحج يأتوك مشاة وركبانا لأجل أن يشهدوا منافع الحج أي يحضروها. والمراد بحضورهم المنافع حصولها لهم وانتفاعهم بها. ولهذا فإن من الحري بكل من وفقه الله عز وجل لهذه الطاعة ويسر له أداء هذه العبادة أن يكون حريصا غاية الحرص على تحصيل منافع الحج والإفادة من عبره وعظاته، إضافة إلى ما يحصله في حجه من أجور عظيمة وثواب جزيل ومغفرة للذنوب وتكفير للسيئات. وجدير بمن نال هذا الرب وفاز بهذا المغنم أن يعود إلى بلده بحال زكية ونفس طيبة وحياة جديدة مليئة بالإيمان والتقوى عامرة بالخير والصلاة والاستقامة والمحافظة على طاعة الله عز وجل.
0: هذا أيضا مقصد من مقاصد الحج، ألا وهو شهود منافع الحج العظيمة. ودل على هذا المقصد قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. واللام في قوله ليشهدوا كما بين أهل العلم لام التعليل، وهي متعلقة بقوله وأذن في الناس بالحج، أي أذن فيهم بالحج من أجل أن يشهدوا منافع الحج. فالحج مليء بالمنافع والدروس والعبر المتنوعة، فينبغي على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج أن يحرص على شهود هذه المنافع والاستفادة من عبر الحج ودروسه العظيمات. والناس أيضا يتفاوتون تفاوتا عظيما في شهودهم لهذه المنافع، ومعنى شهودها حضورها الانتفاع بها، عمارة القلب بمعرفة هذه المنافع التي اشتمل عليها الحج، وهي كثيرة عديدة. وفي هذا الباب لي رسالتان مطبوعتان، الأولى بعنوان دروس عقدية مستفادة من الحج، والثانية بعنوان الحج وتهذيب النفوس، وكلها تفصيل لقوله ليشهدوا منافع لهم، لأن هذا كله من منافع الحج، دروس وعبر عديدة متنوعة تستفاد من الحج. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم مجلسكم هذا، وأن يجعله في موازين حسناتكم، وأن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
2: التعليق على رسالة مقاصد الحج.
0: ومن المعلوم أيها الإخوة الكرام أن العبد كلما استشعر مقاصد العمل الذي هو بصدد القيام به كان ذلكم أجمع وأتم وأكمل في قيامه بذلك العمل. ولهذا من الأهمية بمكان أن يستشعر كل حاج مقاصد الحج وأهدافه، وأن يكون في سيره لحجه ساعيا لتحقيق تلك المقاصد وتتميمها والوفاء بها. وفي هذه الرسالة جمع لأهم وأعظم مقاصد الحج مع ذكر ما تيسر من الشواهد والدلائل على ذلك.
2: تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على رسالته الموسومة بمقاصد الحج.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: إذاعة طريق السلف تقدم

0: التعليق على رسالة مقاصد الحج.
1: ومن المعلوم أيها الإخوة الكرام أن العبد كلما استشعر مقاصد العمل الذي هو بصدد القيام به كان ذلكم أجمع وأتم وأكمل في قيامه بذلك العمل. ولهذا من الأهمية بمكان أن يستشعر كل حاج مقاصد الحج وأهدافه، وأن يكون في سيره لحجه ساعيا لتحقيق تلك المقاصد وتتميمها والوفاء بها. وفي هذه الرسالة جمع لأهم وأعظم مقاصد الحج مع ذكر ما تيسر من الشواهد والدلائل على ذلك.
0: تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على رسالته الموسومة بمقاصد الحج مع الدرس الخامس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله ورعاه في رسالته مقاصد الحج، قال حفظه الله: والمقصد الثامن من مقاصد الحج العظيمة التذكير بحال الأنبياء وسير رسل الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليهم. والحج مليء بالمواقف والمشاعر والشعائر العظيمة التي تذكر المؤمنين بأنبياء الله، فهذه الأرض التي أكرمنا الله عز وجل بالتنقل فيها من مشعر إلى مشعر ومن منسك إلى منسك، هذه الشعائر والمناسك خطاها قبلنا رسل الله وأنبياءه صلوات الله وسلامه عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: صلى في مسجد الخيب 70 نبيا، فقبلك في هذه الطاعة جاء إلى هذه الأراضي المباركة صفة عباد الله، فتستشعر هذا وتعمق في قلبك ارتباطك بأنبياء الله وسيرك على منهجهم وقفوك أثرهم. قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله وبهداه مقتده. وهذا التذكير العظيم يأتيك في كل عمل من أعمال الحج، فإذا جئت إلى بيت الله فإنك تذكر أن الذي قام على بناء البيت هما خليل الرحمن إبراهيم وابنه إسماعيل عليهم السلام، عليهم الصلاة والسلام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا. وإذا انتهيت من الطواف يأتيك قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإذا شربت من زمزم وسعيت بين الصفا والمروة ذكرك ذلك بقصة هاجر، تلك المرأة المؤمنة الصادقة المتوكلة على الله عز سبحانه وتعالى، لما جاء بها إبراهيم عليه السلام إلى هذه الأرض وأراد أن يرحل وأن يتركها بواد غير ذي زرع هي ووليدها وحدهم. قالت: من أمرك أن تضعني بأرض ليس فيها ضرع ولا زرع ولا أنيس ولا زاد ولا ماء؟ قال: ربي أمرني. قالت: فإنه لن يضيعنا. وبقيت وحدها في ذلك المكان تلك المؤمنة المتوكلة على الله سبحانه وتعالى. ثم لما اشتد بها العطش وخافت على وليدها من الهلاك صعدت على الصفا تبحث عن الماء، وتنطلق إلى المروة تبحث عن الماء، تبحث عن الماء وترجع إلى الصفا. وإذا نزلت بطن الوادي أسرعت وشدت، ثم أذن الله سبحانه وتعالى بأن ينبع ماء زمزم، وبقي من ذلك الزمان ماء مباركا. يقول عليه الصلاة والسلام: إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم، وإنه لما شرب له. فصب منه عليه الصلاة والسلام على رأسه، وحمل منه عليه الصلاة والسلام معه ماء مبارك ليس على وجه الأرض ماء أطيب ولا أنفع ولا أبرك منه. ثم أصبح السعي بين الصفا والمروة شعيرة من شعائر الله وطاعة من الطاعات العظام على إثر قيام هذه المرأة الصالحة المؤمنة، حتى أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه كانوا يسعون في ذلك المكان على إثر تكرر وسير هاجر فيه إلى أن يسر الله سبحانه وتعالى لها الماء. وإذا ذهبت إلى عرفات جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: كونوا على مشاعيكم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام. والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا دين الله. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإذا رميت الجمار يذكرك ذلك بأصل الرمي وهو أن الشيطان عرض لإبراهيم الخليل عليه السلام 3 مرات في 3 مواضع وكان يرميه بحصيات حتى يسيخ في الأرض فبقي ذلك شعيرة عظيمة يقوم بها المؤمنون في حجهم لبيت الله عز وجل إقامة لذكر الله سبحانه. وفي ذبح الهدايا أيضا ما يذكرك بتلك القصة العجيبة العظيمة عندما رأى إبراهيم الخليل عليه السلام في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام فاستشاره في ذلك قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين جاء بابنه ومعه السكين ووضع السكين على رقبته استسلاما منه ومن ابنه لأمر الله ففداه الله عز وجل بذبح عظيم. فكل هذه الأعمال تذكر بالأنبياء فيخرج الحاج من حجه بعبق طيب وذكرى جميلة تربطه بصفوة الخلق أنبياء الله ورسله الذين هم خيار عباد الله وأفضلهم على الإطلاق مستشعرا سلوكه سبيلهم ولزومه نهجهم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان.
1: نعم، هذا المقصد الثامن من مقاصد الحج، التذكير بحال الأنبياء. ومثل ما سمعنا في الحج مواقف عظيمة جدا تذكر بأنبياء الله ورسله، فجدير بكل حاج أن يذكر هذه المواقف وأن يتذكر أنبياء الله عز وجل في وقوفهم هذه المشاعر وإتيانهم بهذه المناسك، ويكون أيضا مستشعرا أنه بهذا السير سالك سبيل الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فالحج يزيد من تعميق الصلة والارتباط بصفوة خلق الله تبارك وتعالى وسلوك ناجهم. وهذه من منة الله سبحانه وتعالى وفضله عليك أن جعلك تخطو خطا تسير فيها على نهج الأنبياء. وتأمل هذه الكلمة العجيبة التي قالها نبينا عليه الصلاة والسلام للناس وهم في عرفات، قال كونوا على مشعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. على إرث، أنتم في ميراث، هذا ميراث الأنبياء، الحج ميراث الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فإذا استشعار هذا المعنى من المقاصد العظيمة التي ينبغي أن يعتنى بها في حج بيت الله. نعم.
2: قال حفظه الله: المقصد التاسع من مقاصد الحج العظيمة تعميق الاتباع لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا تجد الحاج يحرص حرصا شديدا في حجه أن يكون كل عمل من أعماله موافقا للسنة. وتجد الحاج يسأل كثيرا أهل العلم: إن فعلت كذا هل علي حرج؟ هل هذا العمل صواب؟ هل هو موافق للسنة؟ تجد حرصا شديدا من الحاج أن تقع أعماله في حجه وفق السنة. وكلنا يعلم قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه في حديث جابر في صحيح مسلم: لتأخذوا عني مناسككم. قال ذلك عليه الصلاة والسلام في حجه. فتجد الحاج يحرص في باب المأمورات على فعلها والإتيان بها وافية، ويحرص في باب المحظورات على تركها والبعد عنها. وتجده يسأل بدقة ويتحرى بصدق أن تكون أعماله موافقة لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى تلك الكلمة العظيمة التي قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قبل الحجر، قال: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تبر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: طفت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستلم الركن، قال يعلى: فكنت مما يلي البيت، فلما بلغت الركن الغربي الذي يلي الأسود جررت بيده ليستلم، فقال: ما شأنك؟ فقلت: ألا تستلم؟ قال: ألم تطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى. فقال: أفرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين؟ قال: فقلت: لا. قال: أفليس لك فيه إسوة حسنة؟ قال: قلت: بلى. قال: فانفذ عنك، أي لا نفعل شيئا من الأعمال إلا ما كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: يعلى بن أمية رضي الله عنه صحابي وطاف مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفي أيام خلافة عمر كان يطوف هو وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما بالبيت. فبعد أن تجاوز الحجر الأسود وباب الكعبة وصلوا إلى الركن الذي يلي الحجر بعد باب الكعبة، الركن الذي يلي الحجر، يقول يعلى: أخذت بيد عمر من أجل أن يستلم هذا الركن، من أجل أن يستلم هذا الركن. فقال لي عمر: أطفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم. قال: هل رأيته يستلم هذا الركن؟ قال: لا. قال: أنفذ عنك، أي شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفعله. انظر هذا المنهج العظيم الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، انظر واقع كثير من الناس، لا يشرع أن يستلم في البيت إلا الركنين، حجر الأسود والركن اليماني، ولا يشرع أن يقبل في البيت إلا الحجر الأسود. بعض الحجاج يقبل كل شيء في البيت، ويقبل الجدران التي حول البيت وباب البيت والأعمدة التي في البيت، ويتمسح بكل شيء. أين هؤلاء من هذا الهدي المبارك الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم؟ لا، ليس هناك مكان في الدنيا كلها من الجمادات يشرع أن يقبل إلا الحجر الأسود فقط، أي جزء من أجزاء البيت لا يشرع تقبيله، فقط التقبيل للحجر الأسود، والاستلام الذي هو المسح باليد اليمنى لموضعين فقط في البيت، الحجر الأسود والركن اليماني. بقية جدران البيت وأركان البيت لا تستلم ولا تقبل، ومن باب أولى الأماكن الأخرى مثل المقام وغيرها من الأماكن سواء في الحرم أو خارج الحرم. فإذا الحج من الدروس التي تستفاد من تعميق الاستجابة للرسول عليه الصلاة والسلام، ولا سيما إذا نهجنا نهج الصحابة وسرنا سيرهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حجه: لتأخذوا عني مناسككم. فكما أننا مطلوب منا أن نأخذ في الحج عنه صلى الله عليه وسلم المناسك، فكذلك نؤدي الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك في كل الأعمال، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فالحج ربيك على الاستجابة لله سبحانه وتعالى. انظر في سؤالات الحجاج أثناء الحج عن السنة: هل يجوز كذا؟ هل أفعل كذا؟ هل إذا فعلت كذا يكون في حجي نقص؟ إلى غير ذلك. يحرصون في سؤالاتهم على معرفة السنة والهدي. هذا الحرص ينبغي أن يستصحب في الأعمال كلها، في الصلاة والصيام وكل طاعة. فمن عبر الحج العظيمة ودروسه النافعة تعميق الاستجابة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
2: قال حفظه الله: ولهذا فمن المقاصد العظيمة والفوائد الجليلة التي يفيدها المسلم في حجه أن يحرص في حياته كلها أن تكون عبادته كلها وفق شرع الله عز وجل، ويقول لنفسه: كما أني كنت في حجي ببيت الله أتحرى السنة وأسأل عنها وأتحرى موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلأكن هكذا في طاعاتي كلها وعباداتي جميعها، فيتحرى السنة في صلاتي وفي صيامي وفي كل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، ويحذر أشد الحذر من الأهواء والبدع التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان.
1: نعم.
2: قال حفظه الله: المقصد العاشر من مقاصد الحج مخالفة المشركين في أعمالهم وضلالاتهم وجاهلياتهم وأباطيلهم التي لا حد لها ولا عد. ولهذا نرى أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه خالف المشركين في أعمال الحج، فكانوا يحجون ويلبون ويقفون في عرفات ويقفون في المزدلفة، لكنهم كانوا على ضلالة عمياء وجهالة جهلاء، تلبيتهم قائمة على الشرك والتنديد. كان الواقد منهم يقول في تلبيته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيمزجون بالتلبية الشرك بالله عز وجل واتخاذ الأنداد. وهذا هو معنى قول الله عز وجل في بيان حالهم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقوله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وكان المشركون في حجهم يفيضون من عرفات قبل غروب الشمس، فخالفهم عليه الصلاة والسلام وجعل دفعه من عرفات بعد الغروب، وكانوا يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس، فخالفهم عليه الصلاة والسلام ودفع منها بعدما أسفرت وقبل أن تطلع الشمس، مخالفة منه عليه الصلاة والسلام للمشركين. وهكذا أعمال الحج والطاعات التي يقوم بها المسلم سالمة من ضلالات أهل الجاهلية وسفه أهل الباطل. ولما خطب صلوات الله وسلامه عليه الناس بالحج قال في خطبته: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أبغ من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، ورب الجاهلية موضوع، وأول ربا أبغ ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. وهذا فيه بيان للحال البئيسة والفساد العريض الذي كان عليه الناس قبل الإسلام في عباداتهم وتعاملاتهم. شرك بالله، دماء تراق، وأموال تنتهب، وأعراض تنتهب، حيث بلغ فيهم الجهل مبلغه والضلال غايته، فنالوا بذلك مقت الله عز وجل وسقط. فينبغي على المسلم أن يكون مستفيدا من حجه تحقيق المخالفة لأعداء دين الله سبحانه وتعالى، وأن يكون معتزا بدينه، وأن يكون حذرا أشد الحذر من التشبه بأعداء الله، وأن يعرف لهذه النعمة قدرها، وأن يحفظ لها مكانتها، وأن يحافظ عليها صلاحا في نفسه وإصلاحا في مجتمعه، سائرا على سنن الإسلام المستقيم وصراطه القويم، حذرا غاية الحذر من أعمال الجاهلية وغيها وسفهها وضلالها، لينال رضا الله ورحمته، وليسلم من سخطه سبحانه ومقته. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومضطرب دم امرئ بغير حق ليهرق دمه. وإن من المصيبة العظمى والبلية الكبرى أن ترى في أناس كثير انهزاما في الدين وارتخاء في التدين، وذلك ظاهر فيهم من جهة محاكاة الكفار والتشبه بهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال ذلك عليه الصلاة والسلام محذرا أمته أشد التحذير من اتباع الجاهلية وسلوك سنن الكفار والمشركين. إن الواجب على كل مسلم سمع هذا الحديث ووعاه قلبه أن يكون في غاية الحذر من تقليد الكفار والتشبه بأعداء دين الله تبارك وتعالى. ويتأكد هذا الأمر في مثل هذا الزمان الذي انفتح فيه الناس على عادات الكفار وتقاليدهم وطقوسهم وأعمالهم انفتاحا واسعا، فأصبحت البيوت المسلمة يصل إليها من ثقافات الكفار، بل من سخافاتهم في قعر بيوتهم من خلال القنوات الفضائية، ومن خلال الشبكات العنكبوتية، ومن خلال المجلات الهابطة، حيث تتلوث الأفكار وتفسد العقول وتخلخل الأديان وتخرب الأخلاق، ويقع الناس في أنواع كثيرة من التشبه بأعداء دين الله، ولا سيما في محيط كثير من شباب المسلمين وشاباتهم بسبب الجهل والبعد عن دين الله تبارك وتعالى. روى الطبري في تهذيب الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليأتين على الناس زمان تكون فيه القلوب قلوب الأعاجم. والمراد بالأعاجم أعداء دين الله من اليهود والنصارى وغيرهم من أرباب الكفر والضلال. فيأتي على الناس زمان تكون فيه القلوب قلوب الأعاجم بسبب عدم الفقه في دين الله وكثرة الجهل واتجاه النفوس حينئذ إلى التشبه بالكفار وتقليدهم في أعيادهم وعاداتهم وألبستهم وغير ذلك من شؤونهم ولحب الدنيا والتكالب عليها. وهي حالة بئيسة يتعوذ المسلم الناصع نفسه منها، أم من التلوث بها، أعاذنا الله أجمعين، وحمانا من سلوك سبيل المغضوب عليهم والضالين.
1: نعم، هذا أيضا من المقاصد العظيمة في الحج، مخالفة المشركين في أعمالهم وتقاليدهم وسائر شؤونهم، ولا سيما ما كان من خصائصهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال محذرا أمته: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال ذلكم تحذيرا، وإن كان هذا الأمر واقع قدرا كما أخبر فهو منهي عنه شرعا، فليكن المسلم على حذر، على حذر شديد من أن يكون من هؤلاء والعياذ بالله الذين يتشبهون بأعداء الدين. ويتأكد هذا الأمر في مثل هذا الزمان الذي انفتح الناس فيه على عادات الكفار وتقاليدهم وما إلى ذلك مما يجر إلى التشبه بهم. والحج فرصة عظيمة للعزة بالدين. النبي صلى الله عليه وسلم في الحج خالف المشركين، وعرض هنا شيء من النماذج لهذه المخالفة، مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين حتى يكون المسلم معتزا بدينه. ولهذا ينبغي على الحاج الذي أكرمه الله بالتلبية ولبس هذا اللباس المتواضع وأداء هذه المناسك العظيمة والشعائر الجليلة أن يخرج من حجه معتزا بدينه، ما له وللكفار ولعاداتهم وتقاليدهم وثقافاتهم وضلالاتهم، يكون معتزا بدينه بعيدا كل البعد عن التشبه بأعداء الله تبارك وتعالى، حذرا من أن يكون من أولئك الذين قال عنهم عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: التعليق على رسالة مقاصد الحج.
1: ومن المعلوم أيها الإخوة الكرام أن العبد كلما استشعر مقاصد العمل الذي هو بصدد القيام به كان ذلكم أجمع وأتم وأكمل في قيامه بذلك العمل. ولهذا من الأهمية بمكان أن يستشعر كل حاج مقاصد الحج وأهدافه، وأن يكون في سيره لحجه ساعيا لتحقيق تلك المقاصد وتتميمها والوفاء بها. وفي هذه الرسالة جمع لأهم وأعظم مقاصد الحج مع ذكر ما تيسر من الشواهد والدلائل على ذلك.
0: تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على رسالته الموسومة بمقاصد الحج.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
0: إذاعة طريق السلف تقدم.

0: التعليق على رسالة مقاصد الحج.
1: ومن المعلوم أيها الإخوة الكرام أن العبد كلما استشعر مقاصد العمل الذي هو بصدد القيام به كان ذلكم أجمع وأتم وأكمل في قيامه بذلك العمل، ولهذا من الأهمية بمكان أن يستشعر كل حاج مقاصد الحج وأهدافه، وأن يكون في سيره لحجه ساعيا لتحقيق تلك المقاصد وتتميمها والوفاء بها. وفي هذه الرسالة جمع لأهم وأعظم مقاصد الحج مع ذكر ما تيسر من الشواهد والدلائل على ذلك.
0: تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على رسالته الموسومة بمقاصد الحج مع الدرس السادس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله ورعاه في رسالته مقاصد الحج، قال حفظه الله:
3: المقصد الثالث عشر من مقاصد الحج التربي على الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والتحلي بجميل الخصال وكامل الآداب. والحج مدرسة مثلى للآداب والأخلاق، يتربى فيه المسلم على الآداب الفاضلة وحسن المعاملة، والبعد عن الإيذاء والبعد عن الجدال المذموم والخصومة. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه. وكان عليه الصلاة والسلام يقول للناس في الحج: أيها الناس السكينة السكينة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لهم عند الجمرات: لا يقتل بعضكم بعضا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالحج يربي المسلم على التخلق بالأخلاق الفاضلة والتحلي بالصبر والرفق والأناة وحسن المعاملة وطيب المعاشرة، لا سيما إذا استشعر أن الحجاج وفد الله، فيترفق بهم ويحسن إليهم ويتلطف في معاملته لهم، يحجه يربيه على ذلك. وكلما استشعر الحاج هذا المقصد العظيم في الحج يرجع منه متأدبا بآداب الإسلام متحنيا بأخلاق الشريعة العظام.
1: هذا المقصد الثالث عشر من مقاصد الحج التربي على الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة. انظر هذه التربية العظيمة والكبح من جماح النفس ورعونتها، فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والنبي عليه الصلاة والسلام في أثناء أعمال الحج يوصي بالسكينة السكينة السكينة، لا يقتل بعضكم بعضا. فالحج يهذب النفس ويدعوها إلى التحلي بهذه الأخلاق العظيمة والآداب الكاملة. الحج مران عظيم للنفس لتتهذب لتتربى لتذهب عنها رعونتها. انظر إلى أناس وفقهم الله كانوا في غاية الحدة والرعونة وشدة الخصومة واللجج، ثم جاءوا للحج وهم يتأمنون قول الله: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأخذ يزم نفسه ويلزمها ويأخذها بهذا الإطار إطار الشرع ويمنعها، فتتدرب ويتحقق لها المران على التحلي بهذه الأخلاق والتأدب بهذه الآداب الكاملة. فليعنى كل حاج بتحقيق هذا المعنى، وليدعو الله في حجه أن يرزقه حسن الخلق. ومن الدعوات العظيمة: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وليتعوذ بالله سبحانه وتعالى في حجه بهذا التعود العظيم المبارك المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. نعم.
3: المقصد الرابع عشر من مقاصد الحج تحقيق الوسطية التي هي زينة هذا الدين وجمال الشريعة، فدين الله سبحانه وتعالى دين وسط ليس فيه غلو ولا جفاء، وليس فيه إفراط ولا تفريط. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي شهودا عدولا لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. والمراد بقوله سبحانه أمة وسطا أي شهودا عدولا لا يميلون عن الحق لا إلى غلو ولا إلى جفاء، بل يتوسطون ويعتدلون. والحج مليء بالمواقف العظيمة والعبر الجليلة التي ترشد إلى أهمية التوسط وتدل على أهمية الاعتدال. ومن أهم هذه المواقف في هذا الباب العظيم النظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في رمي الجمار على ضوء ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، ثم النظر بعد ذلك إلى أحوال الناس مع سنته، فإن حالهم في ذلك بين غلو وجفاء وإفراط وتفريط، إلا من وفقهم الله وأكرمهم بلزوم سنته ومتابعة هديه واقتفاء أثره صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: القط لي حصن، فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذ، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. قال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وإسناده صحيح على شرط مسلم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أمثال هؤلاء فرموا، أي الحصيات التي التقطت له بحجمها المحدد في الحديث وهو حجم حصى الخد، فاللفظ لا يتناول الحجم الصغير الذي لا يسمى حصى، كما لا يتناول الحجم الكبير الذي يسمى حجرا. فالمشروع هو التوسط، ومع وضوح هذا الأمر وشدة بيانه، فإنك إذا قارنت ذلك بحال بعض المسلمين ممن جهلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد منهم أمرا عجبا في هذا الباب بين غلو وجفاء وإفراط وتفريط وزيادة وتقصير. والحق قوام بين ذلك، فلا يقصر المسلم عن سنته صلى الله عليه وسلم شأن أهل التفريط والجفاء، ولا يزيد عليها شأن أهل الإفراط والغلو، وإنما يكون عدلا وسطا. وقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، إذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالمسلم منهي عن الغلو في كل أحواله، ممنوع منه في كل شؤونه، مأمور باقتفاء آثار الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم واتباع سنته في الأحوال كلها. وهذه الصورة التي تتضح لنا في هذا المقام بهذا المثال الجلي توضح لنا وسطية الدين في الأمور كلها. فدين الله سبحانه وتعالى وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، فيخرج المسلم من حجه بفائدة عظيمة ومقصد جليل يتربى عليه في الحج بأن تكون أعماله دائما وسطا لا غلو فيها ولا جفاء. والوسطية إنما تكون بموافقة السنة، فليحذر أشد الحذر من تجاوز السنة سواء بغلو أو جفاء. والشيطان حريص تمام الحرص على عبد الله المؤمن ليصرفه عن الجادة وليبعده عن صراط الله المستقيم، إما إلى غلو أو إلى جفاء، ولا يبالي بأي الأمرين ظفر، كما قال بعض السلف: ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر، وهو قاعد للمسلم بأطرقه لا يفر ولا يمل من الكيد له والتربص به واستفراغ كامل الوسن لإضلاله وصرفه عن الصراط المستقيم والهدي المستبين. إن الاعتدال في الأمور كلها والتوسط فيها والبعد عن الغلو والجفاء هو المنهج القويم والصراط المستقيم الذي ينبغي أن يسلكه جميع المؤمنين، كما أمرهم الله بذلك في كتابه، وكما أمرهم الله بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. فالتوسط حقا والاعتدال هو الأخذ بالحد الذي حده الله سبحانه وتعالى لعباده، بحيث لا يدخل فيها ما ليس منه ولا يخرج منه ما هو داخل فيه. فبهذا امتدح الله المؤمنين، فدين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، وخيار الناس هم الوسط الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين ولم يلحقوا بغلو المعتدين، بل لزموا هدي سيد المرسلين وخيرة رب العالمين وقدوة الناس أجمعين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: نعم، هذا المقصد الأخير، المقصد الرابع عشر من مقاصد الحج، تحقيق الوسطية، وهذا يظهر في أعمال الحج، ومن ذلك رمي الجمار عندما التقط للنبي صلى الله عليه وسلم 7 حصيات هن حصى الخد، ورفعها بيده إلى الناس وقال: أمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو. انظر إلى ما يدعو إليه عليه الصلاة والسلام من وسطية واعتدال وحذر من الغلو والجفاء: أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وإذا نظر الناظر إلى واقع الناس سواء في رمي الجمار أو أعمال الحج كلها أو عموم الطاعات، يجد أن الناس فيها على 3 أقسام: أهل غلو وأهل جفاء وأهل توسط واعتدال، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. ومن المقاصد التي في الحج والتي يتربى عليها الحاج في حجه أن يحقق هذه الوسطية التي عليها دين الله تبارك وتعالى، وليتذكر أن الشيطان قاعد له بأطرقه يريد إبعاده عن الدين، إما إلى غلو أو إلى جفاء، ولا يبالي عدو الله تبارك وتعالى بأي الأمرين ظفر. نعم،
3: هذه أهم وأعظم مقاصد الحج، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح وتحقيق هذه المقاصد، وأن يزيدنا بصيرة في دينه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك غفور رحيم جواد كريم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم مجلسكم هذا، وأن يجعله في موازين حسناتكم، وأن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: التعليق على رسالة مقاصد الحج.
1: ومن المعلوم أيها الإخوة الكرام أن العبد كلما استشعر مقاصد العمل الذي هو بصدد القيام به كان ذلكم أجمع وأتم وأكمل في قيامه بذلك العمل. ولهذا من الأهمية بمكان أن يستشعر كل حاج مقاصد الحج وأهدافه، وأن يكون في سيره لحجه ساعيا لتحقيق تلك المقاصد وتتميمها والوفاء بها. وفي هذه الرسالة جمع لأهم وأعظم مقاصد الحج مع ذكر ما تيسر من الشواهد والدلائل على ذلك.
0: تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على رسالته الموسومة بمقاصد الحج.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
5: والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك إذا سكت الناس كل سكت على ما يقدر عليه، والله يعلم القادر من غير القادر، يوشك أن يعمهم الله بعذاب، لأن الخبث إذا كثر وانتشر بين الناس وشاع أوشكت أن تنزل المصائب، كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكذلك قالت زينب. ما معناه؟ لما ذكر النبي نزول البلاء قالت أنا أهلك وفينا الصالحون، ما قال أنه لا تكون هلاك إلا إذا فقد الصالحون. قال نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الشر واستشرى وقل أو ندر المدافعون عن الخير الناهون عن المنكر أوشك أن ينزل عقاب من الله جل وعلا. كل هذه الأمور تعرف درجاتها وإمكانها بتتبع سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء من أوامره عليه أفضل الصلاة والتسليم، وما جاء من تحذيراته وسنته عليه أفضل الصلاة والتسليم، إنما تفسر القرآن وتبين مقاصده. فالخير كل الخير بالاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
6: يا باغي الشر أقصر، يا من يريد إغلال الناس وإغواء الناس وإفساد الناس، يا من يريد إشغال الناس بالملاهي والمعازف والمزامير، يا من يريد إشغال الناس بالتمثيليات والخزعبلات، يا من يريد إشغال الناس بالمضحكات والملهيات، أقصر أقصر، اخسر اخسى عدو الله، فإنك مهزوم، وإنك مغبون، وإنك مطرود. فعليك أن تعرف قدر نفسك ولا تشغل المسلمين. يا باغي الشر أقصر، أقصر عن الشر، فإن لم تقصر فستقصر بأمر الله سبحانه وتعالى، وستخسر يوم لا ينفعك الندم.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
7: أحاديث إصلاح القلوب.
8: فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى.
7: مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سبباً لفسادها وهلاكها.
8: فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقاً وصدقاً استقامت الجوارح كلها عملاً بطاعة الله وطلباً لنيل رضاه جل في علاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. رواه أحمد. إن من المطالب العظيمة في حياة المسلم العمل على مجاهدة نفسه ومداواتها وأطرها على الحق وإلزامها سبيل الاستقامة، وسؤال الله دوما المعونة على ذلك. والأصل في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه، وأنه ينبغي له أن يتفقدها، فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه، وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من أوامر الله بذل جهده واستعان بربه في تكميله وتتميمه وإتقانه، ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره، فإن ذلك يوجب له الحياء بلا محالة. والحرمان كل الحرمان أن يغفل العبد عن هذا الأمر، ويشابه قوما نسوا الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه، وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتها فلم ينجحوا ولم يحصلوا على طائل، بل أنساهم الله مصالح أنفسهم وأغفلهم عن منافعها وفوائدها، فصار أمرهم فرطا، فرجعوا بخسارة الدارين، وغبنوا غبنا لا يمكنهم تداركه ولا يجبر كسره، لأنهم خرجوا عن طاعة ربهم وأوضعوا في معاصيه. فهل يستوي من حافظ على تقوى الله ونظر لما قدم لغده فاستحق جنات النعيم والعيش السليم، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومن غفل عن ذكر الله ونسي حقوقه فشقي في الدنيا واستحق العذاب في الآخرة؟ فالأولون هم الفائزون، والآخرون هم الخاسرون. والناس مع النفس على قسمين: قسم يجاهد نفسه ويعاتبها لتنهض إلى معالي الأمور وفضائل الآداب وكوامل الأخلاق، وقسم أهملها فانغمست في الرذائل وتلوثت بارتكاب المعاصي والآثام. وقد ذكر الله هذين القسمين في قوله سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها بأن طهرها ونقاها من الكفر والمعاصي والآثام، وجاهدها على البعد عن ذلك كله، وأصلحها بالطاعات والأعمال الصالحات، ودساها بأن حقرها وأخفاها بترك عمل البر وركوب المعاصي، وأطاعها فيما تدعوه إليه من أمور تسخط الله وتوجب عقابه. ثم إن الله عز وجل قد ركب في الإنسان نفسين، نفسا أمارة بالسوء ونفسا مطمئنة، وهما متعاديتان. النفس الأمارة بالسوء معادية للنفس المطمئنة، والنفس المطمئنة معادية للنفس الأمارة بالسوء، وكلما خف على هذه ثقل على الأخرى. فالأمور التي تريدها النفس الأمارة تأباها النفس المطمئنة، والأمور التي تريدها النفس المطمئنة تأباها النفس الأمارة، وكلما التذت إحداهما بشيء تألمت الأخرى به. فمثلا إذا التذت النفس الأمارة بفعل معصية تألمت النفس المطمئنة لفعلها. ولهذا فإن

تؤديه إلى كل قبيح، هذه طبيعتها وسجيتها، إلا من وفقه الله وثبته وأعانه فسلم منها. ولهذا قال: إلا ما رحم ربي، أي فنجا من غوائل نفسه وشرورها. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأكرم خلقه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في خطبة الحاجة ويعلم أصحابه أن يقولوا: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وذكر سيئات الأعمال بعد شر النفس، لأن سيئات العمل فرع عن شر النفس، فإذا خبثت النفس وشانت دعت صاحبها إلى الأعمال السيئة والأقوال القبيحة ودفعته إلى المهالك، ولا يسلم منها إلا إذا سلمه الله تبارك وتعالى ونجاه من قوائلها. وإذا علم المسلم أن النفس الأمارة بالسوء هذا شأنها وهذه صفتها، وأنها تدعو إلى المعاصي وتبعد عن الطاعات وتوهل الإيمان وتضعفه، لزمه أن يجتهد في مداواتها ومعالجتها ومحاسبتها ومعاتبتها ولومها، حتى يسلم من مغبتها المردية وعواقبها الوخيمة. وذلك بأن يكون خطام نفسه بيده، لا أن يجعل الخطام للنفس تقوده لاتباع شهواتها ومراداتها دون مبالاة واكتراث بما يرضي الله أو يسخطه، ثم لا يزال مطيعا لها، متبعا لها، منقادا لطلباتها حتى توقعه في الرداء والمهالك، فتصبح هي القائد ويصبح هو المقود، بينما الأصل أن يكون مجاهدا لنفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا فينا أي أنفسهم. قال مالك بن دينار رحمه الله: رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها، ثم خطمها، ثم ألزمها كتاب الله، فكان لها قائدا. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: إن المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله عز وجل، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. فالنفس تحتاج إلى مجاهدة ومحاسبة، أما إذا تركها تفعل كل ما تشتهيه وتطلبه فإن هذا أضر شيء يكون على الإنسان في دينه ودنياه. والعاقل الناصح لنفسه هو من يجاهد نفسه على توقي الآثام والبعد عن المعاصي، ويجاهدها على فعل الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والأعمال التي ترضي الرب تبارك وتعالى. وأعظم معين للعبد على ذلك أن ينظر ما قدم لغد، وهو اليوم الذي يلقى الله فيه ويقف فيه بين يديه ويحاسبه على ما قدم في هذه الحياة. وهذا المعنى مستفاد من الآية المتقدمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فإذا أخذ نفسه هذا المأخذ وحاسبها هذه المحاسبة وذكرها دائما بغده، فإنه يسلم بإذن الله من شر نفسه. فإذا دعته يوما إلى أمر يسخط الله ويغضبه، ذكرها بقيامها بين يدي الله ووقوفها أمام الله، ذكرها بالحساب والجزاء والعقاب والجنة والنار، حتى

0: تكف عن دعوته إلى العصيان، وحتى ترتدع وتنزجر وتكف عما تطلبه من الآثام. وهذا ما يسمى عند أهل العلم بمداواة النفوس أو محاسبة النفوس. وقد أفرد بعض أهل العلم المتقدمين كابن أبي الدنيا والآجري وغيرهما من أهل العلم كتبا خاصة في محاسبة النفس، وجمعوا فيها في هذا الباب الشريف العظيم نقولا عظيمة عن السلف الصالح. ولعلنا نقف هنا مع كلمات عظيمة ومواعظ مؤثرة في جهاد النفس ومحاسبتها للخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. جاءت هذه المواعظ في خطب لهم بليغة ووعظ مؤثر. خطب أبو بكر رضي الله عنه فقال: أما بعد، أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما هو له أهل، وتخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاح بالمسألة. فإن الله أثنى على زكريا وأهله فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ثم اعلموا عباد الله أن الله قد ارتهن بحقه أنفسكم وأخذ على ذلك مواثيقكم، فاشترى منكم القليل الفاني بالكثير الباقي، وهذا كتاب الله فيكم لا تفنى عجائبه ولا يطفأ نوره، فصدقوا قوله وانتصحوا كتابه واستضيئوا منه ليوم الظلمة، وإنما خلقكم لعبادته ووكل بكم الكرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبته: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه في خطبته: ابن آدم، اعلم أن ملك الموت الذي وكل بك لم يزل يخلفك ويتخطى إلى غيرك، مذ أنت في الدنيا وكأنه قد تخطى غيرك إليك وقصدك، فخذ حذرك واستعد له ولا تغفل، فإنه لا يغفل عنك. واعلم ابن آدم، إن غفلت عن نفسك ولم تستعد لها لم يستعد لها غيرك، ولا بد من لقاء الله، فخذ لنفسك ولا تكلها إلى غيرك. وخطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه الناس بالكوفة فقال: يا أيها الناس، إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى، فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيضل عن الحق. ألا إن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ألا ما أعظمها من وصايا، فحري بكل مؤمن حريص على سعادة نفسه ونجاتها أن يجاهد نفسه ويحاسبها قبل أن يحاسبه الله، وأن يزن أعماله قبل أن يقف بين يدي الله جل في علاه. والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث إصلاح القلوب.
0: فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى.
1: مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سببا لفسادها وهلاكها.
0: فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه.
1: أحاديث إصلاح القلوب.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: أحاديث إصلاح القلوب.
0: فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى.
1: مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سببا لفسادها وهلاكها.
0: فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه.
1: أحاديث إصلاح القلوب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ولا تحط ورقها. فوقع في نفسي أنها النخلة، فكرهت أن أتكلم، وثم أبو بكر وعمر. فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتاه، وقع في نفسي أنها النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. متفق عليه. وقد خرج هذا الحديث مخرج التفسير لقول الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذا مثل بديع عظيم الفائدة، مطابق لما ضرب له تمام المطابقة. وقد بدأه الله بقوله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا، أي ألم تر بعين قلبك فتعلم كيف مثل الله مثلا للكلمة الطيبة كلمة الإيمان. وختمه بقوله: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، أي أن القصد من ضرب هذا المثل وغيره من الأمثال هو تذكير الناس ودعوتهم إلى الاعتبار وعقل الخطاب عن الله. ولا شك أن هذا البدء والختم في الآية فيه أعظم حظ على تعلم هذا المثل وتعقله، وفيه دلالة على عظم شأن الأمثال المضروبة في القرآن وأهمية عقلها وتعلمها، فإنها من أعظم دلائل الإيمان التي اشتمل عليها القرآن، وبها تتضح حقيقته وتستبين تفاصيله وشعبه وتظهر ثمراته وفوائده. والمثل هو عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء آخر، بينهما مشابهة لتبيين أحدهما من الآخر وتصويره. ولا ريب أن ضرب الأمثال مما يأنس به العقل لتقريبه المعقول من المشهود. وقد قال تعالى: وكلامه المشتمل على أعظم الحجج وقواطع البراهين، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقد اشتمل منها أي القرآن على 40 مثلا. وكان بعض السلف إذا قرأ مثلا لم يفهمه يشتد بكاؤه ويقول: لست من العالمين. وكان قتادة رحمه الله يقول: اعقلوا عن الله الأمثال. والله سبحانه وتعالى ضرب في القرآن أمثالا كثيرة، جلها في بيان التوحيد وتقرير الإيمان وإبطال الشرك. وما من شك أن التفكر في هذه الأمثال المضروبة في القرآن يعد حياة للقلوب ويقظة لها من غفلتها. ولهذا قال سبحانه في خاتمة الآية: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وهذا نظير قوله تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. فإن المثل من شأنه أن يقرب المعاني إلى الأذهان، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أي تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم. وفي القرآن أمثال كثيرة يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم، ويهديهم الله بها إلى أقوم السبل فتكون صلاحا لقلوبهم وأعمالهم. قال ابن القيم رحمه الله: ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره في صورة المحسوس، بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس. وقد تأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر على المدح والذم، وعلى الثواب والعقاب، وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره، وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر. وهذه وقفة مع مثل ضربه الله في القرآن لبيان قوة تأثير القرآن على القلوب، لما تحويه آياته المحكمات ومواعظه المؤثرات وهداياته النافعات من تأثير عظيم على القلوب. قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال السعدي رحمه الله: هذا القرآن لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي لكمال تأثيره في القلوب. فإن مواعظ القرآن أعظم المواعظ على الإطلاق، وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة بها، وهي من أسهل شيء على النفوس وأيسرها على الأبدان، خالية من التكلف، لا تناقض فيها ولا اختلاف، ولا صعوبة فيها ولا اعتساف، تصلح لكل زمان ومكان وتليق لكل أحد. وقد بيّن الله جل وعلا قوة تأثير القرآن بأنه لو أنزل على جبل لتصدع من خشية الله. وإذا كان هذا شأن الجبل في قوة تأثير القرآن عليه، وهو جبل أصم صلب مصمة لتصدع من خشية الله، فما الشأن في قلب الإنسان؟ قال ابن القيم رحمه الله: وقد أخبر عنها، أي الجبال، فاطرها وباريها، أنه لو أنزل عليها كلامه لخشعت ولتصدعت من خشية الله. فيا عجبا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال، تسمع آيات الله تتلى عليها ويذكر الرب تبارك وتعالى فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب. فالواجب على المسلم أن يعتبر بهذا المثل وأن يتعظ وأن يعمل على أن يكون للقرآن أثر على قلبه، وأن يكون منتفعا بهدايات القرآن، وأن يتفقد نفسه فيما كان فيها من إخلال وتقصير في هذا الجانب العظيم. وما من شك أن هذا التأثير للقرآن الكريم متوقف على حسن التدبر لآياته والتأمل في معانيه والعقل لدلالاته، لا أن يكون حظ الإنسان منه مجرد القراءة، بل لا بد من تأمل وتدبر، حتى وإن احتاج التأمل من المرء أن يقف مع آية واحدة يوما أو ليلة كاملة، لأن التأثر به والانتفاع موقوف على حسن التدبر. والله عز وجل إنما أنزل هذا الكتاب لتتدبر آياته، كما قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وجاء في غير ما آية من كتاب الله عز وجل الحث على تدبر القرآن والإنكار على من ضيع ذلك وفرط فيه وأهمله. قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأخبر سبحانه أن تدبر القرآن وتأمل معانيه أمنة للعبد من الضلال وسلامة له من الباطل، فقال سبحانه: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون، أفلم يدبروا القول، أي لو أنهم تدبروا القول لما نكصوا على الأعقاب ولما كانوا من أهل الضلال. فتدبر القول الذي هو القرآن أمنة للعبد من الضلال وسلامة له من الغواية وحماية له من الباطل وحصن له من كل شر. فما أحوج قلوبنا إلى القرآن الكريم معرفة بعظمته وإدراكا لمكانته واهتداء بهداياته ولزوما لما يدعو إليه من صلاح العباد وفلاحهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم. ويعين العبد على تحقيق هذا المطلب إدراكه أن القرآن كلام رب العالمين وتنزيل العلي الحكيم، أنزله سبحانه هداية للعباد وصلاحا للناس يخرجهم به من الظلمات إلى النور. ومعرفته بصفات القرآن العظيمة ونعوته الجليلة الدالة على عظيم مكانته ورفعة شأنه، لتكون هذه المعرفة عونا له على الإقبال على القرآن تدبرا واهتداء بهداياته العظيمة. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فجمعت هاتان الآيتان الكريمتان سبع صفات عظيمة للقرآن. الأولى في قوله جل وعلا: قد جاءكم من الله، فهو كتاب منزل من رب العالمين، تكلم الله جل وعلا به وسمعه منه جبريل، ونزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ومن نبينا عليه الصلاة والسلام سمعه الصحابة الكرام، ومن الصحابة سمعه تابعوهم، ومن التابعين تابع الأتباع، وهكذا تلقاه الآخر عن الأول بالأسانيد المضبوطة مصونا محفوظا مؤيدا بتأييد الله جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الثانية في قوله نور، أن يهتدى به في الظلمات فيستضيء به السالك وينجو بإضاءته من المهالك. فلا هداية إلا بنور القرآن، ولا خروج من الظلمات بأنواعها والشرور بأصنافها، ولا نجاة إلا بنور القرآن. الثالثة والرابعة في قوله وكتاب مبين، كتاب بمعنى مكتوب، وهو من الكتب وهو الجمع والضم، لأنه جمع العلوم والأخبار والقصص والأحكام على أتم الوجوه وأكملها وأتقنها وأحسنها. وقوله مبين أي للحق، موضح له، مرشد إليه، يهدي العباد إلى التي هي أقوم ويدلهم إلى التي هي أرشد. ففيه بيان مصالح العباد كلها ومنافعهم جميعها في دنياهم وأخراهم. الخامسة في قوله جل وعلا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فهو كتاب فيه هداية العباد إلى سبل السلام، أي طرق الخير ودروبه، وهي شعب الإيمان وخصال الدين المتنوعة العظيمة. والسادسة في قوله جل وعلا ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، فهو كتاب يخرج العباد من الظلمات بأنواعها، ظلمات الكفر والبدعة والمعصية والجهل والغفلة، إلى نور الإيمان والسنة والطاعة والعلم وذكر الله جل في علاه. السابعة في قوله في تمام هذا السياق ويهديهم إلى صراط مستقيم، أي سبيل قويم واضحة بينة يصل من خلالها العبد إلى رضوان الله والفوز بجنات النعيم، وهو دين الله الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا قلوبا معظمة للقرآن، مدركة لمكانته، معتنية به، متدبرة له، مهتدية بهداياته. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث إصلاح القلوب.
0: فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى.
1: مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سببا لفسادها وهلاكها.
0: فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه.
1: حديث إصلاح القلوب.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: أحاديث إصلاح القلوب.
0: فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى.
1: مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سببا لفسادها وهلاكها.
0: فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه.
1: أحاديث إصلاح القلوب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت للساعة؟ قال: حب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. الفرح لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى، فيتولد عن ذلك الإدراك حالة تسمى الفرح. لكن شتان بين فرح وفرح، شتان بين من فرحه بدنيا فانية ولذة زائلة أو بأهواء باطلة وبدع مردية، وبين من فرحه بخير وعبادة وطاعة لله. فإن هذا الفرح يعد من مقامات الدين العلية ومنازله الرفيعة، لأنه فرع عن محبة قامت في القلوب بالدين نفسه. قال ابن القيم رحمه الله: فالفرح بالله وبرسوله وبالإيمان وبالسنة وبالعلم وبالقرآن من أعلى مقامات العارفين. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. فالفرح بالعلم والإيمان والسنة دليل على تعظيمه عند صاحبه ومحبته له وإيثاره له على غيره، فإن فرح العبد بالشيء عند حصوله له على قدر محبته له ورغبته فيه، فمن ليس له رغبة في الشيء لا يفرحه حصوله له ولا يحزنه فواته. فالفرح تابع للمحبة والرغبة. وقال رحمه الله: فالفرح بفضله ورحمته تبع للفرح به سبحانه، فالمؤمن يفرح بربه أعظم من فرح كل أحد بما يفرح به من حبيب أو حياة أو مال أو نعمة أو ملك. يفرح المؤمن بربه أعظم من هذا كله، ولا ينال القلب حقيقة الحياة حتى يجد طعم هذه الفرحة والبهجة، فيظهر سرورها في قلبه ونظرتها في وجهه، فيصير له حال من حال أهل الجنة حيث لقاهم الله نظرة وسرورا. فلمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهذا هو العلم الذي شمر إليه أولو الهمم والعزائم، واستبق إليه أصحاب الخصائص والمكارم. يقول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: ممتنا على خلقه بما أنزل إليهم من القرآن العظيم على رسوله الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، أي زاجر عن الفواحش، وشفاء لما في الصدور، أي من الشبه والشكوك، وهو إزالة ما فيها من رجس ودنس، وهدى ورحمة، أي محصل لهم الهداية والرحمة من الله تعالى. وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين بما فيه، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي بهذا الذي جاءهم من الله من الهدى ودين الحق فليفرحوا، فإنه أولى ما يفرحون به، هو خير مما يجمعون، أي من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة. كما قال ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية، قال: وذكر عن بقية، يعني ابن الوليد، عن صفوان بن عمرو قال: سمعت أيفع ابن عبد الكلاعي يقول: لما قدم خراج العراق إلى عمر رضي الله عنه، خرج عمر ومولا له، فجعل عمر يعد الإبل فإذا هي أكثر من ذلك، فجعل عمر يقول: الحمد لله، ويقول مولاه: هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال عمر رضي الله عنه: كذبت، ليس هذا هو الذي يقول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وهذا أي الإبل مما يجمعون. وروى أبو نعيم في حلية الأولياء أن الفضيل وقف على رأس سفيان وحوله جماعة، فقال له: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فقال له سفيان: يا أبا علي، والله لا نفرح أبدا حتى نأخذ دواء القرآن فنضعه على داء القلب. فليحاسب المرء نفسه في ضوء هداية هاتين الآيتين، ولينظر في نوع فرحه وحقيقته: أهو من هؤلاء الذين فرحهم حقا وصدقا برحمة الله وفضله، أم أنه فرح قاصر على لذة فانية وحطام زائل، أو أهواء وضلالات ومهالك؟ والله جل وعلا عندما أمر في هذا السياق المبارك بالفرح برحمته وفضله جل في علاه، قدم ببيان أوصاف القرآن التي تدعو حقا من تأملها إلى الفرح بالقرآن والفرح بهدايات كلام الله تبارك وتعالى. فوصف سبحانه وتعالى في هذا السياق المبارك القرآن بصفات أربعة، ما أعظمها وما أجلها. الأولى أنه كتاب موعظة، ففيه الترغيب والترهيب، وفيه الوعد والوعيد، وفيه الحث على الخيرات والنهي عن المحرمات، وفيه أخذ بالقلوب والنفوس إلى التعلق بالمقاصد العالية والغايات النبيلة والبعد عن سفساف الأمور ورديئها وحقيرها. ووصفه جل وعلا بأنه شفاء لما في الصدور من الأمراض والأسقام، أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. الشبهات التي تحجب عن القلوب العلم بالحق والمعرفة به، والشهوات التي تبعد القلوب عن لزوم الحق والاستمساك به. فالقرآن شفاء لما في الصدور، لما فيه من حجج بينات وبراهين واضحات، ولما فيه من وعظ وترغيب وترهيب ووعد ووعيد. ووصف الله تبارك وتعالى القرآن بأنه هدى، أي فيه هداية للقلوب، فهو يهدي للتي هي أقوم ويدل للتي هي أرشد. فالقرآن كتاب هداية وفلاح، وكتاب زكاء وصلاح، فلا هداية لأحد إلا بهذا القرآن، فهو كتاب الله المشتمل على هداية القلوب وصلاح النفوس وزكائها ورفعتها في الدنيا والآخرة. ووصفه جل وعلا بأنه رحمة لما يترتب على العمل بالقرآن من الخيرات العظام والبركات الجسام التي يفوز بها من كان من أهل القرآن حقا وصدقا علما وعملا. وعلى إثر ذكر هذه الأوصاف العظيمة للقرآن أمر الله عز وجل بالفرح بفضله وبرحمته، فقال: قل بفضل الله وبرحمته، أي بالقرآن والإيمان والعلم والعمل والطاعة والإنقياد والعبادة لله سبحانه، فبذلك فليفرحوا. وقوله فليفرحوا أمر من الله عز وجل بهذا النوع من الفرح المثمر لكل خير وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة، لأنه عبودية عظيمة للقلوب خسرتها قلوب كثيرة وضيعتها نفوس عديدة بسبب الانشغال بأنواع من الفرح الذي لا طائل وراءه ولا فائدة منه إلا الضياع والحرمان. فمن أكرمه الله بأداء الصلاة والمحافظة عليها والقيام بفرائض الإسلام وواجبات الدين وأداء الحقوق، حقوق الله وحقوق العباد، والبعد عن المحرمات، فليفرح بذلك. وفرحوا بذلك عبودية عظيمة من عبوديات القلب، وإذا وجد هذا النوع من الفرح في قلب المؤمن انبسطت نفسه وزاد إقباله على طاعة الله وزاد عملا بأوامر الله وبعدا عن نواهيه تبارك وتعالى. وعندما نتأمل السياق المتقدم ندرك أن القرآن الكريم ليس الغرض من إنزاله مجرد قراءته وترتيله وإقامة حروفه، وإنما المراد من تنزيله الاتعاظ بمواعظه والاستشفاء به والاهتداء بهداياته والفوز والظفر بما يترتب على العناية بالقرآن من رحمة وخير وبركة في الدنيا والآخرة. وعندما يشتط بالإنسان الفهم أو يسوء منه العمل تنصرف نفسه إلى أنواع من الفرح تكون مضرتها عليه عظيمة للغاية وآثارها عليه فادحة، كمن يفرح بارتكابه لشهوة محرمة أو ببدع وأهواء ما أنزل الله بها من سلطان. هذا ولا يضر المرء فرحه بما أوتي من زينة الدنيا إذا لم تكن صارفة له عن طاعة ربه ومرضاته. عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عبد الله بن الأرقم وهو يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن عندنا حلية من حلية جالولاء وآنية من ذهب وفضة، فانظر أن تأمر فيها بأمرك. فقال: إذا رأيتني فارغا فآذني. فرآه يوما فقال: إني أراك اليوم فارغا. فقال: أبسط لي نطعا في الحش. قال ابن وهب: يريد النخل. فأمر بنطع فبسط له، فأتي بذلك المال فصب عليه، ثم وقف عليه فقال: اللهم إنك ذكرت هذا المال وقلت: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وقلت: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا، اللهم إني أسألك أن ننفقه في حقه وأعوذ بك من شره. قال: فأتي بابن له يحمل يقال له عبد الرحمن ابن بهية، فقال له: يا أبتاه، هب لي خاتما. قال: اذهب إلى أمك تسكيك سويقا. فما أعطاه منه شيئا. فلنجاهد أنفسنا على تحقيق هذا الفرح بفضل الله وبرحمته لنفوز بثواب الله العظيم وأجره الجزيل الذي أعده تبارك وتعالى لعباده المتقين وأوليائه المقربين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث إصلاح القلوب.
0: فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى.
1: مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سببا لفسادها وهلاكها.
0: فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه.
1: أحاديث إصلاح القلوب.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
3: قال العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى: أحيمد يا كسول عن المعالي، ويا رقاد في سود الليالي، تروم المجد مع كسل وعجز، أضعت العمر في

0: الدنيا بخير ولو كان اصطناعا للحلال، وخير منه في الأخرى وأجدى بأن تحظى بخدمة ذي الجلال. فسله العون إدمانا ملحا يحب الله ملحاح السؤال.
1: وقال بعد سنوات:
0: ضاع عمري بين عجز وكسل وتوان عن مهمات العمل. إن أتى الليل فليلي نائم ونهاري يوم من كان غفل. أثر الفان على الباقي وقد علمت نفسي بأن العكس جل. يا حقيرا نسي الموت فقد ضرب الموت له كل مثل. بمليك وحقير هلكوا وغني لم يذد عنه الخول. يا ابن أموات أينسى الموت من عل من آبائه ثم نهل. آه يا نفسي أفيقي وارجعي واعملي خيرا فقد حان الأجل. ربي وفقني وألهمني التقى وأنر دربي وأصلح للعمل.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. وليد النايحي.
4: تلك

وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب

كتاب الرحمن بأصوات ليبية تخشع لها الأرواح والأبدان. زياد النايلي.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. كمال سميدة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: راحة الأرواح في ذكر الكريم الفتاح. غيث إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: قراءنا لقرآننا.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. زياد النايلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: خير الكلام ذكر العزيز المنان على أثير الإيمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: كافها يا عين صاد ذكر رحمة رب

بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا

قالت فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من

0: الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: كتاب الرحمن بأصوات ليبية تخشع لها الأرواح والأبدان. صلاح الرحابي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: خير الكلام ذكر العزيز المنان على أثير الإيمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.